0: طبعا الصفقة النووية السلمية مع السعودية بالتطبيع أو لربما حتى إشارة ما للتطبيع مع إسرائيل.
1: استمعنا إلى الصحفي والإعلامي محمد مجادلة من القدس متحدثا إلى الزميلة وهيبة خدش. وأجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اتصالين هاتفيين منفصلين بنظيريه السعودي والعماني، وذلك بشأن مضيق هرمز. وتعرضت منذ ظهر اليوم مقار الأحزاب الكردية إيرانية معارضة في شمال العراق إلى 14 هجوما بالطيران، وقالت المعارضة إنها تتهم إيران بتنفيذها. دعا قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو عناصره إلى إطلاق جماحهم في الحرب، وذلك غداة استعادة الجيش السوداني السيطرة على طريق استراتيجي يربط الخرطوم بمدينة لوبيض الاستراتيجية. يواجه عناصر الإطفاء في فرنسا ساعات حاسمة في جهودهم لاحتواء الحرائق الهائلة المشتعلة قبل تغير في الظروف الجوية الذي يهدد بتأجيج النيران. إلى دائما في الأخبار الفرنسية، تم تعيين أخيرا الناخب زين الدين زيدان مدربا لمنتخب فرنسا لكرة القدم، والتفاصيل مع كيري التاخوري.
2: أشعر بالشرعية، إنه حلم وأنا متشوق لذلك، قال مرة اللاعب الأيقونة. هكذا بعد سنوات من الانتظار والترقب تحقق الحلم الذي طالما راوده زين الدين زيدان وكذلك ملايين المعجبين. صاحب الرقم 10 عين رسميا مدربا للمنتخب الفرنسي خلفا لديديه ديشان الذي انتهت فترة قيادته التاريخية عقب مونديال أمريكا الشمالية. ووفاء لتكتمه المعهود، آثر زيزو الصمت طوال البطولة منتظرا دوره بهدوء، بينما عملت الأجهزة الرياضية في الكواليس على حسم الصفقة المعقدة. ورغم التحديات الكبيرة بدءا من حماية معسكر المنتخب مرورا بتجاوز عقبة سقف رواتب المدربين عبر إجراء حكومي استثنائي، فإن وصول بطل العالم لعام 1998 إلى مقعد الإدارة الفنية كان بمثابة السر المكشوف الذي ينتظر توقيته المناسب. واليوم يعود فتى الكرة الفرنسية المدلل إلى بيته الكبير حاملا طموحات جديدة لكتابة فصل كبير آخر على رأس قيادة الزرق.
1: وهذا ما نتمناه لزين الدين زيدان، وحظ سعيد كذلك لديدي ديشان الناخب القديم للفريق الفرنسي لكرة القدم. إلى اللقاء.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. بقديس الساعة اليوم رح نحكي عن قديستين, سانت ماترونا اوف رشا and سانت ماترونا اوف خيوس ايلاند ان غريس. القديسة البارة ماترونا العجائبية يلي من اليونان اجتاحوا البرابرة جزيرة خيوس وحاول واحد منهم يعتدي على راهبة فوقع بأرضه دغري. ماترونا صلت فوق جسمانه فأقامته وصار يتعلم الصلاة منها ودغري تاب وما عاد خلى البرابرة يأذوا المسيحيين. حلمت بوفاتها وعرفت انه بعد 7 أيام حتنتقل بالروح والجسد. اما القديسة الروسية ماترونا يلي ولدت سنة 1881 كانت عمية منذ الولادة وبس بعمر 7 سنين بلشت تعمل العجائب وشفاءاتها كتيرة وبتنصح الملحدين وتدلهم على الطريق الصحيح. ماترونا أوف رشا أنت ماترونا أوف غريس نينتهم مكرمات بالكنيسة الأرثوذكسية. Both of you dear saints pray for blind people and for spiritual guidance and to avoid danger. Amen. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: في أي فيلم. الساعة 10 و19 دقيقة داخل استديوهاتنا كاملين نحن وياكم مع مزيد من آخر وأهم الأخبار. يعني عن جد شو اللي عم بيصير بالمنطقة، منطقة الشرق الأوسط؟ ما عم بتلحق، انفجار من هون، اطلاق صواريخ من هونيك، عملية كمان جديدة عم بتطال القوات الأمريكية حسب إفادة سينتكوم. القوات الأمريكية يلي كانت استهدفت من قبل إيران بشكل مفاجئ حسب ما ذكرت سينتكوم، وخلال هالوقت انفجار مجهول داخل أحد مقار الحشد الشعبي بمحافظة البصرة جنوب البلاد. فشو ناطرنا بشهر آب؟ هل فعلا رح يكون الوضع فيه تصعيد بعد زيارة نتنياهو وبعد هالبسمة العريضة يلي شفناها كمان من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اللي بيقول أنه الاجتماع كان مثمر جدا راجع على تل أبيب، وظاهر أنه رح يكون محمل بالوعود لأنه اليوم رفع المعنويات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقلو أمر كتير مهم، خاصة أنه هو على أبواب انتخابات الشهر المقبل. فشو الهدية اللي رح يقدم له إياها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنتنياهو لحتى يرجع يعزز من شعبيته؟ واليوم مثل ما شايفين يعني هذا التمدد الإسرائيلي كان بلبنان، كان بسوريا، كان ب حتى اليوم الضفة الغربية اللي عم تتوسع أكثر وأكثر من بعد ما احتلت 3/4 غزة ووضعت يدها على غزة. اليوم دور الضفة الغربية من خلال استهداف بعض الأماكن بالضفة، وهيدا اللي بيرجع بيحرك يعني كمان الشأن الفلسطيني والوضع الأحداث طبعا بالمناطق اللي عم بتكون دايما بين فترة والتانية عم بتكون مناطق حساسة، ومنرجع لنقطة الصفر بكل مرة منلاقي حالنا رجعنا لنقطة الصفر. اليوم مع التطور الخطير اللي عم بيصير كمان بالضفة الغربية وما خلال التوسع اللي عم بتقوم فيه إسرائيل، وظاهر أنه الرئيس الأمريكي بيطلب منا شيء وبيقول شيء ولكن على أرض الواقع شيء آخر. اليوم عم بيحكينا عن السلام الرئيس الأمريكي أنه يعني كمان عم يسعى للسلام بغزة، واعتبر أنه هيدا إنجاز كتير كبير حققه، ولكن اليوم نشوف أنه الوضع بغزة وضع مزري جدا، وتحولت كمان الأزمة إلى الضفة الغربية. حتى بلبنان يلي كان قال بأثناء زيارة الرئيس جوزيف عون أنه رح ينسحب يعني كمان الجيش الإسرائيلي من لبنان وما في لزوم يبقى بالجنوب، ولكن مع وبالرغم من اتفاق الإطار إلا أنه ببداية تنفيذه شفنا كمان محاولة دخول قوات إسرائيلية لزوتر الغربية، وهيدا العمليات الهدم اللي عم بتكون من قبل الجيش الإسرائيلي والقوات الإسرائيلية، وهيدا أمر مستغرب. يعني اليوم إذا أنت بدك تروح لسليم، إذا بدك تروح لتفاهم، ما بتتصرف بهيدي الطريقة اليوم أنه تهدم البيوت بهيدا الشكل وبهيدي الطريقة. وهيدا طبعا اليوم ما بعرف إلى أي مدى كل الاتفاقيات وكل المفاوضات رح تتبخر، رح تكون في خبر كان. رح نكمل نحن وياكم إذن مستمعين عبر راديو تؤمية على 1638 أيام مع تعليقاتكم على الهواء. معنا فريد من جيلفورد سيدني، صباح الخير.
1: صباح الخير مدام كلود، إليك وللمستمعين.
0: يا هلا، صباح النور.
1: نتنياهو راح يهدي لرئيس ترامب وعده بأنه لن ينسحب لا من لبنان ولا من غزة ولا من الضفة. هلأ بيقولوا عدو عاقل خير من صديق جاهل، والحرب بلبنان هي بين الإسرائيلي والإيراني من الجنوب حتى الشمال، مش بس بالنبي طاهر. واللبناني لحتى اللي طالبوا إسرائيل عليهم تحرير الداخل أفتح الحبيات كلها، فإذا ما في دولة بلبنان والدولة مسيطر عليها لا يمكن لهذا الوطن أن يقوم له قيامة. الدكتور فارس سعيد بيعت له الرئيس بري انه عين له خيه حاكم لمصرف لبنان مقابل سكوت حاكم مصرف لبنان عن الفضايح واللي صارت بلبنان. نعم
0: هيدا مامي هذا هيدي تخمين بس ما في شيء مؤكد يعني من هيدا الموضوع.
1: لا لا لا مدام انا باكد لك وهذا برايي انا مش براي غيري انه مقابل وعده بالسكوت عن سرقه البنك المركزي والاموال اللبنانيه كيف عم تنسرق مضام. بعدين اذا لم يتم التحقيق بالمرفق عشو سكتين شو بدهم بعد يبلشوا بالتحقيق. انا برايي انه يفلتوا هاودي كلهم اللي بسجن رومي هاودي اختيالوا افراد ما عاد المحكوم عليهم بالاعدام مدام ويبعثون على بلادهم فبلادهم هي اولى مني فهؤلاء اخذوا افراد. اما الهو السياسية بلبنان فهن اختيالوا وطن بكامله. يعطيك العافية. نعم. مدام
0: اهلا وسهلا فيك فريد. رح نتابع مشوارنا مع البريكفاست شو عبر راديو توأمية أستراليا. منتوقف عند استراحة ومن بعد رح نكون مع زميلنا نشأت.
2: تابعوا البريكفاست شو وكل البرامج كل شيء أحلى على توأمية.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
0: نرجع لكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا 1638 AM مع تعليقاتكم على الهواء لمواضيع اليوم. بالنسبة للقاء نتنياهو وترامب بالبيت الأبيض وظاهر أنه نتنياهو خرج وهو مطمئن حسب كلامه أنه الاجتماع جدا مثمر. فإذا رح نتابع نحن وياكم بعد كم دقيقة من الوقت مع زميلنا إذا نشأت لمتابعة هذه الزيارة. وبالوقت يلي كمان ما بدنا ننسى فيما بيتعلق بالنسبة لموضوع وجود المصري في اللبناني أنطون السحناوي على نفس المائدة مع نتنياهو. نشأت يعطيك ألف عافية وصباح الخير.
5: يسعد لي صباحك كلود ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان. شفت طريقة اللقاء ترامب ونتنياهو تحس ان هم اخوات
0: ما هي؟
5: يعني تحس ان هم يعني اخوات
0: كل دا يعني لما كل شو هالانسجام
5: شفت ازاي؟ فيقولوا لك مختلفين. مختلفين ايه؟ ده ترامب يعني نتنياهو يعني يشتغل عشرة زي ترامب.

0: دي في مديك هرمز تدفع رسوم توعية إذا هي في حق، يعني في ضرورة يعني لازم تدفع، أو مش عايزة تدفع ما تدفعش. طبعا ده إيران، مضيق هرمز بالنسبة لإيران شيء يعني وجودي، يعني الناس مش قادرة تفهم إن يعني مضيق هرمز بالنسبة لإيران هو الورقة الوحيدة لبقائها في هذه المنطقة بهذه القوة، يعني
1: نعم،
0: هو اللي مديها. ف الله أعلم بقى هتحصل حرب بقى كبيرة. أنا شايف إن لازم تحصل حرب كبيرة، لأني كمان عندي كمان التخصيب النووي أو
1: هلا
0: نزول
1: تحولت
0: القنبلة النووية.
1: الحرب من النفط للنووي، تحولت للمضيق، مضيق هرمز باب المندب، للموانئ وللمضائق يلي كمان بالمنطقة، للحرب التجارية صارت اليوم هذه
0: بالضبط.
1: الحرب. فلنشوف يعني هل فعلا هيدا الحصار اللي صاير هو اللي رح يؤدي إلى حرب توسعية، واليوم استهداف المملكة العربية السعودية والمنشآت البترولية كمان هيدا أمر خطير جدا، يعني تحريك الحوثيين.
0: أنا لي عتب حقيقة على السعودية، عتب كبير جدا، يعني رغم كل اللي قدمته أمريكا وإسرائيل للمملكة من يعني من إضعاف إيران وضرب المنشآت النووية، السعودية كانت تنوي إن هي توقف القواعد الأمريكية من استعمالها لضرب إيران مثلا، أو استعمال بعض القواعد لأي شيء عسكري، أو التوقف عدم استعمال القواعد العسكرية الأمريكية. يعني رغم يعني احنا العرب الحقيقة عندنا مشكلة كبيرة كلود.
1: أنه كان لازم توقف استعمال القواعد
0: ايوه، كانت ناويه يعني علشان ما تتعرضش للضربات الايرانيه، قالت السبب ان القواعد الامريكيه، اوكي ما احنا هنوقف
1: يعني
0: القواعد
1: هذا بشكل
0: الامريكيه
1: خطر عليهم كمان دول الخليج لغايه الوقت قديش عم يتلقوا
0: بالظبط.
1: ضربات.
0: بس كانت هناك النيه، يعني كان في تصريحات بنيه. فيعني انا زعلت، قلت الله، يعني للدرجة دي يعني الناس بيساعدوك وبيحاولوا يمنعوا عنكو الاحتلال، يعني إلا إن السعودية كانت من ضمن الدول المستهدفة من إيران، يعني تغزوها زي ما عملت الكويت في
1: هلا انت بدك
0: العراق الكويت.
1: يفتحوا المجال، يعني يفتحوا هذه القواعد لضرب ايران ام لا؟
0: لا مش يفتحوا بقى، هم
1: يمنعوا؟
0: كانوا هيمنعوا كانوا يعني هيطلبوا من أمريكا إن هي تشيل هذه القواعد من السعودية كليا. نعم.
1: اي لانه اكيد بتشكل خطر عليهم، بشكل خطر كتير كبير، لمجرد تضرب محطات تحليه المياه معناتها انه فوتتهم بكارثه كبيره.
0: لا، ما هي بقى ايران كانت تديهم ضمانات ان هي مش هتتعرض لهم للسعوديه نهائيا، وانت عارفه ايران في التفاوض اساتذه يعني فنانين جدا
1: خلينا نسمع
0: التفاوض.
1: رأي رشيد من تشستر هيل سيدني، صباح الخير لك رشيد.
2: صباح الخير كلود.
1: يا هلا، صباح النور. تعليق.
2: شفت العملية الإرهابية اللي الشيخ عملها في
1: رابلس؟ اوكي، بس صوتك مش واضح، اذا بتي بدون السبيكر عمال معروف.
2: نشأة شاف العملية الإرهابية اللي هذا الشيخ كتب في ضابط إسرائيلي وجندي، شو رأيك فيها يا نشأت؟
0: مش شفتها صدقني.
2: قبل مين لما صار واحد الهجمين على أراضي بيأخذوا فيها للفلسطينية المستوطنين، واللي انقتل هو لابس لباس مستوطن بس طلع ضابط إسرائيلي كبير ومجنب، ما الكل العالم جابوا عنه. اللي الزلمة راح يدافع عن أرضه هجموا عليهم بضربوا فيهم، الزلمة انفعلوا أخذ السلاح منه وقتلهم، قتل اثنين وقتل أربعة فلسطينية. شو رأيك بهذه العملية إرهابية كمان؟
0: أي حد مدني يدرب أو يقتل بدون سبب عملية إرهابية وغير أخلاقية وغير إنسانية ومنبوذة ويعني كل شيء.
2: يعني هذا المستوطن راح ضحية.
0: نعم، أي حد يضرب أي حد يقتل.

0: عم بيوقعك
1: يا نشأة. هدول المستوطنين عم بيهجموا على البيوت، بيستحلوها، بياخذوا بقتل العالم، بيحرقوا العالم وهم جوا البيوت. بتقول لي هذا اجرام؟ واحد هذا لما نفذ العمليه لا معه سلاح ولا شيء، راح يدفع على ارضه، راح يدافع عن ارضه، انفعل اخذ طلع ضابط، ما طلع مستوطن. هو لباس مستوطنين، جيش لابسين لباس مدني على انهم مستوطنين كمان، وطلع ضابط كبير بالجيش الاسرائيلي. فبتقول لي هذا حرام؟ هو هذا ظلم؟
2: انت عندك
1: وبدك اياها مع اسرائيل، واسرائيل في الضفه عارف شو بتعمل؟ اذا امبارح الامم المتحده بقول لك 1450 اعتداء على المدنيين، هذا بس الامم المتحده، هذا غير اللي مش مسجل، بفوت بياخذ الاراضي، بيستحل الاراضي. هذا الضفه اللي هي موقعه اتفاق سلام مع اسرائيل، هذا هو السلام اللي بتدعيه مع اسرائيل يا
2: هيدي القضية. القضية
1: حرقوها كاملة مع الأطفال اللي جوا. شو عم بتقولي أنت؟ ليش ما بتقولش عن هذا إرهاب؟
2: عزيب. بنقول على هذا إرهاب، طبعا إرهاب، أكيد إرهاب.
1: أنت بتقول إسرائيل دولة ديمقراطية؟
2: ما أنا
1: ما هو اللي بيحرص المستوطنين للشعب الإسرائيلي؟
2: احنا لازم نفهم
1: هدموا السنة هاي.
2: أوكي. احنا لازم نفهم
1: آلاف البيوت الفلسطينية هدموهم، تعب عمرهم، الواحد حط كل تعب عمره في البيت بيجي بهدموه. غزة إرهاب، والضفة يا أنا نشأة تعطيني حال، بدك السعودية تحارب وتفوت بحرب مع إيران عشان إسرائيل تكون مبسوطة، وبتقول لي أعطتهم فرصة أمريكا وإسرائيل؟
0: شكرا لك رشيد. رح أتابع مع رائد من بيرث سيدني. صباح الخير.
3: صباح الخير سكلوبي.
0: صباح النور نشأة.
2: رشيد
0: اهلا وسهلا فيك، تفضل رائد.
2: تفضل.
3: بس بدي اسال سؤال واحد، ممكن دين حماس كمان دين المجرم القاتل هذا تدخل حماس؟
2: صوتك مش واضح ابدا يا اخ.
3: اسال اخ رشيد سؤال، اذا ممكن يدين حماس حتى احنا كمان دين نتنياهو نعتبره قاتل مجرم؟ هو قاتل مجرم انا واحد، ممكن يدين حماس؟ هاي نقطه اولى. النقطه الثانيه، اتفق معك انه ايران تلعب لعبه القطب والفار، وتغيرت اولويات من النووي، تحاول تبعد النووي، تخليه من اولى الاولويات لامريكا الى اخر الاولويات. كان النووي هو راس المشكله بالنسبه لامريكا، حاليا اصبح اخر شيء. فايران تلعب لعبه قدره، بس العواقب راح تكون وخيمه الصراحه.
0: اوكي، خلينا نسمع راي رشيد. رجع معنا رشيد، عندك رد على رائد اللي بيقول لك هل تتهم حماس مثل ما بتتهم غيرهم؟
1: استاذ رائد، احنا خلقانين بالانتفاضة الاولى كنا بالسجون، انا كان عمري 14 سنة كنت بالسجن، اطفال كنا نطلع لهم بالحجارة، نحتاج مظاهرات، كانوا يكتلوا كل يوم 35 ل40 فلسطيني اطفال يتكتلوا كل يوم. فهل بلشت حماس؟ اي سنة انطلقت حماس؟ اي سنة انطلقت يا حماس يا استاذ رائد؟
2: من ايام
1: أي أرض محتلة، أي أرض محتلة يحق لك تقاوم لترجع؟ هل كلامك صحيح. أفريقيا كانت إرهابية؟ هل كلامك اللي قاوم الفرنسيين إرهابيين؟ هل الليبيين كانوا إرهابيين؟ هل العراقيين لما قاوم الأمريكان إرهابيين؟
0: خلينا نسمع. أوكي،
1: هذا في نظرك.
3: لا تخلط الأمور، الله يخليك، على تخلط الأمور على تجيب شيء على شيء خبيث. خلينا موضوع محدد. السلطة الفلسطينية صارت فوق الحجارة، عملوا أوسلو ومشوا وحطوكم في السلطة الغربية، وغزة كانت أيضا في الفلسطينيين، إجت حماس استحلتها. أنت دائما
1: تخلوا هذا كلامك مش مضبوط، كلامك مش اتفاقية أوسلو. فينا أرد عليك على النقطة هاي؟
0: تفضل.
1: فينا أرد عليك على النقطة هاي؟
0: تفضل رشيد.
1: اتفاقية، لا فينا أرد عليه ست كلود،
0: كلنا سمع لك.
1: اتفاقية أوسلو اللي هي الأمم المتحدة بتقول 70% من اللي احتلوها في 48 فلسطين اعتبروها إسرائيل، 30% اللي هي فلسطين. اتفاقية أوسلو وافقوا على هذا المبدأ ليقيموا الدولة الفلسطينية. 37 سنة احنا منفاوض، واللي وقع الاتفاقية قتلوه بإيديهم، الإسرائيلية قتلوه بإيديهم، سمموه. و37 سنة إذا بتروح على المدن الفلسطينية كلها صارت مستوطنات، قاتلوا الحلم الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية. انت ما بعرف شو دينك، بس تخيل انت المسجد الاقصى بالنسبه للمسلمين اشي روحي، يعني العالم كله بموت عشانه، كل يوم بفوتوا فيه وبطلوا فيه وبخدوا فيه.
0: شكرا رشيد. تعليق سريع رائد علي، تفضل فيه.
3: والله ست كلود خلي اسال سؤال نفس السؤال نفس الشخص ده. شو عملت المقاومه حماس والله رجعت شيء؟ اشوف كل ما تعمل حركات ام اسرائيل بعد الحركات تاخذ تقدم من الراجل مثل ما صار 67، يعني هذا طريق المقاومه العسكريه مالت اسرائيل.
0: عظيم، يعني أكيد من رائد ورشيد بدي أشكركم. خلينا نتابع كمان نشأت مع مزيد من الاتصالات معنا على الهواء من منطقة بوكيم هيل سيدني، وأيضا من رائد سيدني معنا هادي وسمير دايما بيلتقوا. صباح الخير.
1: صباح الخير مدام الدود، ما بعرف إذا الحق أنا أحكي ولا يحكي هادي، ما بعرف.
0: لا سمير تفضل.
1: بحب له لرشيد كونه عم بيحكي انه هيدي البلدين ارهابية، افريقيا كانت بلد ارهابة، اللبنانية لبنان كمؤسسات كدولة استقبلوا الفلسطينيين، احنا كنا ارهابيين؟ الفلسطيني دمر بلدنا ولا ما دمر بلدنا؟ هجرنا من بيوتنا ولا ما هجرنا بيوتنا؟ نحن شو كنا؟ نحن رحنا اعتدينا على الفلسطيني اللي هو بيعتبر حاله كان بالانتفاضة ومع المقاومة ومع حماس كان عمره 14 سنة، شو ذنب الطفولي بلبنان؟ ليش تي الفلسطيني يقتلنا ببلادنا؟ ليش تي يعمل اللي يعملوا بنسائنا وبإخوتنا وبأماتنا؟ ليش؟ دمروا بلادنا كلها سوا، هجرونا كلنا سوا، شو كنا نحن إرهابيين؟
2: الأستاذ رشيد لسه معنا، الأستاذ رشيد لسه معنا عن هوا.
1: وبحب أنا استطرد بشغلي مدام تلود بالنسبة للسحناوي، لا بيقربني ولا بعرف عنه ولا بعرف عنه شيء، بس أنا بدي أسأل بس سؤال مثل ما تفضل الأستاذ ماجد حرب بالإم تي في سأل هذا السؤال، وقال الشباب والصبايا اللبنانيين عم بيشتغلوا بدول الخليج، إذا عبقرة أنا بمثل شركة معينة بدول الخليج وبدي روح أنا مثلا بدي أقابل الشركة التانية وفيها يهود، شو ما وافي هون أنا؟ إرهابة؟
0: أوكي، عندك تعليق هادي؟ أوكي
1: شوف كيف العمالة بتكون، يعني عظيم. طبعا أعرف العمالة كيف بتكون.
0: عظيم، خليك معنا سمير. هادي تفضل.
3: أول شيء بدي أعلق على كلام الأستاذ رائد يلي قال حماس احتلت غزة. أول شيء حماس بالانتخابات هي اللي ربحت الانتخابات، وهي كان مفروض تكون ممثلة الشعب الفلسطيني برا السلطة الفلسطينية، ولكن على الانقلاب اللي صار على شعب حماس من قبل الفتح ومن قبل العالم كله سواء أنه ما بدون حماس هي تستلم الحكم، مع أنه صارت انتخابات نزيهة في مشاركة الدول الأوروبية ودول العالم كله سواء شاركت بالانتخابات، واكتشفوا انه الانتخابات كانت نزيهة، فازت حماس ولكن رفضوا نتائج الانتخابات، فحماس ما احتلت غزة، حماس هي فازت بالانتخابات وكان لازم تحكم كل الاراضي الفلسطينية، ولكن بسبب الظروف اللي صارت استقروا بقطاع غزة وحكموا قطاع غزة، فهي ما احتلت، ما حدا بيحتل ارضه، هذه بالنسبة للاستاذ الاخر. بالنسبة لرد على الأستاذ سمير اللي بيقول إنه فلسطيني فاتوا أثر وكذا، أكيد الحرب اللبنانية دخلوا فيها فلسطيني ودخل فيها أطراف كثيرة، ولكن الفلسطيني اللي قتل بلبنان ما هو الفلسطيني، أوكي؟ في جماعة من الفلسطينيين اللي هني قتلوا في لبنان اللي هني كانوا يحلموا بلبنان كوطن بديل اللي وعدتوا في إسرائيل وأمريكا كلبنان وطن بديل، هؤلاء اللي كانوا عم بيقاتلوا عنا بلبنان واللي كانوا بدي يأخذوا لبنان لهلو.
1: أنا عم بتلعب خلي هادي في جنبي أنا بلبنان، يا هادي في جنبي أنا بلبنان،
3: ولا نرجو قضية لبنانية ولا قضية المقاومة، الفلسطينيين في قصر الناس كانوا يتعاملون مع الصهاينة
1: لإعطاء
3: لبنان بغض النظر عن
0: اوكي شكرا شكرا هادي شكرا هادي تفضل سمير.
1: انا بالقدس، روح شوف الارض الفلسطينيه وينيه وردوا عليها، الارض ما انا بالقدس، القدس ما انا للفلسطينيه، وهيدي المناطق منا للفلسطيني، روح يشوفوا حالهم من الجايين. انا عم بحكي كلبناني، انت بتصوتني بزواريد ضيقه كثير، انا عم بسال قاعد بامان ببلادي، عم بروح على مدرستي كطفل، ليش تشوف الانفجارات انا ورايح على مدرستي واللحم معلق على الحيطان، شو ذنبي انا؟
0: عظيم، شكرا لك سمير ولهادي. هيك بدك نشأت انه بدك السعوديه ترد؟ لك وين رحنا؟
2: بدنا نروق.
0: بدنا نروق معلوم. بدنا نهدى شوي.
2: هو الحقيقة هو القضية الفلسطينية قضية مهمة جدا وقضية يعني محقة، وكل واحد بيطالب بأرضه. المشكلة الكبيرة إن الفلسطينيين بيعني بيقولوا إن هيدي أرضنا، اليهود كمان إسرائيليين بيقولوا هيدي أرضنا. هيدي مشكلة، دي بدها يعني بدها الكفاح المسلح ما ينفعش فيها، لأن في توازن في القوة. يعني الإسرائيل أقوى من حماس، وأقوى من الفلسطينيين، وأقوى من أي حد تاني، يعني من أي حد تاني، أي دولة تانية من ما تكون. يعني إذن الصراع المسلح ما هوش أبدا حيدي النتيجة، فلازم يكون في يا إما تطبيع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، يا إما يكون فصل الدولتين، ودي بقى عايزة شغل تاني خالص.
0: مجهود دولي. نرجع لموضوع يلي صار فترة عن جد عم تطر علامات استفهام حول العلاقة اليوم بين تركيا وما بين مصر. شو اللي صار من بعد ما كان في هونيك خلافات وتوتر بين الطرفين؟ شو عادة ما بدأ؟ يعني شو هالتقارب اليوم اللي عم يقلق إسرائيل بشكل كتير كبير، خاصة الاتفاقيات اللي صارت بيناتهم، وعلى المستوى الأمني وعلى المستوى التجاري؟ هيدا الشيء اللي مخوف إسرائيل، اللي كمان ما بعرف إذا طرح نتنياهو موضوع رفضه للطائرات الحربية
2: الارتفاع.
0: شو تعليقك؟ شو اللي عم بيصير بين الطرفين؟
2: بالسياسة دائما لا في صداقة دائمة ولا عداوة دائمة، ولكن في مصالح دائمة. أردوغان راجل يعني أستاذ في الدبلوماسية، تعلب كبير جدا، أنا ما بقصدش من حاجة وحشة يعني،
0: نحن نتعلب السياسي
2: من الحكمة يعني، الحنكة يعني اللي عنده. ولكن هو دلوقتي بيعمل مناورات. It's too late. إيران كانت لو كان عايز يعمل حاجة أردوغان كان عملها، وإيران في في في في موقف قوة. ولكن دلوقتي لأنه هو عارف، أردوغان عارف إنه دوره جاي أكيد. يعني إضعاف تركيا مهم جدا، ضروري جدا للمنطقة، لأن ما المنطقة كلها هتتغير. فاستشعر الخطر السيد أردوغان، فقال لك أنا عايز حليف قوي في المنطقة، فما فيش غير مصر. فهو هيورد
0: أنه في رضا أمريكي اليوم على أردوغان، يعني كمان اليوم رئيس
2: تركيا رضا خالص
0: من قبل، ولو أن الكلام اللي عم نسمعه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي عم بيشيد دائما بأردوغان، وهو على اتفاقية في بيناتهم، اتفاقيات مهمة، وخاصة يعني هيدا الشيء ما بعرف، يعني طائرات F-35 يلي هيدي مسألة كتير مهمة، هيدي الصفقة يلي بتبين على التعاون الأمريكي التركي. ليه برأيك؟
2: بالظبط كده. هو اولا عند ترامب ما عندوش حاجه، لا صديق ولا حبيب. وكان في اغنيه انا لا عندي لا صديق ولا حبيب وكلب ماكو.
0: بس ما شفنا للرئيس الامريكي دونالد ترامب يعني على هيدي الصوره اللي نشروها ايران انه بتستهدف ميلانيا زوجته.
2: نعم، ده حاجات، هو دي حاجات استفزازية بيستعملوها الأولاد الصغار يعني. فالمهم بالنسبة ل
0: بس الأسهل بالنسبة لألون يعني، أنه حتى كشخصية أمريكية اللي عم ينحكى، لا منا مسألة مزحة أو لعب أولاد صغار نشأت، لأنه اليوم قد يكون في هناك عمليات انتقامية من خلال عمليات الاغتيال اللي كنا شدناها بفترة سابقة.
2: أمريكا الاستخبارات الأمريكية بتعرف كل شيء، إيه اللي بيحصل، بيعرفوا النهاردة، عرفوا الأماكن اللي هي في الجبل المحصنة، بيدوروا دلوقتي على طريقة الدخول، الأربع مداخل إزاي يدخلوا بيها، وصواريخ بيحضروها، بيراقبوا كل حركة جوه وبره وإيفريثينج. ودول يعني مش فالناس لما توصل لهذه التحصينات وشخصيات كبيرة، يبقى ناس عندهم القدرة. فما نقدرش، لازم احنا لازم نحترم حتى لو ما نحبش القوي، لا بس نحترم عمله، نحترم ايه اللي بيقدمه، لازم نحترمه غصب عننا يعني، الاحترام مفروض، ولكن مش بنطلب من الناس تحب، ولكن نطلب من الناس تحترم المواقف اللي بيقوم بيه أردوغان. أردوغان عارف وكويس جدا ان هو عليه الدور، فهو بيحاول ينقي. هو انا كل خوفي اني ان أردوغان يورط مصر مع في اي حاجه، دي تبقى مشكله كبيره، وعنده القدره والحنكه ويعمل كل حاجه. أردوغان
0: في عنا خبر عاجل بهالاثناء، يعني خليك معنا نشأت لو سمحت، رح نروح بخلال هالوقت لاخبار جديده. 1638 2ME breaking news. يعني هيدي ردا على زميل نشأت قبل شوي، بيقول الجيش الأمريكي اللي صرح أنه نفذ بهالوقت بالتعاون مع المملكة العربية السعودية ضربات ضد قوات مدعومة من إيران. فإذن بهالوقت عم بيقول الجيش الأمريكي أنه نفذ بالتعاون مع المملكة العربية السعودية ضربات ضد قوات مدعومة من إيران. فشو تعليقك نشأت على هذا الخبر؟
2: هيدا كان ضروري، الضربة السعودية ضرورية، لأن أمريكا يعني ولما وصل لها الخبر إن هي إن إحنا يعني حنوقف التعاون العسكري والقواعد، فقالت للسعودية لازم تدخلي دلوقتي حالا، إحنا مش هنقعد نحارب بالنيابة عنكم، كفاية إناف، أنتوا بقى لازم الطريقة اللي لأن كتير يعني استحى كتير ترامب من السعودية، فقالوا لهم إذا أنتوا ما تدخلتوش معانا، إذا إحنا إذا أنت ما بتحارب أو بتدافع عن نفسك، إحنا بقى نعم. يعني مش هنقدر
0: الدفاع السعودي الدفاع السعودي التأكيد على حق المملكة في الدفاع عن نفسها ومقدراتها. وهون الغارات الأمريكية الغارات الأمريكية السعودية تستهدف ميليشيات موالية لإيران. هيدي آخر المعلومات عن سينتكوم. نعم. أنه الضربات نفذت اليوم واستهدفت مواقع لوجستية، مستودعات أسلحة كانت عم تستخدمها عناصر موالية لإيران، ظاهر أنه الحوثيين، وهذه العناصر وجه الحرس الثوري الإيراني لمهاجمة القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة السعودية. فهيدي ردا على الضربات اللي تلقتها السعودية، وكمان على الضربات اللي كانت موجهة لقوات أمريكية بالمنطقة بشكل مفاجئ من قبل إيران. يعني مثل ما سبق وذكرت آب اللهاب رح يكون نشأت.
2: نعم، أصله هو يعني ده ضروري. يعني أنا شخصيا يعني كنت مزبهل زي ما بيقول بالمصر، يعني أي شوكت لما السعودية قالت إن إحنا يعني عندنا بنفكر إن إحنا يعني نبعد القواعد الأمريكية لتجنب الضربات الإيرانية، قلت يا عيب الشوم، عيب، يعني إحنا عرب، يعني فين الـ فين الـ فين الملايين، فين الـ فين يعني كتير. فأنا دلوقتي يعني كانت أمريكا كانت لازم تطلب من السعودية التدخل، قالت لهم أنا مش مستعدة أدافع عنكم كل شوية، أنتوا كمان لازم، إحنا عندكم السلاح وعندكم الأسلحة، إحنا كمان زي الأسلحة.
0: هلأ إذا بدك تاخذها بهالشكل، الكل اليوم المتضرر يعني حتى كمان كتير من الدول الأوروبية من خلال اليوم العرقلة السفن التجارية، إن كان بريطانيا إن كانت فرنسا إن كانت كتير من الدول يلي كانت عم تستفيد من هذه الممرات كمان أنه تتدخل، لأنه هذه كمان مصالحها.
2: أيوة، بس هو دلوقتي دي حرب استنزاف، حرب لازم يكون فيها يا خاسر يا منتصر، التفاوض مش هيجيب نتيجة ولا هيوصلوا لنتيجة أبدا مع إيران، لا مع في اليورانيوم ولا في مضيقه، مفيش غير هذا الحل، الحل العسكري هو الحل الوحيد الغير محبب، يعني شيء مش محبب، ولكن في ظروف بتقتضي أن الإنسان يعمل أشياء غير بيكون غير راضي عنها.
0: شكرا لك نشأت، يعطيك ألف عافية. برجع بذكر مستمعينا بالنسبة لهالغارات الأمريكية السعودية اللي استهدفت ميليشيات موالية لإيران بالعيرة، إذن هيدي هي طبعا التطورات الأوضاع بخلال هالوقت. آخر المعلومات حسب القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم بيبين أنه ضربات نفذت اليوم واستهدفت مواقع لوجستية مستودعات أسلحة كانت عم تستخدمها عناصر موالية لإيران، وهذه العناصر وجهها الحرس الثوري الإيراني. والبيان اللي أكد أنه شهدت الفترة الممتدة من شباط ل نيسان 2026 أكثر من 600 محاولة هجوم استهدفت مواطنين ومنشآت أمريكية، ونسبت واشنطن إلى ميليشيات إرهابية موالية لإيران بالعراق. وشددت سنتكوم على ضرورة أن يوقف الحرس الثوري الإيراني جماعات المتحالفة معه هذه الهجمات، محذرة من أن استمرارها قد يؤدي إلى رد عسكري أمريكي إضافي. فمنقول مع زيارة نتنياهو إلى واشنطن ماذا بعد هذه الزيارة، لأن الزيارات دائما تترافق مع تصعيد. ما بعرف إذا هي وصلت الرسالة أو في تعاون اليوم جديد أو في اتفاقيات جديدة دخلت على الخط اليوم المملكة العربية السعودية اللي كمان كانت مستهدفة منشآتها البترولية. فهيدا الأمر اللي خلى هذا التعاون الأمريكي السعودي يواجه ضربات لجماعات موالية لإيران. والآن استمعوا لأول

0: نشهد بخلال هالوقت وهذا التعاون السعودي الأمريكي على شن ضربات على جماعات موالية لإيران. فاليوم دخلت السعودية على الخط، كيف راح يكون رد الفعل الإيراني على هذا الهجوم اللي أكيد سبقه هجوم إيراني على قواعد عسكرية أمريكية بشكل مفاجئ كما صباح اليوم بتوقيتنا. راح نتابع نحن وياكم مع تعليق على الهواء. معنا محمد من سيتي سيدني. صباح الخير.
1: صباح الخير، كيف ستك؟
0: يا هلا، صباح النور.
1: الله يخليك. بدي احكي الشغله بشكل سريع، يعني انا بحكيك انا فلسطيني.
0: نعم.
1: الاستقلال، يعني هلا احنا قعدنا 80 سنه نقاتل عشان فلسطين وبنحاول نرجع فلسطين ونحرر فلسطين، ومع الاسف ما طلع بيدنا شيء، وكل يوم عم نخسر ارض، واخرها غزه، اكثر من ثلث مساحه غزه راحت. هلا اللي انا بدي احكيه فيه مختلف تماما عن كل اللي بيحكوا اخواني من فلسطين. يعني الأمس فلسطين راحت، ضروري يعني لبنان تروح معاها؟
0: إيش؟
1: هذا كلام واقع، يعني خلينا نحكي كلام واقع. هلا أنت حضرتك عندك جوهرتين، خسرت جوهرة وراحت منك ما عاد فيك ترجعيها، والجوهرة الثانية بدهم يسرقوها من عندك، تمسك بالجوهرة الثانية ولا بتروح بالدورة على الجوهرة اللي ضاعت منك؟
0: نعم، للأسف ما نحن كل ما قاومنا كل ما خسرنا الأرض، كل ما قلنا بدنا
1: نحرر. وهذا اللي عم بصير، قلنا 80 سنة عم بنقاوم وكل يوم عم نخسر أرض، إذا معناته مقاومتنا كلها على الفاضي عم بتروس. ضروري نخسر لبنان هلأ علشان فلسطين؟ هلأ مش إنه فلسطين ما لها قيمة، بالعكس، أنت فلسطين هاي أرضي وبلدي وبلد كل العرب، بس إنه هلأ ما قادرين نحافظ على لبنان كمان، كمان نخلي لبنان يروح، لبنان عم بروح الجنوب. يا عمي حاجة تاجر باسم فلسطين وباسمنا، الجماعات الفلسطينية من سبعينات والثمانينات والخمسينات والستينات، ومن يوم ما راحت فلسطين هم بيحكوا بس باسمنا وكرهوا العالم فينا. حزب البعث 35 سنة باسم فلسطين، وبلد العراق تدمرت بسبب كلمة من حزب الحرر فلسطين، صار العراقي ما يتحمل يشوف ايش اسمه فلسطين. والحركات الفلسطينية اللي دخلت على لبنان فتحوا لهم ارضهم مهجرين ومش عارف شو، كرهوا الفلسطيني كلياتهم فينا احنا كشعب كالعوام الفلسطينيين باللي عملوا في لبنان ومصر وبالاردن. وهي حزب الله وايران اكثر من 50 سنة عم بحاولوا يوصلوا لفلسطين، وكل ما يمشوا بطريق بوقع بلد عربي فيها بسبب فلسطين. يا عم الناس كرهتنا خلاص، يا عم لا حدا يحارب باسم فلسطين، بدك تحارب اسرائيل روح حاربها يا عم، بس ما تحط اسم فلسطين بالنص. وهي لبنان عم بتروح باسم فلسطين.
0: شكرا محمد على مداخلتك، كنت بتمنى يكون معي كافي من الوقت لنتابع، ولكن بدنا ننتقل لجولتنا الإخبارية وبتابعه مع زميلي ماريا منصور من استديو تؤمية ومايسات من بيروت. بدي أشكر كل اللي تابعنا وكل اللي تواصلوا معنا وكل اللي اتصلوا وكل اللي اكتفوا بحسن الإصغاء، شكرا لكم. خليكم معنا برفقة راديو تؤمية أستراليا، بقية نهار حلو وممتع بتمنى للجميع، ضلوا بخير.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة، دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم، أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. On
5: on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: ABC News.
7: Saturday corner with the top stories. It's Ben Carroll's first day as Victorian Premier, and he's pledging to start work straight away on setting up a Royal Commission into alleged corruption on major taxpayer-funded infrastructure projects. He says he wants exhaustive terms of reference and no stone left unturned. He faces the big task of turning around grim polling ahead of a November state election, which is expected to see a strong performance from One Nation. The banking sector is defending itself amid revelations more than $55 million have been refunded to some borrowers with offset accounts who paid more interest than needed. Consumer advocates are urging borrowers to investigate whether they're being ripped off. After a two-year review, the corporate watchdog ASIC has found weaknesses in how eight banks monitored and managed offset accounts, resulting in customers missing out on promised savings. But the Australian Banking Association says the report shows offset accounts are working for the vast majority of people. And Australia's sprinters have celebrated a memorable night at the Commonwealth Games in Glasgow. Lachlan Kennedy and Tori Lewis have both broken national records to win 100-metre medals. Kennedy claimed silver with a time of 9.85 seconds. Lewis took bronze in the women's race with a time of 10.99 seconds. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
0: مشوارنا لليوم الأربعاء 29 من شهر جولاي ببلش برفقتكم الحلوة مستمعينا وحنكون مع حسين الجسمي وحشتيني.

0: بكم مجددا مستمعينا عبر راديو 2 ام استراليا 1638 ام. انطلقنا بمشوار فترة الظهيرة ومستمرين لفترة بعد الظهر لغاية الساعة 3 مع المنوعات والأخبار والدردشات أكيد والتغطية الإخبارية. فخليكن معنا لحتى نتابع سوا مشوار بتمنى يمل عليكن أجواء من الهدوء والفرح. رح نذكر بحالة الطقس لليوم. بسدني رح يكون الطقس بالإجمال مشمس، درجات الحرارة 18، وعلى صعيد ملبورن الطقس ممطر وبارد 12 درجة كحد أقصى الحرارة. أما عنا هون ببيروت فطقسنا حار وبتوصل الحرارة لل 31 درجة. أول استراحة سريعة من مشوارنا رح نخدها مع بعض، من بعدها منرجع للفنان صابر الرباعي.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2 ام أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
4: نيب عم بالألف.

0: رح شارككم هلا مستمعينا خبر من الأخبار اللي بتحمل فرح ورسالة بنفس الوقت. إذا كنتوا من أبناء منطقة البترون أو عم بتخططوا تزوروا لبنان بالصيف، ففي موعد مميز بانتظاركم الشهر الجاي، هالشهر اللي نحن قادمين عليه. بلدة كفر عقاب عم بتتحضر لاستقبال الفنان أمير يزبك بسهرة فنية وروحية تقام مساء 14 آب ضمن احتفالات عيد السيدة. ومن المنتظر أنه يقدم أمير يزبك مجموعة من أشهر أغاني بأمسية بتجمع أبناء البلدة وزوارها بأجواء مليانة فرح ومحبة. والحلو بهالخبر أنه الهدف ما بيوقف عند الحفل بحد ذاته، لأنه ريع الأمسية بالكامل رح يروح لدعم مشروع بناء صالون جديد للكنيسة، حتى يكون في مساحة أوسع للنشاطات الرعوية والاجتماعية اللي بتخدم أبناء البلدة. يعني كل شخص رح يشتري بطاقة ويحضر ما رح يكون بس عم بيحضر حفلة، إنما كمان عم بيساهم مباشرة بمشروع بيخدم المجتمع المحلي، وهيدا من أجمل المبادرات وقت الفن بيكون وسيلة لعمل الخير وبيجمع الناس حول هدف إنساني، خاصة بذكرى دينية عزيزة على كل اللبنانية مثل عيد السيدة. ولكن حدا معقول يكون موجود بلبنان بهالفترة، فهيدي فرصة حلوة تقضوا سهرة مميزة وتكونوا بنفس الوقت عم تدعموا قضية خيرية. من هون من راديو 2 أميا أستراليا 1638 AM نكمل معكم بعد الفاصل.
1: مين راح يحل منصب رئيسة ولاية فيكتوريا من بعد تقديم استقالة جاسينتا ألين لمنصبها، بالإضافة لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما هي الملفات اللي حملها معه؟ كل هالعناوين متبعة صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2 أميا أستراليا.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع إس إي سي ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: إنكم تستمعون إلى إذاعة 2ME 1638 AM هنا 2ME أستراليا.

0: معكم من تابع من هون من راديو 2 أميا أستراليا، وأهلا وسهلا فيكم ويسعد أوقاتكم جميعا وين ما كنتوا. خلينا نروح شوي لبعض الأخبار المهمة إن كانت يعني المتعلقة بالشأن اللبناني أو بالمنطقة. ومنشوف اليوم أنه أصبح مؤكداً أنه الجولة التالية من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية ستعقد بإيطاليا بين 4 و6 أغسطس، بعد ما اعتبرت واشنطن أنه هناك زخماً مهماً بعد لقاء عون وترامب، والهدف هو توسيع مناطق انتشار الجيش اللبناني واستكمال الانسحاب الإسرائيلي ومتابعة تنفيذ الاتفاق الإطاري. وكمان الرئيس جوزيف عون ما اكتفى بالزيارة مستمعينا، بل تابع اتصالاته الدبلوماسية وعمل اتصال مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كمان لبحث نتائج لقائه مع ترامب وآليات متابعة تنفيذ التفاهمات، خصوصا مع بدء انتشار الجيش بأولى مناطق التجريبية. وعدد من الوزراء والمسؤولين اللبنانيين اعتبروا أنه الزيارة عززت ثقة المجتمع الدولي بالدولة اللبنانية ومؤسساتها، وبينما شددوا على أنه المطلوب هلأ هو ترجمة هيدا الدعم إلى خطوات عملية. أكيد بالمقابل منشوف يعني حزب الله انتقد للزيارة واعتبر أنه لم تحقق مصلحة لبنان، وشايف أنه تضمنت تنازلات سياسية، يعني الحكومة بتعتبرها خطوة إيجابية بينما الحزب وحلفائه عم بيشوفوها بصورة مختلفة. فإذا بدنا نقيم هالشي بركي سياسيا منقول أنه يمكن، مش يمكن، على الأكيد هي زيارة ناجحة وأعادت لبنان إلى واجهة الاهتمام الأمريكي، هي أهم شيء، وأدت إلى استمرار المفاوضات وتحديد موعد الجولة المقبلة بإيطاليا. أما إذا بدنا نقيمها عمليا، فمازال اللبنانيون عم ينطروا نتائج ملموسة مثل استكمال الانسحاب الإسرائيلي، تثبيت انتشار الجيش، وإطلاق إعادة الإعمار. فكرمل هيك يمكن القول أنه الزيارة فتحت الباب بس لم تنهي الملفات بعد. مكملين سوا بمشوارنا ومعكم، رح ننتقل إلى استراحة ومنرجع منكمل أحلى الأغاني. Check us out on Facebook 2MA
1: Australia. هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف الKFC.
5: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. Hello.

0: بهالأثناء رح نكون نحن وياكم عم نتابع مستمعينا آخر المستجدات لهالأسبوع ونشوف شو حامل من أخبار ومن تطورات, يعني خصوصا بآخر أيام شهر جولاي, وبنتعرف على كل جديد نحن وياكم بعد لحظات. خليكن معنا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم, وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل, وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Get the news first from 2ME.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين, دعاوي السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار, وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي. ديانا فرح, 9 2 9 1 7 1 0 0.
4: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا, مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها, مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة, سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا, كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026, كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arab بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
5: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت, نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا, سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: Turn up your radio. UME Music.
6: It's here.
2: If it's a hit,
6: hey,
2: it's here.
6: It's here.
2: The number one music channel. 2ME.
6: Best,
2: best, best. 2ME. We just play hits.
6: Hits. Hits. Hits.
7: 24/7. On the hour, every hour.
2: First. First, first.
7: 2ME Australia News.
8: ABC News.
9: Tenor Connor with the top stories. South Australian authorities say it is very likely the H5 strain of bird flu is spreading locally in what would represent the first known cases of local transmission of the virus in the country. The state's identified 11 more suspected cases of H5 bird flu, 7 of which are in South Australia's southeast and 4 are on Kangaroo Island. Until now, bird flu has only been found in migratory or seabirds, and authorities have been bracing for it to spread into regular bird populations and the poultry industry. 5 people are now confirmed dead as authorities in Japan carry out rescue efforts following a large earthquake. The 7.1 magnitude quake hit one of the country's main southern islands, and it's toppled buildings and sparked fires. The quakes shut down major industries and transport. And Victoria's opposition is pouring scorn on a push from the state's new Premier Ben Carroll to call a Royal Commission to investigate corruption in major state infrastructure projects. Opposition leader Jess Wilson says Ben Carroll previously backed the decisions of the former Premier Jacinda Allen, who was firmly against calling a Royal Commission. Ben Carroll says he wants the wide-reaching investigation to get started right away, and he's pledging it will leave no stone unturned. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

في تصعيد هو الأول من نوعه منذ قرار ترامب بتعليق الضربات ضد إيران، الجيش الأمريكي يعلن التصدي لصواريخ باليستية إيرانية أطلقت ضد قواته في المنطقة. وزارة الدفاع السعودية تعلن شن ضربات نوعية بالتنسيق مع القيادة الوسطى الأمريكية ضد ميليشيات في العراق مرتبطة باستهداف المنشآت البترولية في المنطقة. جدل في العراق بسبب تأخر وزير النقل العراقي عن توقيع اتفاق

0: أهلا بكم. أعلن الجيش الأمريكي التصدي لصواريخ باليستية أطلقت من إيران ضد القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط، ووصف الهجوم بأنه محاولة هجوم مباغت. أكد الجيش الأمريكي أن قواته ستبقي على حالة اليقظة والتأهب الأقصى، ويعد هذا هو أول هجوم صاروخي إيراني باليستي يستهدف القوات الأمريكية في المنطقة منذ قرار الرئيس ترامب تعليق الضربات ضد إيران الجمعة الماضي. وقد أعلنت وزارة الدفاع السعودية في بيان شن ضربات نوعية بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية ضد أهداف تابعة لميليشيات متواجدة على أراضي العراق مرتبطة باستهدافات المنشآت البترولية في المملكة. أشار البيان إلى أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددا من المسيرات التي حاولت استهداف منشآت بترولية في منطقتي الشرقية والرياض، وأن هذه الاعتداءات الإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية موالية لإيران. أكد البيان على حق المملكة الأصيل في الدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين، مؤكدا على أن المملكة لا تسعى إلى التصعيد إلا أنها سترد على أي عدوان تتعرض له. عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا تشاوريا لبحث التطورات الإقليمية ومستجدات المفاوضات الجارية في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة. وركز الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الفيديو على تنسيق المواقف الخليجية بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز وسبل ضمان سلامة الملاحة وحقوق المرور والعبور بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي. كما تبادل الوزراء الرؤى حول الجهود الرامية إلى دفع المفاوضات نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي مع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح رفض مصر التام لأي محاولة للمساس بسيادة الكويت أو استقرارها. وجدد السيسي إدانة مصر القاطعة للاعتداءات الإيرانية الأخيرة على الكويت واصفا إياها بالانتهاك الصارخ للقانون الدولي، ومشددا على أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. قال البيت الأبيض إن اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان إيجابي. وقال مصدر إسرائيلي إن الاجتماع بين الطرفين استمر لساعة وخمس عشرة دقيقة بمشاركة الوفدين الموسعين من الجانبين. وقال مسؤول إسرائيلي إن الملف الإيراني عند منعطف حاسم، مشيرا إلى أن ترامب سيتخذ قريبا قرارا بشأن المسار الذي سيسلكه. من جانبه أشاد نتنياهو بالمحادثات مع ترامب في واشنطن وصفا إياها بأنها واحدة من أفضل المحادثات بينهما.
1: انتهيت للتو من اجتماع ممتاز مع الرئيس ترامب، وعندما أقول ممتازا لا أقصد ذلك من باب المجاملة، بل كان حوارا اتسم بالشراكة الكاملة والدعم المتبادل وفهم الهدف المشترك، ألا وهو ضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية، فضلا عن أهداف أخرى في واحدة من أفضل المحادثات التي أجريتها مع رئيس الولايات المتحدة صديقنا دونالد ترامب. كان فريقه القيادي بأكمله حاضرا، أتيحت لنا فرصة لتبادل الأفكار وتنسيق الترتيبات المهمة لأمن دولة إسرائيل ومستقبلها.
0: جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته باستهداف جبل الفأس بالإضافة إلى جسور وأهداف مدنية أخرى في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران. أضاف ترامب أنه لا يمكن السماح لطهران بمواصلة خرق الاتفاقات، قال إن الإيرانيين يعلمون أنه سيدمر الجسور ومحطات الطاقة إذا لم يبرموا اتفاق، لكنه يود تجنب ذلك معتبرا أن الولايات المتحدة لديها الآن موقف قوي جدا تجاه إيران. كما شدد ترامب في الوقت نفسه أن المحادثات مع إيران مثمرة وقد تؤدي إلى نتائج إيجابية. تتحدث تقديرات استخباراتية إسرائيلية عن أن جبل الفأس قرب منطقة ومنشأة ناتونز النووية في وسط إيران يحوي يورانيوم عالي التخصيب وأجهزة طرد مركزي داخل مجمع محفور في عمق الصخور. تشير هذه التقديرات إلى أن الموقع يمتد إلى عمق يقترب من 80 إلى 100 متر تحت الأرض ويضم شبكة أنفاق ومداخله محصنة، ما قد يجعله محور جديد في حسابات الضغط الأمريكي على إيران.
2: جبل الفأس ليس جبلاً عادياً في خرائط البرنامج النووي الإيراني، فهو يقع قرب منشأة نطنز النووية وسط إيران، حيث تتحول الطبيعة نفسها إلى طبقة دفاعية فوق أحد أكثر المواقع غموضاً في الملف النووي. الصورة هنا ليست منشأة عادية يمكن كشف تفاصيل أعماقها من الخارج، بل مجمع محفور في عمق الصخور. تقديرات والخبراء تشير إلى أن أجزاء من الموقع تمتد إلى عمق يقترب من 80 إلى 100 متر تحت الأرض، ما يجعل الكتلة الجبلية عنصر الحماية الأول. القدرة الأساسية للجبل لا تأتي من التكنولوجيا وحدها، بل من الجغرافيا. صخور كثيفة، طبقات طبيعية وممرات داخلية تجعل الوصول إلى الداخل صعباً وتحد من قدرة الضربات التقليدية على إحداث أثر حاسم. تقديرات استخباراتية ومنها الإسرائيلية تتحدث عن شبكة أنفاق معقدة ومداخل متعددة وبوابات مصممة لعزل أجزاء من المنشأة عند الخطر. هذه البنية تمنح الموقع قدرة على الامتصاص والمراوغة، وتسمح نظرياً بنقل المعدات أو فصل الأقسام الداخلية إذا تعرض أحد المداخل للاستهداف. بالنسبة لإيران، الجبل ليس مجرد مخبأ، إنه رسالة استراتيجية، وهي نقل جزء من البرنامج النووي وتحديداً أجهزة الطرد المركزي من مساحة التفتيش والضغط المباشر إلى فضاء أصعب في الرصد وأعلى كلفة في التعامل العسكري. وهنا تدخل الحسابات الأمريكية، فإذا اقتنعت واشنطن بالتقييمات الإسرائيلية بشأن ما يجري داخل الجبل من أنشطة نووية وإخفاء اليورانيوم على التخصيب، فقد يتحول جبل الفأس إلى عنوان المرحلة المقبلة من الضغط وربما التصعيد العسكري. فالسؤال لم يعد فقط عما يوجد داخله، بل عن حدود قدرة العالم على مراقبة منشأة تختبئ خلف الطبيعة وتحول الصخر إلى درع سياسي وعسكري.
0: قال مسؤول أمريكي إنه لن تكون هناك رسوم للمرور من مضيق هرمز في اتفاق التنسيق الذي يجري مناقشته مع إيران. وقال المسؤول الأمريكي إن إيران تقدم مطلب ومطالب غير معقولة رفضتها سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية. أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي رفض مقترح سلطنة عمان بتقاسم إدارة مضيق هرمز بين البلدين بالتساوي. أضاف أن إيران قدمت مقترحا بديلا يقضي بأن يكون مسار دخول السفن إلى الخليج تحت السيطرة الإيرانية بالكامل، بالإضافة إلى جزء من مسار خروجها، معتبرا أن ذلك الشرط لمواصلة المفاوضات. وأكد غريب أبادي أن بلاده لن تعترف بالمسار الجنوبي الحالي ولو لساعة واحدة.
3: إذا لم يوافق الجانب العماني بمقترحنا فلن نعترف بالممر الجنوبي بأي شكل من الأشكال. المضيق لا يزال مغلقا وسيظل كذلك. أود إبلاغكم بأن النزاعات العسكرية مرجحة للتجدد وأن إيران مستعدة للدفاع بحزمة. هذا السيناريو الذي أذكره لكم هو السيناريو النهائي. لن نتنازل عن الممر الجنوبي بأي حال من الأحوال إذا لم يقبل الممر الذي اقترحناه.
0: قال موقع بوليتيكو إن بريطانيا وفرنسا ترفضان دعوات أمريكية لقيادة تحالف بحري لتأمين مضيق هرمز، وتشترطان التوصل إلى اتفاق أو لوقف دائم لإطلاق النار أولا. أوضحت الصحيفة أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هكساف حث دولتين على قيادة التحالف لأنه يواجه تشكيكا واسعا في أوروبا.
4: استراحة الظهيرة، أغاني طربية.

0: الاثنين للجمعة 12 الظهر.
1: قديش ناس صحبي أنا وهالبيه.
0: تمتع بأروع أغاني العصر الذهبي الضربية خلال استراحة الظهيرة. بس الإزاعة اللي عايشة معكن من الأولى دو إم إي أستراليا.
2: What we gonna do right here is go back.
3: Nizzle.
2: Way
3: Nizzle.
2: Back. Back into time.

0: Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia.
1: Saint Marcellin Champagnat, شعار معروف All to Jesus through Mary. مشان هيك كل مدارس المارست براذرز بالعالم وبأستراليا حامل اسم الرهبان المريميين مارست براذرز أوف مارسولان. أسس لمدارس عديدة وتبشير جديد ورهبنة من فرنسا لإسبانيا للعالم. مات بسرطان الإمعاء، ولكن الكنيسة عام 1999 أعلنت قداسته لغير أسباب، وهو إنه شفيع المربيين المتوسط الأول للعذراء، وكل حياته بنت على أربعة values: simplicity, humility, modesty and Mary as a model. Mary is seen as a mother and model for the Marist community. المعروف عنه إنه زهرة البنفسج كانت تضل عطول بإيده، مشان هيك صارت الموتو تبعه. والفايوليتس معروفة إنه هي زهرة خجولة ومتواضعة. مؤسسته المنتشرة ب 82 بلد بالعالم عطول اللوجو تبعها مرسوم سانت مارسولان مع زهرة البنفسج أور الفايوليت. عنده مؤسسات بيستفيد منها أكثر من 65 ألف شاب صبية، مشان هيك منطلب منك انك انت تكون رمز الشابين ويضلن عندن الفيرتشو. We ask you in this hour to be simple, humble, discreet and remarkable like your symbol, the violets. This is Saya, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

أطيب التحيات لكم مستمعينا بهالساعة الجديدة، الساعة الذهبية يلي بلشناها مع أم كلثوم، وكنا هلأ مع الفنان فضل شاكر بهاليوم الأربعاء، اليوم 29 تموز، وقربنا يعني ليخلص هالشهر، وإن الله راد نستقبل شهر جديد. وبقلكن مع كل نهار جديد بنكتشف إنه الأمل ببلش بخطوة صغيرة وكلمة طيبة. من 2ME منوجه أطيب التحيات لكل مستمعينا بأستراليا بلبنان وبكل أنحاء العالم، وبتمنى يكون نهاركن مليان صحة راحة وأخبار حلوة. رح نكمل معكم بعد هالفاصل، بناخد وقفة صغيرة مع البريك ومنرجع للموسيقار ملحم بركات مشيت بطريقي.

0: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
1: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
2: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
3: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
4: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: مين راح يحتل منصب رئيسة ولاية فيكتوريا من بعد تقديم استقالة جاسينتا ألين لمنصبها، بالإضافة لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما هي الملفات اللي حملها معه؟ كل هالعناوين متبعة صباح بكرة ضمن البريكفاست شو على راديو تو أمي أستراليا.

0: تحياتي للجميع من أي مكان عم بتابعونا. جولة إخبارية جديدة لمتابعة آخر وأهم الأخبار، يعني خصوصي أخبار الشرق الأوسط والمواقف الرؤساء المتقلبة على مدار الساعة، ومنتابع نحن وياكم آخرة وأهم من 2ME أستراليا. كونوا معنا وتابعونا.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu.
4: News. ABC News.
5: Ted O'Connor with the top stories. South Australian police have confirmed the death of a woman and her toddler found in the sea off the state's southeast coast is being treated as a murder-suicide. The woman's three-month-old son remains missing, and police say they will continue to scour the area in the coming days and weeks. The bodies of the 36-year-old mother and 23-month-old girl were spotted in the water on Monday after the woman's car was found abandoned with its engine running near Port Macdonald. Authorities in South Australia are confident H5 bird flu's spreading among local bird populations. And if this is confirmed, it would be a first for Australia. So far, the strain's been picked up across the country in dead migratory and seabirds. The state's identified 11 more suspected cases of the bird flu in the state's southeast and on Kangaroo Island. Australia's so far been the last continent on Earth to have no local transmission, and the poultry industry has been bracing for its arrival. And the Australian Bureau of Statistics has released the latest annual inflation data, and it comes in at 3.8% for June, lower than economists' forecasts. The true mean figure that the Reserve Bank watches closely is steady at 3.6%. It's still higher than what the RBA would prefer. At least one senior economist says it means the RBA now faces a tough decision, weighing up whether to leave rates on hold or raise them again, which would cause more cost of living pain for borrowers. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: في تصعيد هو الأول من نوعه منذ قرار ترامب تعليق الضربات ضد إيران، الجيش الأمريكي يعلن التصدي لصواريخ باليستية إيرانية أطلقت ضد قواته في المنطقة. ترامب يقول إن اجتماعه مع نتنياهو كان مثمر، ورئيس الوزراء الإسرائيلي يؤكد أنهما اتفقا على منع إيران من حيازة النووي. وزارة الدفاع السعودية تعلن شن ضربات بالتنسيق مع القيادة الوسطى الأمريكية ضد ميليشيات في العراق مرتبطة باستهداف المنشآت البترولية في المملكة. أهلا بكم. أعلن الجيش الأمريكي التصدي لصواريخ باليستية أطلقت من إيران ضد القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط، ووصف الهجوم بأنه محاولة هجوم مباغت. أكد الجيش الأمريكي أن قواته تبقى على اليقظة وتبقي على اليقظة وفي حالة تأهب قصوى. يعد هذا هو أول هجوم صاروخي إيراني باليستي يستهدف القوات الأمريكية في المنطقة منذ قرار الرئيس ترامب تعليق الضربات ضد إيران الجمعة الماضي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه عقد اجتماعا مثمرا للغاية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأكد أنه تم خلاله مناقشة مواضيع عدة هامة. قال مصدر إسرائيلي إن الاجتماع بين الطرفين استمر لساعة وخمس عشرة دقيقة بمشاركة الوفدين الموسعين من الجانبين. قال مسؤول إسرائيلي إن الملف الإيراني عند منعطف حاسم، مشيرا إلى أن ترامب سيتخذ قريبا قرارا بشأن المسار الذي سيسلكه. من جانبه أشاد نتنياهو بالمحادثات مع ترامب في واشنطن، وصيفا إياها بأنها واحدة من أفضل المحادثات بينهما.
1: انتهيت للتو من اجتماع ممتاز مع الرئيس ترامب، وعندما أقول ممتازا لا أقصد ذلك من باب المجاملة، بل كان حوارا اتسم بالشراكة الكاملة والدعم المتبادل وفهم الهدف المشترك، ألا وهو ضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية، فضلا عن أهداف أخرى في واحدة من أفضل المحادثات التي أجريتها مع رئيس الولايات المتحدة صديقنا دونالد ترامب. كان فريقه القيادي بأكمله حاضرا، أتيحت لنا فرصة لتبادل الأفكار وتنسيق الترتيبات المهمة لأمن دولة إسرائيل ومستقبلها.
0: جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته باستهداف جبل الفأس بالإضافة إلى جسور وأهداف مدنية أخرى في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران. أضاف ترامب أنه لا يمكن السماح لطهران بمواصلة خرق الاتفاقات، وقال إن الإيرانيين يعلمون أنه سيدمر الجسور ومحطات الطاقة إذا لم يبرموا اتفاق، لكنه يود تجنب ذلك، معتبرا أن الولايات لديها الآن موقف قوي جدا تجاه إيران. كما جدد ترامب في الوقت نفسه أن المحادثات مع إيران مثمرة وقد تؤدي إلى نتائج إيجابية قريبا. قال مسؤول أمريكي إنه لن تكون هناك رسوم للمرور من مضيق هرمز في اتفاق التنسيق الذي يجري مناقشته مع إيران. قال المسؤول الأمريكي إن إيران تقدم مطالب غير معقولة رفضتها سلطنة عمان والولايات المتحدة. أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي رفض مقترح سلطنة عمان تقاسم إدارة مضيق هرمز بين البلدين بالتساوي، وأضاف أن إيران قدمت مقترحا بديلا يقضي بأن يكون مسار دخول السفن إلى الخليج تحت السيطرة الإيرانية بالكامل، بالإضافة إلى جزء من مسار خروجها، معتبرا أن ذلك الشرط لمواصلة المفاوضات. وأكد غريب أبادي أن بلاده لن تعترف بالمسار الجنوبي الحالي ولو لساعة واحدة.
2: إذا لم يوافق الجانب العماني بمقترحنا فلن نعترف بالممر الجنوبي بأي شكل من الأشكال. المضيق لا يزال مغلقا وسيظل كذلك. أود إبلاغكم بأن النزاعات العسكرية مرجحة للتجدد، وأن إيران مستعدة للدفاع بحزمة. هذا السيناريو الذي أذكره لكم هو السيناريو النهائي. لن نتنازل عن الممر الجنوبي بأي حال من الأحوال إذا لم يقبل الممر الذي اقترحناه.
0: أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف 3 ناقلات نفط في مضيق هرمز بعد إبحارها في مسار وصفه بغير الآمن. أضاف الحرس الثوري أن الناقلات تجاهلت التحذيرات التي أطلقها وأنه استهدفها وأوقفها. قال موقع بوليتيكو إن بريطانيا وفرنسا ترفضان دعوات أمريكية لقيادة تحالف بحري لتأميم مضيق هرمز وتشترطان التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار أولا. أضافت الصحيفة أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هكساث حث الدولتين على قيادة التحالف لأنه يواجه تشكيكا واسعا في أوروبا. كما أكد مسؤولون بريطانيون وأمريكيون للصحيفة فشل جهود أمريكية بريطانية لعقد مؤتمر دولي في لندن يحدد أدوار الدول والسفن الحربية التي ستتولى مهمة البحث عن الألغام البحرية أو حماية الملاحة المدنية عبر المضيق. أعلنت وزارة الدفاع السعودية في بيان شن ضربات نوعية بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية ضد أهداف تابعة لميليشيات متواجدة على أراضي العراق مرتبطة باستهدافات المنشآت البترولية في المملكة. وأشار البيان إلى أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددا من المسيرات التي حاولت استهداف منشآت بترولية في منطقتي الشرقية والرياض، أن هذه الاعتداءات الإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية مولية لإيران. أكد البيان على حق المملكة الأصيل في الدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين، مؤكدا على أن المملكة لا تسعى إلى التصعيد إلا أنها سترد على أي عدوان تتعرض له. في السياق نفسه قالت القيادة الوسطى الأمريكية سنتكم إن الجيش الأمريكي نفذ مع القوات السعودية ضربات دقيقة في شرق العراق ضد موالين لإيران. كما قال كان الحرس الثوري وجههم لمهاجمة القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة السعودية. أضافت سنتكوم أن مقاتلات أمريكية وسعودية استهدفت عدة مواقع لوجستية وأسلحة في شرق العراق.
3: من راديو 2ME عم نكمل نحن وياكم سوا المشوار. من أي مكان عم بتابعونا كمان برجع برحب برفقتكم مستمعينا مع أخبارنا أغانينا والمنوعات، كمان إن كانت أخبار سياسية اقتصادية فنية وأكيد المعلومات اللي رح نحكي فيها. خلينا نرجع نذكر بحالة طقس اليوم. اليوم بسدني طقس مشمس بالإجمال، 18 درجة الحرارة، 12 درجة على صعيد ملبورن، وهون ببيروت طقسنا مشمس حار، بتوصل درجات الحرارة لل 31. ساعة جديدة معكم، حنبلشها هلأ برفقة هبة طواجي.

0: عمري. ومن واشنطن مستمعينا، بعد الاجتماع اللي كان الكل ناطر نتائجه، صدرت أولى تصريحات من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرسائل كانت واضحة وخاصة بما يتعلق بإيران. نتنياهو وصف اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه رائع، وقال أنه من أفضل اللقاءات يلي جمعته فيه على الإطلاق. كمان قال أنه النقاشات تناولت مختلف الملفات، بس الملف الإيراني كان بالأولوية، كان بالصدارة، مأكد أنه هو وترامب متفقين على هدف واحد، وهو منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وهون لازم ننتبه أنه هيدا التصريحات بتعكس الموقف الإسرائيلي بعد الاجتماع، بينما لحد هلأ ما صدر بيان مشترك بيتضمن تفاصيل كل ما نوقش يعني بين الطرفين. وبحسب مسؤول إسرائيلي كان ضمن الوفد المرافق لنتنياهو، الاجتماع استمر تقريبا ساعة ونص، ووصفوا بأنه كان إيجابي كتير، وأنه الجانبين بحثوا كل الملفات مع تركيز خاص على إيران. ومن جهته البيت الأبيض أكد انتهاء اللقاء، فيما وصفت المتحدثة باسمه كارولاين ليفيت المحادثات بأنها كانت إيجابية ومثمرة. أنا برأيي أهمية هالاجتماع أكيد مش بس بالكلام اللي طلع منه، إنما بالقرارات اللي ممكن نشوفها خلال الأيام المقبلة، لأنه أي تفاهم بين واشنطن وتل أبيب بهالمرحلة رح ينعكس مباشرة على التطورات بالمنطقة، وخاصة بالملف الإيراني اللي كان يعني أولوية بهاللقاء. خلينا ننتظر يعني منشوف إذا الخطوات العملية رح تتنفذ بعد هاللقاء، أو إذا رح يبقى التنسيق ضمن الإطار السياسي والدبلوماسي. من هون من راديو 2 أم أستراليا 16:38 AM نروح لفاصل سريع وبنرجع معكم بجولة فنية رائعة.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، أخبار أول بأول.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أما أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.

0: من الأجواء الحلوة برفقة الشحرورة الصبوحة برجع لعندكم وبتمنى تكونوا استمتعتوا برفقتها ومع هالغنية. حننتقل شوي لجنوب لبنان وبعيدا عن التصريحات السياسية، في مشهد إنساني عم يرجع يفرط حاله مع عودة الأهالي تدريجيا على بعض القرى يلي عايشت أشهر صعبة من الحرب والدمار. ببلدة زوطر الغربية الجيش اللبناني عم بيكمل انتشاره، بنفس الوقت جرافاته عم بتزيل الركام وتفتح الطرقات حتى تقدر كل الأهالي يعني ترجع ليتفقدوا بيوتهم، رغم أنه قسم كبير منا تعرض للدمار للأسف. وبحسب تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية، عدد من سكان البلدة عبروا عن ارتياحهم لوجود الجيش، معتبرين أنه وجوده بيعطيهم إحساس بالأمان مع أمل أنه يبقى منتشر بالمنطقة. وهون يمكن أكتر مشهد بيأثر أنه ناس راجعة تشوف بيوتها بعد شهور طويلة من الغياب، في منهم لقوا بيتهم مهدوم مهدم ما بقي منه شيء، في منهم بعد ما قدروا يوصلوا عليه بسبب استمرار وجود القوات الإسرائيلية يعني بمناطق مجاورة. وكتير من المشاهد صراحة المؤلمة. وبحسب التقرير الجيش اللبناني بلش خلال الأيام الماضية بإزالة كل شيء نتج عن الحرب ويفتحوا الطرقات بعد ما أنهوا عمليات المسح يعني للتأكد من سلامة المنطقة أكيد قبل ما يسمحوا للأهالي وأنه للسكان بالعودة. وبحسب رئيس بلدية زوطر الغربية، حوالي 75% من ما بين البلدة تعرضت للدمار، بينما لا تزال الخدمات الأساسية مثل المي والكهرباء غيبة عن معظم الأحياء. اللافت صراحة أنه بحسب التقرير الأهالي عم بيربطوا عودتهم بوجود الجيش اللبناني وبيعتبروا أنه الاستقرار الحقيقي ما بيكتمل إلا إذا استمر الانتشار وتقدمت المفاوضات لتشمل مناطق جنوبية أخرى. أما على المستوى السياسي فما زال تنفيذ اتفاق الإطار عم بيواجه تحديات، خصوصا مع استمرار الخلاف حول ملف سلاح حزب الله واستمرار الوجود الإسرائيلي ببعض المناطق الحدودية. أكيد رجعت الناس على أرضها بتبقى خطوة كتير إيجابية، ولكن الطريق بعده طويل لأنه إعادة الأعمار وعودة الحياة الطبيعية بحاجة لاستقرار دائم مش بس هدوء مؤقت. وهيك بخبركن مستمعينا ورح ناخد وقفة صغيرة مع البريك وبرجع لعندكن ومنكمل مشوارنا أكيد.
1: 2ME Music and More. 2ME للموسيقى وأكتر. You ask for it and we listen. أنتوا طلبتوا ونحن لبينا. 2ME Australia.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-222 خلف الKFC.
6: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. 2ME.com.au. Take 2ME anywhere with you. Anywhere.

0: عبر راديو تويمي أستراليا متابعين نحن وياكم مستمعينا. ومن اليابان بدي شارككم قصة غريبة تحولت لملف عند الشرطة وبطلة. رجل قرر يعيش مع الجيتار ولكن جيرانه ما عادوا قدروا يتحملوا. الشرطة اليابانية أوقفت رجل عمره 61 سنة بمدينة كيوتو بعد اتهامه بإزعاج جيرانه من خلال العزف بصوت مرتفع وتشغيل الموسيقى بشكل متواصل بحسب السلطات على مدى أكثر من 7 سنوات. وبحسب الشرطة هالرجل كان يعزف على عشرات آلات الجيتار ويترك الراديو شغال تقريبا على مدار الساعة، لدرجة أنه عدد من جيرانه وأعمارهم بين 60 و80 سنة عانوا من الأرق والاكتئاب، بينما أصيب جار آخر بطنين دائم بالأذنين. والغريب أنه رغم أنه السلطات وجهت له عدة إنذارات ما غير تصرفاته، وبعد ما هالجيران جمعوا الأدلة الكافية هون اتدخلت الشرطة وأوقفته بتهم مرتبطة بالاعتداء نتيجة الأذى اللي سببه كل هالضجيج اللي كان يعمله. وخلال المداهمة على فكرة صادرت الشرطة أكثر من 40 آلة جيتار معظمها كهربائية، بالإضافة لسبيكرز وأجهزة تشغيل موسيقى وراديو كاسات. ونقلت وكالة كيودو عن أحد الجيران قوله أنه كان الوضع لا يحتمل، كل أنواع الأصوات كانت مختلطة كل نهار. يعني عم تتخيل الواحد أوقاته أنه ببيته الواحد خلص بده رواء، يعني بيبقى يمكن بالشغل كل نهار أو بمطرح ضجة بيرجع بيته الواحد ليروق راسه، بس هالجيران ما قدروا يعيشوا هالرواء. بصراحة حلوة الموسيقى، بس مثل أي شيء بالحياة إذا زادت عن حدها بتتحول من متعة لإزعاج، وحق الشخص يسمع اللي بحبه. بس هون خلص الجيران يعني بطلوا لا يعرفوا يناموا ولا يعرفوا يرتاحوا. رح نروح لبريك ومن بعدها بنكمل نحن وياكم مشوارنا على 1638 AM. ومن الموسيقى الحلوة مننتقل هلأ للأخبار. خليكن معنا لنسمع سوا نشرة أخبار الساعة 2 من تويمي أستراليا، وبعدها منرجع ومنتابع مشوارنا.
1: كنت فخورا جدا، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة، لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير، كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
5: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: Ted O'Connor with the top stories. South Australian police have confirmed the death of a woman and her toddler found in the sea off the state's southeast coast is being treated as a murder-suicide. The woman's three-month-old son remains missing and police say they will continue to scour the area in the coming days and weeks. The bodies of the 36-year-old mother and 23-month-old girl were spotted in the water on Monday after the woman's car was found abandoned with its engine running near Port Macdonald. Authorities in South Australia are confident H5 bird flu is spreading among local bird populations. And if this is confirmed, it would be a first for Australia. So far, the strain's been picked up across the country in dead migratory and seabirds. The state's identified 11 more suspected cases of the bird flu in the state's southeast and on Kangaroo Island. Australia's so far been the last continent on Earth to have no local transmission, and the poultry industry has been bracing for its arrival. And the Australian Bureau of Statistics has released the latest annual inflation data, and it comes in at 3.8% for June, lower than economists' forecasts. The true mean figure that the Reserve Bank watches closely is steady at 3.6%. It's still higher than what the RBA would prefer. At least one senior economist says it means the RBA now faces a tough decision, weighing up whether to leave rates on hold or raise them again, which would cause more cost of living pain for borrowers. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: دائما تستكملها الزميلة نوار حسن.
8: شكرا لك مراد. أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد الأمريكي الإيراني في المنطقة والأوضاع في مضيق هرمز. وفي آخر المستجدات، قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف 3 ناقلات نفط مخالفة بعد إبحارها في مسار غير آمن بمضيق هرمز. من جانبها، قالت القوة البحرية في الحرس الثوري إنها تواصل فرض إدارتها الكاملة على مضيق هرمز. وكان الحرس الثوري الإيراني قد قال إنه استهدف القاعدة الجوية للجيش الأمريكي في الأردن بعدة صواريخ باليستية. بدورها، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الحرس الثوري الإيراني أطلق عدة صواريخ باليستية في محاولة لشن هجوم مباغت على قواتها المتمركزة في الشرق الأوسط، مؤكدة اعتراض جميع الصواريخ. من جهة ثانية، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها والقوات السعودية نفذتا ضربات دقيقة في العراق ضد مواليين لإيران هاجموا القوات الأمريكية وبنيت الطاقة السعودية، وأضافت أن الغارات استهدفت مواقع ومخازن أسلحة شرق العراق. هذا وقد أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الضربات جاءت رداً على أكثر من 30 هجوماً بالمسيرات بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني، وقالت إن الهجمات غير المبررة على قواتها لم تنجح. من جهتها، قالت وزارة الدفاع السعودية إنها نفذت بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية ضربات ضد أهداف للميليشيات في العراق والمرتبطة باستهداف المنشآت البترولية بالسعودية، وأكدت أنها لا تسعى للتصعيد ولكنها سترد على أي عدوان. هذا وقد قالت وأفادت هيئة الحشد الشعبي بتعرض عدد من مقراتها في مناطق متفرقة من العراق لهجمات نفذتها القوات الأمريكية والسعودية، وأكدت أن الهجمات أسفرت بحسب المعلومات الأولية عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. في المقابل نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول عسكري قوله إنه لا صلة لإيران بأي مقذوفات أطلقت من دول أخرى باتجاه أهداف في السعودية. سياسياً قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه عقد اجتماعاً جيداً جداً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحضور نواب من الكونغرس. من جهته قال نتنياهو إن اللقاء كان ممتازاً وشهد توافقاً على ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً. وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز قال نتنياهو إنه في كل مرة يقترب الطرفان من الاتفاق يأتي المتشددون ويهاجمون السفن في مضيق هرمز، وأكد أن الرئيس ترامب واضح جدا ولدينا التزام مشترك وهو ألا يمتلك النظام الإيراني أسلحة نووية. مشاهدينا، كانت هذه آخر المستجدات بما يتعلق بالأوضاع في المنطقة، ونقف عند مستجدات هذه الساعة تحديدا. معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومعنا أيضا من الرياض مراسل الجزيرة بدر ربيعان، ومن بغداد مراسل الجزيرة سامر الكبيسي. أهلا وسهلا بكم جميعا، وأبدأ مع نور الدين دغير. وبيان نور الدين الحرس الثوري باستهداف مواقع في الأردن، والحديث عن استهداف 3 سفن في مضيق هرمز، وتحديدا فيما يتعلق بآخر التحديثات المتعلقة بالحرس الثوري.
9: نوارا، بكل تأكيد إذا ما أخذنا مسألة مضيق هرمز قد يبدو الأمر نوعا ما طبيعيا، لأنه ليس من الجديد على الحرس الثوري أن يعترض سفنا في المضيق. كان ذلك قبل يومين، وقبلها كذلك كان هناك اعتراض لمجموعة من السفن وإرسال طلقات تحذيرية لعدد من السفن. وقتها بعض السفن أو أغلبها في ذلك الوقت رجعت من حيث أتت وعادت إلى المياه الخليجية. لكن ما جاء في بيان القوات البحرية للحرس الثوري هذه المرة يقول بأنه وجه رسائل تحذيرية ورشقات تحذيرية للسفن الثلاث التي كانت تريد المرور بما يصطلح عليه الحرس الثوري الإيراني بالمعبر الغير الآمن. وهنا يتحدث بالتحديد عن المعبر العماني أو المعبر الجنوبي من مضيق هرمز، ولم تستجب لتلك التحذيرات، فما كان من الحرس بقول البحرية أن استهدف تلك السفن. وبالتالي هو في نطاق ما هو معروف ضمن العمليات الإيرانية بالمياه الخليجية وبالتحديد بمضيق هرمز، وليس حالة استثنائية. ربما قد يكون الاستثناء أنها في حالة وقف إطلاق نار غير معلمة بين الطرفين، لكن الحادث ليس بالجديد. الجديد فيه هو أنه بحسب بيان الحرس أن السفن الثلاث لم تستجب للطلقات التحذيرية، فكان هناك تدخل مباشر واستهداف لهذه السفن. أما في شق استهداف الأردن فبحسب المعلومات المتوفرة أن الاستهداف كان نوعا ما محدودا برشقة محدودة، حتى الحديث عن 4 صواريخ أطلقها الحرس الثوري الإيراني، ودائما خارج سياقات ما يصطلح عليها الإيرانيون هنا والحرس الثوري بالتحديد عن ما يسمى بالعمليات المركبة، من خلال استعمال مجموعة من الصواريخ طويلة المدى المصنفة ضمن الصواريخ الاستراتيجية. يبدو أن هذه المرة لم يتم استعمالها، لم يتم استعمال كذلك المسيرات، وبالتالي هي نوع من التحذيرات، هكذا يمكن أن نقرأ ما أقدم عليه الحرس الثوري باتجاه الأردن. لماذا؟ لأنها قد تكون نوعا ما رد على الحصار البحري الإيراني. الحرس الثوري في الكثير من المرات أعلن بشكل واضح أن استمرار الحصار البحري على إيران لن يجعل إيران تسكت أو تمر على هذا المعطى، وبالتالي لابد من رد إيراني. لماذا تتحرك إيران الآن؟ لأنه تم تسجيل اعتراض مجموعة من السفن الإيرانية التي حاولت مغادرة المياه الإيرانية باتجاه المياه الدولية في بحر العرب أو في المحيط الهندي، وكذلك وصول مجموعة من السفن إلى الداخل الإيراني. هناك حديث كذلك تم إعلانه من قبل القوات الأمريكية، النزول على مجموعة من السفن، تحويل مسار مجموعة من السفن، إعطاء بعض السفن التي لم تمتثل للأوامر الأمريكية. كل هذه الأمور يبدو أنها أزعجت نوعا ما الجانب الإيراني وبالتحديد الحرس الثوري الإيراني، فكان لابد من رد عسكري. هكذا يمكن قراءة ما قدم عليه الحرس الثوري، وهو أنه رد عسكري على مسألة الحصار، وكان قد أعلن في ذلك في كثير من الأوقات. لكن وراء السؤال الجوهري الآن، هل ما يحدث الآن هو خارج سياقات ما تم التوافق عليه على الأقل شفاهيا دون الإعلان عنه، هو وقف إطلاق النار الجزء ما بين الطرفين لفتح المجال للمفاوضات؟ الأمر قد يكون مستبعدا نوعا ما. لماذا؟ لأن العملية العسكرية التي أقدم عليها الحرس الثوري الإيراني كانت في حدود الساعات الأولى من فجر هذا اليوم، ممكن أن نقول حدود الساعة الواحدة صباحا بتوقيت طهران، يعني قبل حوالي 5 ساعات ونصف من الآن كانت هذه العملية. الإعلان عن الحرس الثوري جاء تقريبا بعد 4 ساعات ونصف، وهو مسألة تثير الكثير من الانتباه. لماذا هذا التأخر؟ هل هناك شيء ما ربما أراد الحرس الثوري أن لا يعلنه؟ كان هناك قرار بعدم الإعلان؟ ربما قد نستنتج ذلك من خلال ما صرح به التلفزيون الإيراني في بداية ما تم الإعلان عن عملية الأردن. التلفزيون الإيراني نقل عن مصدر عسكري مطلع بأن محاولة الاستناد لعمليات عسكرية تقوم بها إيران دون دلائل ربما هو يدخل ضمن الحسابات الخاطئة، وكأنه كان هناك نوع من عدم التبني للعملية. هذا التأخير ربما كذلك له دلالة على أن هناك سياقا ما لا تريد إيران أن تنخرط فيه، هو سياق المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأكثر من ذلك، الجانب الأمريكي هو من أعلن حدود الساعة 1 صباحا بتوقيت طهران، 1:20 بتوقيت الدوحة، كان قد أعلن بأن العملية قد أقدم عليها الحرس الثوري. إكسوس أعلنت عن ذلك، القيادة المركزية الوسطى المركزية أعلنت عن إطلاق صواريخ باتجاه الأردن، لكن لم نسجل أي هجمات أمريكية على غير العادة المعروفة عن القوات الأمريكية التي ترد سواء على استهداف سفن أو على أي هجمات تستهدف قواعدها. إذن يمكن القول بأن هذا يدخل ربما ضمن المناوشات أو رد الفعل الإيراني على ما توجهه إيران في قضية الحصار البحري، ولكن هناك مجال مفتوح للمفاوضات. يبدو أن كلا الطرفين الإيراني والأمريكي في مفاوضات جادة الآن، مفاوضات ذات بعد تقني كما علمنا هنا من العاصمة الإيرانية طهران، لأن هناك على المستوى التقني لحل مجموعة من الإشكالات العالقة لأجل العودة إلى مخرجات.
0: حالة الطقس لليوم بسيدني رح يكون بالإجمال طقس مشمس، درجات الحرارة بتوصل لل 18، على صعيد ملبورن 12 درجة مئوية، وعنا ببيروت مشمس وحار وبتوصل درجات الحرارة لل 31. نسمع نحن وياكم عبد الحليم حافظ توبة.

92. M-E.

0: ومن تطورات الحرب بأوروبا، التوتر بين أوكرانيا وإيران أخذ منحة جديد بعد تبادل الاتهامات وتصريحات حادة خلال الساعات الماضية. وزير الخارجية الأوكراني أعلن أنه عمل اتصال مع نظيره الإيراني بعد احتجاج طهران على هجوم بطائرة مسيرة استهدفت سفينة إيرانية ببحر قزوين. وقال الوزير الأوكراني أنه طالب إيران بالابتعاد عن أي خطوات تصعيدية وبيوقف كل أشكال الدعم لروسيا، معتبر أنه الحرب الروسية على أوكرانيا غير شرعية ويجب أن تنتهي. وهون المشهد صار معقد أكتر، لأنه كل طرف عنده رواية مختلفة للأحداث. إيران اتهمت أوكرانيا بمواجهة سفينة تجارية إيرانية وقالت أنه الهجوم أدى إلى مقتل بحار وإصابة شخص آخر، واستدعت القائم بالأعمال الأوكراني بطهران لتقديم احتجاج رسمي. بالمقابل الكرملين اعتبر أنه استهداف السفينة الإيرانية هو بمثابة اعتداء على إيران نفسها، واتهم أوكرانيا بتوسيع نطاق هجماتها خارج ساحة الحرب. من جهة تانية، الرئيس الأوكراني قال أنه بلاده استهدفت سفن تستخدم بحسب قوله لنقل شحنات عسكرية مرتبطة بإيران، واتهم روسيا كمان بتزويد طهران بمعلومات من الأقمار الصناعية لدعم عملياتها بالمنطقة. يعني واضح أنه هيدا الملف عم بيتشابك أكتر وأكتر، وما عاد الصراع محصور بين روسيا وأوكرانيا، لأنه الاتهامات صارت عم تمتد لدول تانية وعم بتزيد من تعقيد المشهد الإقليمي والدولي. رح نكون معكم عم نتابع كل التطورات، وأكيد إنه فيكم بكل جديد، خاصة بكل موجز إخباري بتستمعوا له على رأس كل ساعة. منكمل نحن وياكم مستمعينا، بناخد استراحتنا وبنرجع.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنز ربحوا ثقتكم، 44 سنة بخدمة الجيل بكل أدايا قانونية. اتصل بشان بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
3: تراجع نسبة التضخم من 4.1 إلى 3.8. أعطى أمل أن بنك الاحتياط لدى اجتماعه الشهر المقبل لن يقدم على رفع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى ضربات السعودية الأمريكية على فصائل تابعة لإيران في العراق. مزيد من التفاصيل صباح بكرة ضمن البريكفاست شو على راديو تو أمي أستراليا.

0: بمشوارنا مكملين احنا وياكم وبعدنا باجواءنا الحلوه وبنشوف من اوروبا مع كل صيف صرنا عم نسمع عن حرائق اكبر من اللي قبلها، ولكن اللي عم بيصير اليوم بفرنسا واسبانيا عم بيوصفوا المسؤولون انه من اخطر المواسم من سنوات. فرنسا اعلنت اجلاء حوالي 4000 شخص اضافي بسبب استمرار حرائق الغابات، مع استعداد السلطات لوصول موجة حر جديدة يتوقع أنها تزيد الوضع صعوبة. بالمقابل كان في شوية تفاؤل بأسبانيا بعد ما أعلن رئيس الوزراء أنه بلاده بدأت تقترب من السيطرة على عدد من الحرائق وسمحت السلطات لألاف السكان بالرجوع إلى منازلهم بعد رفع حالة الطوارئ بمناطق عدة، رغم أنه النيران بعدها مشتعلة ببعض المناطق القريبة من مدريد. بس المشكلة أنه المعركة مع النار بعد ما خلصت، لأنه خبر الأرصاد عم بيحذروا من موجة الحر الرابعة هالصيف واللي رح تبلش خلال الساعات الجاية مع درجات حرارة مرتفعة ورياح وانخفاض بالرطوبة، وهي ظروف بتساعد الحرائق تنتشر بسرعة أكبر. بفرنسا الرئيس إيمانويل ماكرون وصف الأزمة بأنها قد تكون من أخطر حرائق الغابات يلي واجهتها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. أما العلماء فبيربطوا تكرار هالحرائق وشدتها بتغير المناخ يلي عم بيرفع درجات الحرارة وبيزيد فترات الجفاف وبيخلي موسم الحرائق أطول وأكثر تدميراً. اللي كان يعتبر صراحة حدث استثنائي قبل سنوات اليوم صار عم بيتكرر تقريبا كل صيف، وهيدا جرس انذار للعالم كله، لأنه أثار تغير المناخ منا بقى نظرية أو توقعات، صارت واقع عم نشوفه قدام عيوننا. 2ME maximum heat and more maximum
1: music maximum heat 2ME Australia. سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم، يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arab بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Demetrius of Thessaloniki, Demetrius المفيد الطيب. Demetrius باليوناني يعني ابن الأرض. هو الجندي الشجاع يلي ظهر على حصانه وحامل سيفه بطريقة عجائبية وخلى البرابرة يتراجعوا عن غزو مدينة ثيسالونيكي باليونان. منقله مفيد الطيب لأنه لليوم بتطلع ريحة عطر حلوة بتشفي الروح من مدفنه، وبتطلع ريحة من أجزاء من جسمانه محتفظة فيها الكنيسة الأرثوذكسية لليوم. O Saint Demetrius, you with your title the mere streamer, أو مفيد الطيب، اشفي أحباءنا المرضى بعطرك، ساعد جنودنا لأنك كنت جندي وشهيد المسيحية، واحمي مدننا. You are regarded as a protector and more broadly a defender of Christians and cities against enemies. Intercede please for us in this hour and forever. ديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: من هالديو الرائع اللي بيجمع الشامي ولين الحايك رح نكمل بأجوائنا الحلوة وأغانينا ونختم مع جولة بعد الاستراحة منبلشها مع الموسيقار ملحم بركات ومنختمها مع زياد الرحبيني وجوزيف صقر.
1: Come on kids, you'll love it.
2: The best talk back.
3: لأنه بأمريكا أكيد كمان عندي فلوة هونيك وبيسمعوك لميشيغان وأوهايو لوس أنجلوس.
1: You'll love it.
2: The breakfast show.
4: The breakfast show.
2: The breakfast show on 2ME Australia.
1: You'll love it.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر وين بروح؟
8: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية. ضمان 12 شهر على أعمالهم.
9: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897222 خلف الكي إف سي.

0: وهيك بنكون وصلنا لنهاية مشوارنا لليوم. 4 ساعات من الأغاني والموسيقى كانوا معكم على 2ME أستراليا على الموجة 1638 AM. كان معكم ماريا، بشكركم كتير على هالوقت الحلو. بترككم مع جولة أخبار الساعة 3 وإن شاء الله أمسيتكم سعيدة يا رب.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
1: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: السادسة صباحا في باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها رولا أبي حيدر،
7: ونستهلها بالعناوين. الجيش الأمريكي يعلن التصدي لصواريخ إيرانية ويقصف مع السعودية مواقع تابعة لجماعات موالية لإيران في العراق. عمان تقدم لإيران خطة مدعومة من الخليج لفرض رسوم طوعية على مضيق هرمز. نتنياهو يشيد باجتماع ممتاز مع ترامب في البيت الأبيض. في نشرة السادسة أيضا، مخاوف في فرنسا من تمدد الحرائق وزيدان على رأس المنتخب الفرنسي بعد ديشان.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: في التفاصيل، وفي أول تصعيد للأعمال العدائية منذ أيام، أعلن الجيش الأمريكي أنه اعترض صواريخ أطلقتها إيران، وأنه نفذ في العراق ضربات مشتركة مع القوات السعودية ضد جماعات مسلحة موالية لطهران. المزيد مع شيرين نصر.
8: في بيانها قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها والقوات المسلحة السعودية نفذت ضربات دقيقة في العراق ضد من وصفتهم بالإرهابيين الموالين لإيران. كان الحرس الثوري قد وجههم لمهاجمة القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط وبنية الطاقة السعودية التحتية، مشيرة إلى أن الهجمات على القوات الأمريكية لم تنجح، كما لفتت إلى أنها اعترضت صواريخ أطلقت من إيران. بدورها أكدت وزارة الدفاع السعودية تنفيذ قواتها المسلحة ضربات محددة ضد أهداف تابعة لميليشيات مدعومة من إيران في العراق بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية، قائلة إن هذا العمل جاء ردا على الهجمات الأخيرة بالمسيرات على منشأة النفط السعودية. وبينما قالت الرياض إنها اعترضت ودمرت المسيرات التي أطلقت من العراق باتجاه المنشآت النفطية في المنطقة الشرقية، نفت إيران صلتها بأي مقذوفات أطلقت من دول أخرى باتجاه أهداف في المملكة. وتزامن ذلك مع أعلان للحوثيين أنهم استهدفوا ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر لخرقها الحظر البحري الذي فرضوه على الموانئ السعودية.
7: قوات الحشد الشعبي العراقية أعلنت منذ قليل أن القوات الأمريكية والسعودية هاجمت مقراتها في مناطق مختلفة من العراق، وقالت إن الهجمات أسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين. تزامنا قالت مصادر خليجية ودبلوماسية غربية إن سلطنة عمان قدمت للجمهورية الإسلامية خطة مدعومة من دول خليجية لإدارة مضيق هرمز تشمل تحصيل رسوم طوعية مقابل استخدامه، وتهدف المقترحات العمانية إلى أن تكون أساسا لإنهاء تعطل حركة التجارة عبر المضيق والناجم عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. هدى العناز.
9: المقترح ينص بحسب وكالة رويترز عن مصدر خليجي على أن إيران لن تمارس أي سيطرة على مضيق هرمز، بل ستتم إدارتها عبر آلية تنسيق جماعية ويعتمد على دفع رسوم طوعية من قبل الدول المستخدمة للمضيق، على أن تخصص هذه الرسوم لتمويل خدمات رئيسية تشمل تعزيز أمن الملاحة البحرية وحماية البيئة البحرية من التلوث ودعم عمليات البحث والإنقاذ المشتركة. وكشف المصدر ذاته أن المقترح العماني مستوحى كليا من الآلية الناجحة المتبعة في مضيق ملقة الواقع في جنوب شرق آسيا، ويرى مراقبون أن المبادرة العمانية التي تحظى بدعم إقليمي تمثل محاولة لإيجاد صيغة توازن بين مطالب إيران وحرص دول المنطقة والمجتمع الدولي على الحفاظ على حرية الملاحة وفق القانون الدولي. ويعتبر مضيق ملقة الذي يبلغ طوله نحو 900 كيلومتر وتحيط به إندونيسيا، تايلاند، ماليزيا وسنغافورة أقصر طريق للملاحة البحرية من شرق آسيا إلى الشرق الأوسط وأوروبا.
7: هذا وأعلنت كييف أن وزيري خارجية أوكرانيا وإيران أجريا محادثات هاتفية بالأمس، لافتة إلى أنها تريد تجنب التصعيد بعد هجوم أوكراني استهدف سفينة إيرانية في بحر قزوين. أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باجتماع وصفه بالممتاز مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، مؤكدا توافقهما على ضرورة عدم حيازة طهران سلاحا نوويا في أول لقاء بينهما منذ بدئهما الحرب على إيران أواخر شباط فبراير. شيرين ناصر.
8: رئيس الوزراء الإسرائيلي أشاد باجتماع ممتاز مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، وقال في كلمة مصورة: أنهيت اجتماعا ممتازا مع الرئيس ترامب، تخلله حديث طبعه الفهم المشترك لهدفنا المشترك، ضمان ألا تحصل إيران على أسلحة نووية. وأضاف نتنياهو: كانت هذه إحدى أفضل المباحثات على الإطلاق التي أجريها مع الرئيس الأمريكي صديقنا دونالد ترامب. وكان مصدر في الوفد المرافق لرئيس الوزراء الإسرائيلي قد أكد في بيان وزع على وسائل الإعلام في وقت سابق أن الاجتماع كان إيجابيا للغاية. أما المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت فذكرت في تدوينة على منصة إكس أن اجتماع ترامب في واشنطن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي والذي استمر ساعة ونصف الساعة كان إيجابيا ومثمرا، وهو الثامن بينهما منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض العام الماضي.
7: هذا اللقاء بين الرجلين عقد خلف أبواب مغلقة ولم يستدعى إليه الصحفيون كما درجة العادة لدى استقبال قادة في المكتب البيضاوي. بينما يستعد لبنان وإسرائيل لاستئناف المفاوضات في روما الأسبوع المقبل لبحث توسيع مسار انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان، يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته معرضا خطوة تنفيذ المناطق التجريبية لتحديات عدة. من جنوب لبنان مراسلة مونتي كارلو الدولية فالنتينا سمعان.
10: شنت مسيرة غارتين على شقة سكنية في النبطي الفوقة ما أدى إلى اندلاع النيران فيها، وطال القصف المدفعي بلدة حولة ومرتفعات علي الطاهر في وقت نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات عنيفة في عيترون، فرتبنيت، طلوسة، مركبة، القصير، القنطرة ودير سريان، وعمليات نسف في مجد الزون، المنصوري وبنت جبيل. وبينما حلقت المسيرات على علو منخفض في أجواء سور ومنطقتها كما في أجواء الضاحية الجنوبية، ألقت المحلقات قنابل صوتية على بيوت السياد وأطراف ياطر وبيت ليف. أما أصوات الانفجارات التي تسمع في القطاع الغربي فهي ناجمة عن تفجيرات ينفذها الجيش اللبناني لقذائف من مخلفات الحرب في الحنية وزبئين. وفي زوطر الغربية يواصل الدفاع المدني أعماله الميدانية لتأمين السلام العامة، كما تتابع فرق البحث والإنقاذ تنفيذ عمليات المسح الميداني والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض، تزامناً مع فتح الطرقات ورفع الركام ومواكبة الجيش اللبناني عودة الأهالي إلى البلدة ومرافقتهم. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
7: أعلنت قوة اليونيفيل في جنوب لبنان أنها عثرت هذا الشهر على قرابة 4000 كيلوغرام من مادات نترات الأمونيوم الشديدة الانفجار في بلدة حولة الحدودية. وقال مصدر مطلع طلب عدم كشف هويته إن كتابات باللغة العبرية كانت على حاويات النترات، مرجحا أنه كان يتم استخدامها في عمليات الهدم التي تنفذها إسرائيل. حذر مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة من التدهور السريع للوضع في الضفة الغربية المحتلة، منددا بتصاعد أعمال العنف لا سيما تلك التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين. أمير داود مدير التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تحدث لمونتي كارلو الدولية عن تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين على البلدات والقرى الفلسطينية بتزامن مع إجراءات حكومية إسرائيلية جديدة لتوسيع الاستيطان، وكان يتحدث لطارق حمدان.
11: أولا نحن فعلا أمام مرحلة جديدة من الإرهاب الاستيطاني بحق الفلسطينيين، ولكن هذه المرحلة لم تبدأ اليوم، هذه المرحلة بدأت منذ سنوات وتحديدا بعيد تشكيل حكومة اليمين الفاشل المتطرف في دولة الاحتلال. هذا ما يترجم الآن على شكل أرقام عندما نتحدث عن 11000 اعتداء نفذ الجيش والمستوطنون بحق الفلسطينيين في نصف عام، نحن نتحدث عن معطيات خطيرة وغير مسبوقة. يقصد بهذه الاعتداءات أن يتم تنفيذ جملة كبيرة من المخططات التي يأتي على رأسها البيئة القهرية الطاردة، أي إجبار الفلسطينيين وتحديدا في القرى والتجمعات البدوية على الرحيل. إذن الاعتداءات هي تبدأ بإرهاب المستوطنين الذين يشعلون الحرائق ويطلقون النار على المواطنين الفلسطينيين العزل، ولا تنتهي عند المخططات الاستيطانية الكبرى، بل تتجاوزها إلى محاولة تعريف الجغرافيا الفلسطينية اعتبارها أراضي إسرائيلية هي صاحبة السيادة عليها، وهنا كان مكمن الخطر.
7: أمير داود مدير التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه بحث في لقاء جيد مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض تراخيص إنتاج أنظمة باتريوت للدفاع الجوي وإعادة تفعيل المسار الدبلوماسي مع روسيا. أتى اللقاء المغلق في المكتب البيضاوي فيما تكثف كل من أوكرانيا وروسيا ضرباتهما البعيدة المدى، ومع تعثر الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة بعد أكثر من 4 سنوات على بدء الغزو الروسي. أعلن مسؤولون في وزارة الدفاع التايوانية أن الجزيرة تعتزم نشر سفن تابعة للبحرية وخفر سواحل لمرافقة الإمدادات الحيوية في إطار محاكاة لأي حصار عسكري صيني محتمل في المياه الواقعة شرقي الجزيرة. اقترحت الحكومة الهندية تشديد عقوبات السجن وزيادة الغرامات في قضايا تسريب أسئلة الامتحانات في محاولة لاستعادة الثقة بعدما هزت البلاد احتجاجات قادها شبان وطلاب وتركزت على إصلاح النظام التعليمي. ريتا خوري.
12: بعد الاحتجاجات التي شهدتها مختلف أنحاء البلاد خلال الأسابيع الماضية على خلفية تسريب أسئلة الامتحانات، وبعد استقالة وزير التربية تحت ضغوط المعارضة، أمرت المحكمة العليا الثلاثاء بالإفراج عن جميع المتظاهرين الموقوفين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما ولا سوابق جنائية لديهم. وبموجب التعديل القانوني المقترح الذي أحيل على البرلمان، سترفع العقوبة القصوى وبالسجن للمتورطين في تسريب أسئلة الامتحانات من 5 إلى 10 سنوات، فيما قد تتجاوز الغرامات $1,000,000، على أن تسرع المحاكمات في هذه القضايا. وكانت الاحتجاجات التي قادتها حركة حزب الصراصير الناشطة عبر أنترنت قد حظيت بتأييد واسع من الطلاب الشباب في كل أنحاء البلاد، وشكلت تحديا كبيرا لحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي أعلن تشكيل فريق لإصلاح نظام الامتحانات.
7: بدأ سكان في إسبانيا أجبروا على الفرار من حرائق الغابات بالعودة إلى منازلهم بالأمس بعدما رفعت السلطات أوامر الإخلاء عن أكثر من 10 مناطق، لكن في فرنسا صدرت أوامر إخلاء جديدة لآلاف الأشخاص مع تزايد المخاوف من عرقلة موجة حر جديدة جهود احتواء حرائق تستعر في جنوب غربي البلاد. والخبراء يحذرون من ظاهرة غير مسبوقة قد تفاقم أثار هذه الحرائق، وهي السحب النارية الرعدية أو ما يعرف بسحب النار. فما الذي يجعل السيطرة عليها أكثر تعقيدا؟ سامية الإشراقي.
13: عادة تنتشر حرائق الغابات عندما تجتمع 3 عوامل رئيسية: الحرارة والوقود النباتي والرياح. لكن عندما تبلغ النيران مستوى شديد من القوة قد تولد أنظمة جوية فريدة كهذه السحب الرعدية النارية، حيث تدفع الحرارة الهائلة أعمدة الدخان والهواء الساخن إلى طبقات الجو العليا حيث تلتقي بكتل هوائية أبرد، فتتشكل هذه السحب القادرة على توليد رياح محلية قوية وأحيانا صواعق برق قد تشعل حرائق جديدة بعيدا عن البؤرة الأصلية. وهذه الحرائق تعرف بالحملية ذاتية التأجيج، أي تحدث رياحها الخاصة التي يتبدل مسارها طوال الوقت خلافا للحرائق التقليدية التي لها منحا مخروطيا. وتعتبر هذه الحرائق حرائقا من الجيل السادس، فهي الأكثر حدة وأكثر فئة تستعصي السيطرة عليها من حرائق الغابات. وعمليا تمر مكافحة النيران ب3 مراحل: أولا الحريق المثبت عندما تتوقف الجبهة الرئيسية عن التقدم لكنه يبقى مشتعلا داخل محيطه، ثم الحريق المسيطر عليه بعد القضاء على بؤر النشطة وانخفاض خطر تمدده بشكل كبير. أما إعلان إخماد الحريق فلا يتم إلا بعد أيام أو ساعات من المراقبة والتأكد من اختفاء كل الجمر ومنع أي اشتعال جديد.
7: عين زين الدين زيدان مدربا لمنتخب فرنسا لكرة القدم ليشغل هذا المنصب بصفته أسطورة وطنية كلاعب وكمدرب ناجح مع ريال مدريد الإسباني أيضا، إذ يعتبر الوحيد الذي توج ب3 ألقاب تواليا في دوري أبطال أوروبا. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، عودة لتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الجيش الأمريكي يعلن التصدي لصواريخ إيرانية ويقصف مع السعودية مواقع تابعة لجماعات موالية لإيران في العراق. عمان تقدم للجمهورية الإسلامية خطة مدعومة من الخليج لفرض رسوم طوعية على مضيق هرمز. نتنياهو يشيد باجتماع ممتاز مع ترامب في البيت الأبيض. مخاوف في فرنسا من تمدد الحرائق.
6: شكرا لك يا رولا بحيدر، كانت هذه النشرة الإخبارية الثالثة. فقراتنا مستمرة معكم سمعينا، ابقوا معنا.
14: In Sydney, the M5 motorway remains a nightmare city bound. The M5 motorway tunnel is closed for emergency repairs and traffic is being diverted off at King George's Road or into the M8 motorway tunnel. Plus, there's been a crash as you exit the M8 motorway tunnel at St. Peter's onto Gardiners Road. In Melbourne, a crash on the Princes Freeway citybound before the Point Cook Bend has left long delays, and a crash at Camberwell has Burke Road blocked southbound between Davis Avenue and Toorak Road. Take Taronga Road instead. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
15: منبلش مشوارنا مع جولتنا الغنائية هون راديو 2ME. نهاركم سعيد.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. سانت جون ماري فياني لكوري دارس. تم إعلان قداسته منذ سنة 1929 وربح لقب شفيع كل الكهنة بالعالم. عدة أشياء لازم تعرفها عنه، غير أنه شفيع الكهنة في جميع أنحاء العالم، كل سنة بفرنسا بأربعة آب الاحتفالات بتسكر الطرقات. هالسنة أكثر من 120 ألف شخص إجوا على ضيعته. هو مصدر كتير شفاءات ومعجزات. القديس الكاهن آرس عنده تقوى عظيمة تجاه القديسة فيلومينا، وكان يلقبها بماي ليتل سينت، وعاش خلال الثورة الفرنسية وتمكن من إحياء الكهنوت بعد هيدي الفترة العصيبة. O Saint Parish Priest of Ars, pray for all the pastoral workers، أو خدام الرعية. من الرب نطلب ومنك منطلب. غير انه كان عنده القدرة يقرأ النفوس، والناس يلي جاي تعترف عنده كان يقلا خطاياها قبل ما هي تقولها. انعرف بأعجبتين بيشبهوا عجايب المسيح، the multiplications of bread or the multiplications of pasta. Saint Curé d'Ars, as we call it in French, he built a orphanage with around 60 girls. The school till now keep the same name, La Providence, which means divine guidance. There, they didn't have flour left. Father Vianney reassured the baker. He said to her, pray and make your bread. وهي وعم تعجن العجين بلش يختمر حتى امتلى المعجن كله. نفس العجيبة حصلت كمان مع الباستا وبزيت المدرسة. Saint John Marie Vianney of Ars, please pray for the multiplication of bread. Pray to help the poor. Thank you. This is SEA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: وابتدينا برفقتكم مشوار درايف تايم بروجرام ليوم الاربعاء اليوم 29 من شهر جولاي تموز. بدي وصل تحياتي لك المستمعين الكرام، انتم برفقه اذاعه 2 ام اي 1638 AM. بذكر باحوال طقسنا لليوم بسيدني، درجات الحراره بتوصل ل 18-13 على الصعيد ملبن. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون برفقتكم لمشوار درايف تايم بروجرام يلي بلش هلا وبضل مكمل معكم لغايه الساعه 8 المساء، على امل انا وانتو نقضي وقت كتير حلو. رح نترافق واكيد نتعرف على اخر المستجدات الاخبارية المحلية بالإضافة لكل الأخبار العالمية دايما تتعرفوا عليها عبر أثير راديو 2ME. كل ساعة على رأس الساعة منروح لغرفة الأخبار نتعرف عليها سوا، بالإضافة لمعلومات صحية غذائية ونفسية بتكون برفقتنا بسياق مشوارنا. أما للأغاني الجديدة دايما إذاعة 2ME بتتوقف تتعرفكن عليها. نعم الأغاني الحديثة دايما بتستمعوا لألا أول بأول من عنا من هون من راديو 2ME. من جديد الإصدارات الموسيقية وجولتنا الغنائية الأولى لمشوار درايف تايم بروجرام. رح نتوقف هلأ مع فاصل استراحة ومنرجع لعنكم. بونسوار 2ME The
1: Original. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحامات كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897.
0: نتوجه مباشرة إلى غرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم المستجدات عبر أثير راديو 2ME.
6: Tamaya Navada with the top stories. Federal Treasurer Jim Chalmers has described the latest inflation figures as encouraging, but acknowledges more work needs to be done to tackle cost of living pressures. The Consumer Price Index rose 3.8% in the 12 months to June, down from 4% the previous month, while underlying inflation, which is the preferred measure for the Reserve Bank as it considers what should happen with interest rates, was at 3.6% in the year to June. Motorists will pay the full federal fuel tax from Monday, with the government confirming it won't be extending the existing discount. Labor initially cut the fuel excise by 32 cents a litre for 3 months in response to global oil shocks, and then extended the discount at a lower rate for another month. That's due to end at midnight on Sunday, and the tax will return to 52 cents a litre from Monday. And police in South Australia are treating the death of a woman and her toddler found in waters off the state's southeast as a murder-suicide. The bodies of the 36-year-old woman and 23-month-old girl were spotted on Monday after the woman's car was found abandoned with its engine running near Port Macdonald. The woman's 3-month-old son

0: مجددا مستمعينا، أعلنت قيادة عمليات الحشد الشعبي في محافظة نينوى شمال العراق مقتل 8 من أفرادها وإصابة 4 آخرين أثر استهداف مواقع تابعة لها في المحافظة. الحشد الشعبي قال أن عددا من مقراته في مناطق متفرقة من العراق تعرضت لهجمات عدة، مشيرا إلى أن المعلومات الأولية تفيد بسقوط قتلى وجرحى، إضافة إلى وقوع أضرار مادية في عدد من المراكز. ووصف الحشد الشعبي هذه الهجمات بأنها تصعيد خطير وانتهاك لسيادة العراق واستهداف لمؤسساته الأمنية والرسمية. وكانت واشنطن والرياض قد أعلنتا تنفيذ ضربات جوية في العراق استهدفت بحسب بيانهما عناصر موالية لإيران. اتهمتها واشنطن والرياض بالتخطيط لهجمات ضد القوات الأمريكية ومنشآت الطاقة السعودية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية أن الحرس الثوري وجه هذه الهجمات لتنفيذها، وبينما أعلن حرس الثورة إطلاق صواريخ باليستية على قاعدة جوية أمريكية ومركز القيادة المركزية العسكرية الأمريكية في الأردن، كما أفاد باستهداف 3 ناقلة نفط وإيقافها قبل ساعة قليلة بعد تجاهلها التحذيرات في مضيق هرمز. من جهتها أكدت وزارة الدفاع السعودية تنفيذ الضربات بالتنسيق مع واشنطن بعد إعلان الرياض اعتراض مسيرات أطلقت من العراق باتجاه منشآت نفطية في المنطقة الشرقية. وتزامن ذلك مع إعلان الحوثيين أنهم استهدفوا ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر لخرقها الحظر البحري الذي فرضوه على موانئ المملكة. في ملف مرتبط، قال مصدر خليجي دبلوماسي غربي مصدر خليجي ودبلوماسي غربي لرويترز إن سلطنة عمان قدمت لإيران خطة مدعومة من دول خليجية لإدارة مضيق هرمز تشمل تحصيل رسوم طوعية مقابل استخدامها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اجتماعيه مع الرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كانا إيجابيين. وفي منشورات قصيرة منفصلة على تروث سوشيال قال ترامب إنه ناقش معهما مواضيع مختلفة دون الخوض في التفاصيل. وزيلينسكي وفي وقت متأخر أمس قال أن الرئيس الأمريكي وافق على منح أوكرانيا تراخيص لصواريخ باتريوت. وزيلينسكي الذي التقى ترامب أمس في واشنطن قال إن زمام المبادرة في الحرب لم تعد في
1: In Sydney, the M5 motorway remains a nightmare city bound. The M5 motorway tunnel is closed for emergency repairs and traffic is being diverted off at King George's Road or into the M8 motorway tunnel. Plus, there's been a crash as you exit the M8 motorway tunnel at St Peter's onto Gardiners Road. In Melbourne, a crash on the Princes Freeway city bound before the Point Cook Bend has left long delays, and a crash at Camberwell has Burke Road blocked southbound between Davis Avenue and Toorak Road. Take Taronga Road instead. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

0: نتابع برفقتكم مشوار الدرافت تايم بروجرام. بدي وصل تحياتي لكم من جديد. انتم برفقتي ذات 2 ME 1638 AM. لم تعد إجراءات التجميل وحدها هي التي تشكل ملامح الوجوه، بل أصبحت فلاتر السوشيال ميديا جزءا من معابير الجمال التي يتعرض لها ملايين الأشخاص يوميا. ويحذر خبراء من أن المقارنة المستمرة بالصور المعدلة قد تزيد عدم الرضا عن المظهر، وقد ترتبط لدى بعض الأشخاص باضطراب تشوه صورة الجسد. ويؤكد المختصون أن الهدف من التجميل يجب أن يكون تحسين المظهر بما يناسب ملامح كل شخص، لا السعي وراء وجه يشبه الجميع. بونسوار. بس من عنا، من هون، من راديو 2ME. Today's best variety.
1: This is my radio. My summer playlist.
2: Ole.
3: Is it me?
4: What are they saying anyway?
5: From this like party. My radio.
6: Got it. Today's best variety, 2ME, only on 2ME, Australia.
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-1710.
8: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا، مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة، سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arab. بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
0: امسمع الفنان عامر زيان. انتو برفقة ذات 2ME 1638 AM.

0: The biggest hits.
1: هذا الراديو 2ME Australia.
2: يا دلعك يلي مدلعك.
1: هشام الحج.
0: From the biggest singers.
3: على إذاعة 2ME.
4: صدقني نسيت.
3: عبير نعمل.
4: موجود بالغني.
0: Only on 2ME.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
0: One, two, three.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 4 رح نتابعها سوا بعد فاصل استراحة عبر أثير راديو 2 ME. مساء النور.
1: Tell us what you want to hear.

0: وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كندا.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا.
0: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
6: KFC 24/7 on the hour, every hour. First 2ME Australia News.
7: نترات الأمونيوم من مرفأ بيروت إلى حولة. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات بيير البيع وشادي عقاد.

0: اليونيفيل تعثر على 4000 كيلوغرام من المتفجرات من نترات الأمونيوم قرب حولة. بن فرحان في بيروت السبت بالريف بعبدة غدا، ونتنياهو يلتقي ترامب الآن. رئيس الكتائب: أمامنا فرصة تاريخية لاستعادة الدولة. تطور قضائي في ملف مكافحة الفساد في منشآت نفط طرابلس. ترامب: الحصار البحري الذي نفرضه حاليا على إيران قوي للغاية. وتتابعون في ليبان ورمالي هذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم. الأنظار اليوم إلى ما ستنتهي إليه قمة البيت الأبيض وخارطة الطريق التي سترسم للمنطقة في خلال اللقاء الذي يعقد الآن في واشنطن بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي، مع استئناف المفاوضات الدبلوماسية الأمريكية الإيرانية، ومع تصعيد سعودي حوثي في لحظة انتظار لبناني لجولة المفاوضات المقبلة في روما، وما إذا كان الجانب الأمريكي سيمارس ضغطا على إسرائيل للسير في جدولة المناطق التجريبية واحد تلو الأخرى وتوسيع مداها الجغرافي وتسريع مواقيتها. ولكن وقبل الدخول في التفاصيل، نتوقف عند ما أعلنته اليونيفيل بأن قواتها عثرت على 4000 كيلوغرام من المتفجرات من نترات الأمونيوم قرب حولة، وهي واقعة جديدة تفرض نفسها على مدعي عام التمييز في مطالعته الأساس في القرار الاتهامي الخاص بانفجار الرابع من أب. إذن ومع وصول نتنياهو إلى واشنطن حاملا معلومات استخباراتية بشأن جبل الفأس والبرنامج النووي الإيراني، تتجه الأنظار إلى طبيعة المباحثات التي سيجريها مع الرئيس الأمريكي في ظل محاولة إسرائيل دفع الإدارة الأمريكية نحو تشديد الضغوط وربما توسيع الضربات، بعدما أكد ترامب أنه لا يمنح المفاوضات مع طهران وقتا طويلا. الرئيس ترامب لفت إلى أنه ليس بحاجة إلى نتنياهو ليخبره عن جبل الفأس، وقال: هناك من يريدون مني تدمير محطات الطاقة والجسور الإيرانية، ولكن المشكلة تكمن في العواقب. كما أشار إلى أن الحصار البحري الذي نفرضه حاليا على إيران قوي للغاية لدرجة أنه لا يمكن لأحد اختراقه، وختم قائلا: أجرينا محادثات جيدة مع إيران، ومن الأفضل التوصل إلى اتفاق بدل تدمير باقي البلد. في الحركة الداخلية، سلسلة لقاءات لرئيس الجمهورية تناولت الشؤون السياسية والتطورات العامة، وتفاصيلها مع مجد العنيد.
1: سلسلة لقاءات سياسية دبلوماسية وعمالية لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، الذي عرض مع السفير البابوي المونسينيور باولو بورجيا نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية والوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. وأكد السفير البابوي اهتمام الآب الأقدس بلبنان واستمراره في العمل لتحقيق الأمن والاستقرار فيه. رئيس الجمهورية وبعدما اطلع من وزير الاتصالات شارل حاج ووزير الطاقة جو صدي على الجهود المبذولة لتحسين وتعزيز قطاعي الطاقة والاتصالات مع العراق، أكد أن الاستقرار هو الأساس لأي نهوض اقتصادي أو استثماري، والعمل المستمر للوصول إلى حل دائم. نيابيا التقى الرئيس عون النائب ملحم ريشي موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وأطلعه على نتائج الزيارة الرئاسية إلى واشنطن. وجدد ريشي دعم القوات لمواقف رئيس الجمهورية وخياراته الوطنية لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. إلى ذلك جدد النواب ياسين ياسين والضاح الصادق فراس حمدان ميشيل دويهي مارك دو دعم المسار الوطني الذي يقوده رئيس الجمهورية. كما لفت ياسين:
2: زيارة فخامة الرئيس إلى واشنطن يلي توجت بكثير من الإيجابيات. اليوم نحن أكدنا على وقوفنا في هذا المسار التفاوضي اللي أمام لبنان فرصة تاريخية أن يستعيد دوره الرابط بين الشرق والغرب، وأن نعود إلى استعادة دور الدولة اللبنانية يلي هي بتاخذ قرارها.
1: النائب الضاح الصادق ثمن الانسجام في المواقف بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة:
3: نحن مع الدولة خلف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ونتأمل أنه نوصل لمكان في انسحاب إسرائيلي كامل من خلال الخطوات اللي عم تعملها الدولة.
1: النائب فراس حمدان أكد دعم التفاوض الذي تقوده الدولة.
4: هذا الاجتماع كان في له نقطة تفصيلية أساسية له علاقة بالمناطق التجريبية وفق اتفاقية الإطار، وهذا اللي طرحناه مع فخامته بما خص المناطق التجريبية اللاحقة.
1: نقابيا عرض رئيس الجمهورية مع رئيس الاتحاد العمالي العام شارل الأسمر لواقع الحركة العمالية.
5: تقارير الدولية بتقول أنه تقريبا تلت اليد العاملة اللبنانية تعاني من هذه الحرب. بهالمناسبة تمنيت على فخامة الرئيس انه ما يكون في ضرائب على الشعب اللبناني بهذه المرحلة.
1: رئيس الجمهورية شدد أمام نقابة النفسانيين على الأهمية الكبيرة التي تعطيها الدولة للاستثمار بالإنسان كثروة بشرية. مجدلين عيد، صوت لبنان.
0: رئيس الحكومة نواف سلام أكد أن ما كان لبنان الطبيعي كان وسيبقى في عمقه العربي وبين أشقائه العرب، وقال في خلال استقباله رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات صقر غباش: بقدر ما يكون ارتباط لبنان بعمقه العربي متينا يمكن أن يمضي بشكل أسرع في طريق التعافي. رئيس الحكومة كان استقبل حاكم مصرف لبنان كريم سعيد وتناول البحث مختلف الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد. وخلال اللقاء أكد الرئيس سلام أن الحكومة ملتزمة القيام بكل الإصلاحات المطلوبة والتي تعهد بها البيان الوزاري لتحقيق التعافي المالي وإنهاء تبعات الأزمة المالية المستمرة منذ سنوات. وفي عين التين عرض رئيس مجلس النواب مع رئيس الحكومة تطورات الأوضاع والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار ومواصلة عمليات التفجير، وإضافة لنتائج زيارة الرئيس سلام والوفد الوزاري إلى العراق. ومن زوار بري أيضا رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات صقر غباش. في المواقف رأى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أن لبنان يقف أمام فرصة تاريخية قد لا تتكرر لاستعادة دولته، مؤكدا أن الأولوية اليوم هي استعادة السيادة الكاملة وحصر القرار والسلاح بيد الدولة. كلام الجميل جاء خلال العشاء السنوي لقسم سن الفيل الكتائبي.
6: يلي ناقصنا أنه يكون بلدنا عم بيلحق التطور، دولة حديثة متطورة، هيدا هو لازم يكون أقل طموحنا. ننهي بشكل لا رجوع عنه أي وجود مسلح على أرض لبنان خارج الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية. هيدي المعركة اللي عم نخوضها اليوم إلى جانب فخامة الرئيس ورئيس الحكومة، يلي لأول مرة من 35 سنة لبنان اليوم على رأس أولويات العالم، ونحن بدنا نكون على قد هيدي الفرصة التاريخية. الكتائب واجبها تواكب هيدا الظرف التاريخي كرمال تنادر نتخلص من منطق الميليشيات، من منطق لبنان الساحة، من منطق الحروب، من منطق الدم والقتل. حان الوقت بهيدا الظرف أنه نربح هيدي المعركة، وهيدي معركة منا ضد حدا، هيدي المعركة ضد منطق، هيدي معركة ضد التبعية للخارج، هيدي معركة ضد الارتهان للخارج، هيدي معركة ضد الأجندات الخارجية، هيدي معركة للمساواة بين اللبنانيين، هيدي معركة ضد اللا منطق، ضد اللا دولة.
0: المكتب السياسي الكتائبي رأى بدوره أن القرارات السيادية تبقى حقا حصريا ولصيقا بالسلطات الدستورية اللبنانية، ولا يحق لأي دولة أو مسؤول أجنبي أن يتحدث باسم لبنان أو يقرر عنه. وفي هذا السياق دان المكتب السياسي التدخل الإيراني المتكرر في الشؤون اللبنانية، وأخره تصريحات المرشد الإيراني مجتبى خامنئي الذي يحاول من خلالها إعادة ربط المسار اللبناني بالمسار الإيراني وتوظيف لبنان ورقة ضغط في مفاوضاتها وصراعاتها الإقليمية. كما حذر المكتب السياسي حزب الله من الانجرار مجددا إلى توريط لبنان ولا سيما أبناء الجنوب والطائفة الشيعية في حروب خلفت الدمار والتهجير وأخرت عودة الأهالي إلى قراهم. أفادت معلومات صحفية عن توقيف المدعو حقدان الذي يشغل منصب رئيس المصلحة الإدارية والسلامة بناء لإشارة النيابة العامة المالية بشخص القاضي ماهر شعيت، وذلك استكمالا للتحقيقات التي تجريها المديرية العامة لأمن الدولة في الشمال في مكافحة الفساد في منشآت طرابلس. إلى صفحة من المتفرقات مع تيريز الخوري.
7: في جديد تحرك المدعين احتج عدد من المواطنين أمام عدد من المصارف في المكلة سن الفيل، حيث تجمعوا أمام فرع بنك بيبلوس وحاول بعضهم إضرام النار، ثم انتقلوا إلى أمام بنك بيروت وأشعلوا الإطارات للمطالبة بودائعهم المحتجزة، ما استدعى تدخل القوى الأمنية لإخماد النيران. رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس دعا في بيان سائقي السيارات العمومية إلى الالتزام بالتعرفة وعدم استغلال تقلبات أسعار المحروقات لفرض أسعار غير رسمية، وقال إن المواطن لم يعد يحتمل أعباء إضافية. أكدت وزارة الداخلية إعادة قلم نفوس سور إلى مقره في خلال الأسبوع الجاري واستئناف استقبال المواطنين الأسبوع المقبل. أعلنت مياه بيروت وجبل لبنان عن قطع المياه يوما واحدا عن مناطق ساحل كسروان للصيانة.
0: أعلنت إيران فقدان أكثر من 35% من طاقتها الإنتاجية للغاز بسبب الحرب وتعطل مطار بوشهر بسبب الهجمات الأمريكية، وأكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية مقتل 350 موظفا حكوميا أثناء أداء مهامهم في الحرب مع الولايات المتحدة، في وقت نقلت رويترز عن مصدر خليجي أن إيران لن تمارس سيطرة منفردة على مضيق هرمز. نائب الرئيس الإيراني قال إننا لسنا أصحاب حرب، بل نريد حل المشاكل والقضايا عبر الحوار، ولكن إذا فرضت علينا الحرب فسندافع عن بلادنا. وأضاف أنه لا ينبغي ترهيب الشعب الإيراني بالعقوبات أو الحصار، لأن مثل هذه السياسات لن تجدي نفعا مع صمودنا. التصعيد في المنطقة كان مدار بحث بين رئيس دولة الإمارات ورئيس وزراء اليونان، وجرى التأكيد على أهمية بذل الجهود لترسيخ الأمن والاستقرار والسلام والشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وزارة الدفاع الإسرائيلية أعلنت أنها أصدرت توجيهات بتوسيع العمليات الهجومية في الضفة الغربية. هز زلزال شديد جنوب غرب اليابان بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر. رئيسة الوزراء اليابانية أعلنت تسجيل أكثر من 50 إصابة وانهيار مبان واندلاع النيران وانقطاع الكهرباء عن حوالي 40,000 منزل، وأوقفت السكك الحديدية خدماتها بما يشمل القطارات السريعة. ماذا الآن؟ أو قبل الانتقال إلى صفحة الأحوال الجوية، نشير إلى انتهاء الاجتماع بين ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض والذي دام قرابة الساعة. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل حيث تتخطى المعدلات الموسمية.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. دي الساعة مارمتا هو شفيع المدمنين باترن سينت اوف الكوهوليكس لكل اللي عم بيعانوا من مشكلة الإدمان على الكحول والمخدرات. منخصص لهم اليوم هيدي الساعة ومنخصصها للقديس متايس أو متى. الكنيسة بتعتبره شفيع النجارين المدمنين وعنوانه هو المثابرة والأمل. فإذا هو شفيع الناس يلي بتشتغل كتير مش بس شفيع المدمنين. He did preach that the Holy Spirit will empower people to exercise self-control so they can experience good health in both body and soul. يا مرمتة اشفع فينا, the saint of the hour, saint of alcoholics. This is Sarah, saint of the hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: جولة أخبار الأربعة ونص من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME. مرحبا.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. ME music. No boundaries. No rules.
2: What the f-
1: 2ME. No limits.
4: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: To ME Australia News.
7: ABC News.
8: Thanmaya Navada with the top stories. Federal Treasurer Jim Chalmers has described the latest inflation figures as encouraging, but acknowledges more work needs to be done to tackle cost of living pressures. The Consumer Price Index rose 3.8% in the 12 months to June, down from 4% the previous month, while underlying inflation, which is the preferred measure for the Reserve Bank as it considers what should happen with interest rates, was at 3.6% in the year to June. Motorists will pay the full federal fuel tax from Monday, with the government confirming it won't be extending the existing discount. Labor initially cut the fuel excise by 32 cents a litre for 3 months in response to global oil shocks, and then extended the discount at a lower rate for another month. That's due to end at midnight on Sunday, and the tax will return to 52 cents a litre from Monday. And police in South Australia are treating the death of a woman and her toddler found in waters off the state's southeast as a murder-suicide. The bodies of the 36-year-old woman and 23-month-old girl were spotted on Monday after the woman's car was found abandoned with its engine running near Port Macdonald. The woman's 3-month-old son remains missing, and authorities are yet to decide how much longer the search will continue. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
9: مشاهدينا، فترة صباح فرانس 24 متواصلة، نشرة جديدة وهذه أبرز العناوين. واشنطن والرياض تشنان ضربات مشتركة على مواقع الحشد الشعبي في العراق، والحشد يحصد 10 قتلى حتى الآن. كيف يبدو المشهد على الأرض، وهل من ردود فعل رسمية عراقية؟ سنعرف التفاصيل من الصحافي والكاتب السياسي في بغداد محمد حسن الساعدي.

حرائق. كيف نقيم الجهود الأوروبية وما هي ظاهرة العاصفة النارية التي تعقد المشهد؟ سنتوقف للتحليل مع الباحثة الدولية في علم البيئة من باريس شادن دياب.

0: أهلا بكم. البداية بهذا التطور اللافت لمجريات الحرب في الشرق الأوسط بعد أشهر من ضبط النفس. السعودية تشارك للمرة الأولى على الأقل علنا في قصف ما تقول إنها مواقع لقوات الحشد الشعبي العراقية الموالية لإيران. ضربات جوية مشتركة نفذت مع الولايات المتحدة الأمريكية. نشاهد بعضا من آثار هذه الضربات عبر هذه الصور المتداولة بشكل كبير على الشبكات الاجتماعية. بحسب القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم، الضربات استهدفت عددا من مواقع الإمداد والأسلحة في شرق البلاد، وجاءت بعد أكثر من 30 هجوما بطائرات مسيرة استهدفت القوات الأمريكية ومنشآت الطاقة السعودية خلال الساعات 72 الماضية. الحشد الشعبي من جهته أعلن سقوط 10 قتلى حتى الآن وعدد من المصابين. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من بغداد الصحفي والكاتب السياسي محمد حسن الساعدي. سيد الساعدي، أهلا بك على فرانس 24. بداية، أي مواقع تحديدا تم قصفها، وهل يمكن تقييم حجم الهجمات والخسائر، خصوصا مع حديث الحشد الشعبي عن سقوط 10 قتلى؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ومشاهديكم الكرام. اليوم حقيقة فجرا أو أمس ليلا تم استهداف عدد من المقرات، مقرات الحشد الشعبي في كركوك، في واسط، في ديالة، في البصرة، في كربلاء، في الأنبار، في بغداد. تم التركيز على بغداد في منطقة المدائن تحديدا، تم استهدافها بعدد من الطائرات والصواريخ من قبل السعودية بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية. وحقيقة يعني التقارير الأولية من قبل وزارة الصحة أكثر من 12 إلى 13 شهيد ارتقوا إلى يعني إلى مراتب الشهادة، وسقوط عشرات الجرحى في هذا الاستهداف الخطير والتصاعدي الذي يعني حقيقة يدخل المنطقة في صراع جديد. يعني العراق لا يريد الدخول في هذا الصراع ولا يريد أن يكون جزءا من هذا الصراع.
0: والزيدي كان قد وعد أمس بفتح تحقيق في ما قالت أو في الاستهداف الذي قالت عنه السعودية إنه انطلق من الأراضي العراقية واستهدف منشآت النفط فيها. هل من أي ردود فعل رسمية عراقية على هذه الضربات السعودية الأمريكية على أراضيها؟
1: يعني سيدتي الكريمة، خل أوضح أول مرة، هذه الفصائل لم تعلن أنها استهدفت الأراضي السعودية. هذه الفصائل هي تمتلك الشجاعة، عندما تريد أن تضرب مكانا، عندما استهدفت الكيان الإسرائيلي قالت استهدفنا بصواريخ، فهي تمتلك الشجاعة في أن تقول عندما تستهدف أي مكان تقول استهدفنا. لذلك لم يصدر بيان من هذه الفصائل بأنها استهدفت أراضي المملكة العربية السعودية، ولم يكن هناك أي تصريح من قبل هذه الفصائل. لذلك يعني اليوم يعني استهداف مكانات هي اصلا مكانات حكوميه، الحشد الشعبي معسكرات للحشد الشعبي، معسكرات مرتبطه بالقائد العام للقوات المسلحه، وهي جزء من القوات المسلحه، ما يعني انه استهداف للقوات المسلحه وليس استهداف فقط لسياده العراق، وهذا امر مرفوض تماما. ثلاثه، يعني حقيقه حكومه السيد الزيدي دعت في وقتها الى ضروره تشكيل لجان مشتركه بين العراق وبين المملكه العربيه السعوديه في الوقوف على هذه الاستهدافات. ننتظر نتائج اللجان التحقيقيه لمعرفه ملابسات هذا الاعتداء اذا ما علمنا.
0: نعم، لكن سيد السعدي، الزيدي ايضا ومن واشنطن بعد لقاء مع ترامب وعد بحصر السلاح بيد الدوله، اذا كان يستهدف في حديثه قوات الحشد الشعبي، هذه القوات المسلحه، اذا كيف ستعقد هذه الضربات السعوديه الامريكيه المشهد الداخلي العراقي؟
1: لا، هو كحديث تصريحه يستهدف الفصائل المسلحه وليس الحشد الشعبي، الحشد هو جزء من القوات المسلحه، لكن هو بتصريحاته يستهدف الفصائل المسلحة واللي عددها 3 أو 4. هذه هي رفضت تسليم السلاح اليوم بذريعة، يعني عندها مبررات يقول أنا ما أسلم سلاحي إذا لم تخرج القوات الأمريكية. متى تخرج القوات الأمريكية الموجودة في العراق؟ تخرج نهاية أيلول. لذلك مرتبط تسليم السلاح لهذه الفصائل بخروج القوات الأمريكية من العراق في أيلول القادم.
0: وإلى ما إلى من تنتمي هذه الفصائل المسلحة؟
1: هي فصائل يعني موجودة شاركت في عمليات التحرير من قبل في تصديها لعصابات داعش، حررت العراق، موجودة على الحدود العراقية بين

0: بين الأردن وبين سوريا، هذه هو واجبها في مسك الحدود على طول الحدود السورية وعلى طول الحدود الأردنية وبعضها في حدود الأنبار وبعض يعني إدارة الحدود في شمال العراق في الموصل وفي كركوك. فبالتالي هذه الفصائل هي لحماية من أي تسلل ممكن أن يحدث عبر الحدود السورية وعبر الحدود الأردنية.
1: شكرا جزيلا محمد حسن السعدي الصحفي والكاتب السياسي، كنت معنا من بغداد. يأتي هذا التطور مشاهدينا بعد تطور لافت آخر، فبعد 4 أيام تقريبا من الاتفاق على وقف الضربات بين واشنطن وطهران، أعلن الحرس الثوري أنه أطلق صواريخ باليستية على قاعدة جوية أمريكية ومركز القيادة المركزية العسكرية الأمريكية في الأردن. من جهتها سنتكوم أعلنت اعتراض جميع الصواريخ وتحدثت عن هجوم مفاجئ، أما الجيش الأردني فأعلن اعتراض 5 صواريخ مصدرها إيران. وفي رد على مقترح عمان بشأن مضيق هرمز الذي يحظى بدعم إقليمي، رفضت طهران المقترح اليوم بحسب ما قال مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز، مؤكدا أنه لا توجد أي فرصة لنجاحه، مضيفا أن واشنطن والرياض تحاولان الضغط على سلطنة عمان للمضي قدما في خططهما غير الواقعية المتعلقة بهذا المضيق الاستراتيجي على حد تعبيره. مزيد من التفاصيل مع مراسل فرانس 24 في طهران علي الباشا.
2: السلطات الإيرانية ما تم الإعلان عنه من قبل السلطات الإيرانية أن الهجوم الصاروخي الذي شن يوم الأمس على القاعدة الأمريكية في الأردن جاء ردا على ما وصف بالاعتداءات الأمريكية المستمرة. الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام 3 الماضية بطبيعة الحال لم يكن لديها أي هجوم على الأراضي، أو خلال الأيام 4 الماضية لم يكن لديها أي هجوم على الأراضي الإيرانية، لكن في إطار الحصار البحري الذي تفرضه على الموانئ الإيرانية يتم اعتراض السفن الإيرانية التجارية التي تحاول ربما الوصول إلى الموانئ الإيرانية أو حتى مغادرة الموانئ الإيرانية باتجاه دول أخرى. بطبيعة الحال هذا الأمر أثار حفيظة إيران، وإيران أعلنت على لسان أكثر من مسؤول سياسي وعسكري أنه يعتبر عملا حربيا يستوجب الرب من قبل السلطات الإيرانية. وكان الحرس الثوري في مرحلة سابقة قد حذر من أن اعتراض السفن الإيرانية سوف تقوم السلطات الإيرانية بالرد عليه، ويبدو أن هذا الأمر أدى إلى التصعيد الأخير الذي أدى إلى استهداف قاعدة أمريكية بحسب بيان الحرس الثوري في دولة الأردن بصواريخ باليستية. حتى هذه اللحظة السلطات الإيرانية لم تكشف طبيعة هذا الهجوم، لكن قبل قليل أيضا كان هنالك بيان صدر عن الحرس الثوري أعلن من خلاله أنه خلال ساعات الفجر الأولى بالتوقيت المحلي أيضا قام باستهداف 3 ناقلات نفط كانت تحاول العبور من مضيق هرمز من خارج المسارات التي تم تعيينها من قبل الحرس الثوري. وتمت الإشارة إلى أن أي محاولة للعبور من مضيق هرمز من خارج التنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية يعتبر عملا غير قانونيا من وجهة نظر إيران، وإيران سوف تقوم باستهداف هذه الناقلات النفط.
1: يأتي هذا التصعيد بعيد انتهاء لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لقاء استمر 20 دقيقة ضمن مباحثات مغلقة في المكتب البيضاوي تناولت الحرب على إيران وعددا من القضايا الإقليمية. البيت الأبيض وصف اللقاء بأنه إيجابي ومثمر، ونتنياهو من جهته تحدث عن اجتماع ممتاز مشيرا إلى أن المباحثات ركزت على الهدف المشترك المتمثل في ضمان عدم امتلاك إيران لأسلحة نووية.
3: Taking a look in Sydney, in Gladsfield there's a crash involving a motorcycle southbound on Victoria Road at Cambridge Street. And over on the M4 motorway in Merrylands there's a truck breakdown eastbound near Burnett Street in the left-hand lane. Meanwhile in Melbourne there's a breakdown on the Calder Freeway outbound after Green Gully Road, and there's a crash in plenty on Yan Yean Road northbound before Memorial Drive, with traffic heavy back to Diamond Creek Road. Sanus helps people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: من جولتنا الإخبارية بنرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد أنتم برفة إذاعة 2ME 1638 AM يوم الأربعاء اليوم 29 من شهر جولاي تموز. بدي ذكر بأحوال طقسنا اليوم، درجات الحرارة بتوصل ل 18-13 على الصعيد ملبن. بنتوجه لعند الفنان راغب عليمي ضمن جولتنا الغنائية، رح نسمع الفنان حازم الشريف، عندي كمان الفنان رامي عياش مع الفنان عبير نعمي ديو، نسمع سوا عبر الموجة 1638 AM. Bonsoir.

0: بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس.
1: جولتنا الغنائية نرجع لعنكم مستمعينا, بدي حييكم من جديد انتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. منروح لها الدراسة الجديدة, نعم دراسة جديدة تكشف أكثر الأخطاء التي تؤدي إلى حوادث الطرق في أستراليا. إذا كنت تقود سيارتك يوميا فقد تكون هذه العادات من أكثر الأسباب التي تزيد خطر وقوع الحوادث بحسب دراسة حديثة أجرتها شركة التأمين أيمي. وأظهرت الدراسة التي استندت إلى تحليل أكثر من 394 ألف مطالب التأمين في أنحاء أستراليا أنه أبرز الأخطاء هي عدم ترك مسافة أمان كافية مع السيارة التي أمامك, التأخر في ضغط على الفريمات, عدم توقع تغيير حركة المرور أو الاستجابة لها في الوقت المناسب. وتؤكد الدراسة أنه الالتزام بمسافة أمان والانتباه للطريق يمكن أن يساهم في تقليل الحوادث وجعل القيادي أكثر أماناً للجميع. ورافقتكم السلامي إذا كنتوا عم تسمعونا من خلال السيارة من أي مطرح أنتم موجودين معنا حالياً, انضميتوا لمشوار Drive Time Program بهاللحظات, بدي وصل تحياتي لكم, بدي أشكركم لأكيد حسن المتابعة اللي دايماً مستمعينا الكرام أوفياء جداً معنا دايماً على مدار الـ 24 ساعة متابعينا, فبدي وصلكم أطيب التحيات من عنا من استديوهات راديو 2ME. ما تروحوا مطرح من أغانينا وأخبارنا المحلية الأسرة, رح نرجع للحرب بميلبن, الحرب السياسي, شو صار مبارحة مع جاسينتا, حخبركم أكيد بالتفاصيل شو صاير وشو رح يصير بالمستقبل. تحياتي لكم انتو برفة إذاعة 2ME 1638 AM. استراحة بسيطة ونتابع.
2: Only the hits. Just the hits.
3: Just hit.
2: Only the hits.
3: All the hits.
2: All the time. 2ME playing.
4: عم بتفكروا ببيع أو شراء, استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية, ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل. شات بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة, خطط لمغامرتك اليوم.
6: At 2ME, we guarantee the freshest music mix in town.
1: نتابع برفقتكم مشوار درايف تايم بروجرام, متوجه لعند الفنان فارس كرم, بدي اهدي هالاغنيه لكل الموجودين معنا على الموجه 1638 AM. جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 5 رح نوافيكم فيها بعد لحظات مع دودي. أنتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM.
7: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط, المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
8: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين, دعاوي السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي ديانا فرح 9291710.
9: هل
3: تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
9: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
10: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
11: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
12: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
13: كنت فخورا جدا، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة، لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير، كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر. داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
14: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
15: نترات الأمونيوم من مرفأ بيروت إلى حولة. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات بيير البيع وشادي عقاد.

0: اليونيفيل تعثر على 4000 كيلوغرام من المتفجرات من نترات الأمونيوم قرب حولة. بن فرحان في بيروت السبت بالريف بعبدة غدا، ونتنياهو يلتقي ترامب الآن. رئيس الكتائب: أمامنا فرصة تاريخية لاستعادة الدولة. تطور قضائي في ملف مكافحة الفساد في منشآت نفط طرابلس. ترامب: الحصار البحري الذي نفرضه حاليا على إيران قوي للغاية. وتتابعون في ليبان ورمالي هذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم. الأنظار اليوم إلى ما ستنتهي إليه قمة البيت الأبيض وخارطة الطريق التي سترسم للمنطقة في خلال اللقاء الذي يعقد الآن في واشنطن بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي، مع استئناف المفاوضات الدبلوماسية الأمريكية الإيرانية، ومع تصعيد سعودي حوثي في لحظة انتظار لبناني لجولة المفاوضات المقبلة في روما، وما إذا كان الجانب الأمريكي سيمارس ضغطا على إسرائيل للسير في جدولة المناطق التجريبية واحد تلو الأخرى وتوسيع مداها الجغرافي وتسريع مواقيتها. ولكن وقبل الدخول في التفاصيل، نتوقف عند ما أعلنته اليونيفيل بأن قواتها عثرت على 4000 كيلوغرام من المتفجرات من نترات الأمونيوم قرب حولة، وهي واقعة جديدة تفرض نفسها على مدعي عام التمييز في مطالعته الأساس في القرار الاتهامي الخاص بانفجار الرابع من آب. إذن ومع وصول نتنياهو إلى واشنطن حاملا معلومات استخباراتية بشأن جبل الفأس والبرنامج النووي الإيراني، تتجه الأنظار إلى طبيعة المباحثات التي سيجريها مع الرئيس الأمريكي في ظل محاولة إسرائيل دفع الإدارة الأمريكية نحو تشديد الضغوط وربما توسيع الضربات، بعدما أكد ترامب أنه لا يمنح المفاوضات مع طهران وقتا طويلا. الرئيس ترامب لفت إلى أنه ليس بحاجة إلى نتنياهو ليخبره عن جبل الفأس، وقال: هناك من يريدون مني تدمير محطات الطاقة والجسور الإيرانية، ولكن المشكلة تكمن في العواقب. كما أشار إلى أن الحصار البحري الذي نفرضه حاليا على إيران قوي للغاية لدرجة أنه لا يمكن لأحد اختراقه، وختم قائلا: أجرينا محادثات جيدة مع إيران، ومن الأفضل التوصل إلى اتفاق بدل تدمير باقي البلد. في الحركة الداخلية، سلسلة لقاءات للرئيس الجمهورية تناولت الشؤون السياسية والتطورات العامة، وتفاصيلها مع مجد العنيد.
1: سلسلة لقاءات سياسية دبلوماسية وعمالية لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، الذي عرض مع السفير البابوي المونسينيور باولو بورجيا نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية والوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. وأكد السفير البابوي اهتمام الآب الأقدس بلبنان واستمراره في العمل لتحقيق الأمن والاستقرار فيه. رئيس الجمهورية وبعدما اطلع من وزير الاتصالات شارل حاج ووزير الطاقة جو صدي على الجهود المبذولة لتحسين وتعزيز قطاعي الطاقة والاتصالات مع العراق، أكد أن الاستقرار هو الأساس لأي نهوض اقتصادي أو استثماري، والعمل مستمر للوصول إلى حل دائم. نيابيا التقى الرئيس عون النائب ملحم ريشي موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وأطلعه على نتائج الزيارة الرئاسية إلى واشنطن. وجدد ريشي دعم القوات لمواقف رئيس الجمهورية وخياراته الوطنية لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. إلى ذلك، جدد النواب ياسين ياسين والضاح الصادق فراس حمدان ميشيل دويهي مارك دو دعم المسار الوطني الذي يقوده رئيس الجمهورية. كما لفت ياسين:
2: زيارة فخامة الرئيس إلى واشنطن يلي توجت بكثير من الإيجابيات. اليوم نحن أكدنا على وقوفنا في هذا المسار التفاوضي اللي أمام لبنان فرصة تاريخية أن يستعيد دوره الرابط بين الشرق والغرب، وأن نعود إلى استعادة دور الدولة اللبنانية يلي هي بتاخد قرارها.
1: النائب الضاح الصادق ثمن الانسجام في المواقف بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة:
3: نحن مع الدولة خلف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ونتأمل أنه نوصل لمكان في انسحاب إسرائيلي كامل من خلال الخطوات اللي عم تعملها الدولة.
1: النائب فراس حمدان أكد دعم التفاوض الذي تقوده الدولة.
4: هذا الاجتماع كان في له نقطة تفصيلية أساسية له علاقة بالمناطق التجريبية وفق اتفاقية الإطار، وهذا اللي طرحناه مع فخامته بما خص المناطق التجريبية اللاحقة.
1: نقابيا عرض رئيس الجمهورية مع رئيس الاتحاد العمالي العام شارل الأسمر لواقع الحركة العمالية.
5: تقارير الدولية بتقول أنه تقريبا تلت اليد العاملة اللبنانية تعاني من هذه الحرب. بهالمناسبة تمنيت على فخامة الرئيس انه ما يكون في ضرائب على الشعب اللبناني بهذه المرحلة.
1: رئيس الجمهورية شدد أمام نقابة النفسانيين على الأهمية الكبيرة التي تعطيها الدولة للاستثمار بالإنسان كثروة بشرية. مجدلين عيد، صوت لبنان.
0: رئيس الحكومة نواف سلام أكد أن ما كان لبنان الطبيعي كان وسيبقى في عمقه العربي وبين أشقائه العرب، وقال في خلال استقباله رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات صقر غباش، بقدر ما يكون ارتباط لبنان بعمقه العربي متينا يمكن أن يمضي بشكل أسرع في طريق التعافي. رئيس الحكومة كان استقبل حاكم مصرف لبنان كريم سعيد وتناول البحث مختلف الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد. وخلال اللقاء أكد الرئيس سلام أن الحكومة ملتزمة القيام بكل الإصلاحات المطلوبة والتي تعهد بها البيان الوزاري لتحقيق التعافي المالي وإنهاء تبعات الأزمة المالية المستمرة منذ سنوات. وفي عين التين عرض رئيس مجلس النواب مع رئيس الحكومة تطورات الأوضاع والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار ومواصلة عمليات التفجير، وإضافة لنتائج زيارة الرئيس سلام والوفد الوزاري إلى العراق. ومن زوار بري أيضا رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات صقر غباش. في المواقف رأى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أن لبنان يقف أمام فرصة تاريخية قد لا تتكرر لاستعادة دولته، مؤكدا أن الأولوية اليوم هي استعادة السيادة الكاملة وحصر القرار والسلاح بيد الدولة. كلام الجميل جاء خلال العشاء السنوي لقسم سن الفيل الكتائبي.
6: يلي ناقصنا أنه يكون بلدنا عم بيلحق التطور، دولة حديثة متطورة، هيدا هو لازم يكون أقل طموحنا. ننهي بشكل لا رجوع عنه أي وجود مسلح على أرض لبنان خارج الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية. هيدي المعركة اللي عم نخوضها اليوم إلى جانب فخامة الرئيس ورئيس الحكومة، يلي لأول مرة من 35 سنة لبنان اليوم على رأس أولويات العالم، ونحن بدنا نكون على قد هيدي الفرصة التاريخية. الكتائب واجبها تواكب هيدا الظرف التاريخي كرمال تنادر نتخلص من منطق الميليشيات، من منطق لبنان الساحة، من منطق الحروب، من منطق الدم والقتل. حان الوقت بهيدا الظرف أنه نربح هيدي المعركة، وهيدي معركة منا ضد حدا، هيدي المعركة ضد منطق، هيدي معركة ضد التبعية للخارج، هيدي معركة ضد الارتهان للخارج، هيدي معركة ضد الأجندات الخارجية، هيدي معركة للمساواة بين اللبنانيين، هيدي معركة ضد اللا منطق، ضد اللا دولة.
0: المكتب السياسي الكتائبي رأى بدوره أن القرارات السيادية تبقى حقا حصريا ولصيقا بالسلطات الدستورية اللبنانية، ولا يحق لأي دولة أو مسؤول أجنبي أن يتحدث باسم لبنان أو يقرر عنه. وفي هذا السياق دان المكتب السياسي التدخل الإيراني المتكرر في الشؤون اللبنانية، وآخره تصريحات المرشد الإيراني مجتبى خامنئي الذي يحاول من خلالها إعادة ربط المسار اللبناني بالمسار الإيراني وتوظيف لبنان ورقة ضغط في مفاوضاتها وصراعاتها الإقليمية. كما حذر المكتب السياسي حزب الله من الانجرار مجددا إلى توريط لبنان ولا سيما أبناء الجنوب والطائفة الشيعية في حروب خلفت الدمار والتهجير وأخرت عودة الأهالي إلى قراهم. أفادت معلومات صحفية عن توقيف المدعو حائدان الذي يشغل منصب رئيس المصلحة الإدارية والسلامة بناء لإشارة النيابة العامة المالية بشخص القاضي ماهر شعيت، وذلك استكمالا للتحقيقات التي تجريها المديرية العامة لأمن الدولة في الشمال في مكافحة الفساد في منشآت طرابلس. إلى صفحة من المتفرقات مع تراز الخوري.
7: في جديد تحرك المودعين احتج عدد من المواطنين أمام عدد من المصارف في المكلة سن الفيل، حيث تجمعوا أمام فرع بنك بيبلوس وحاول بعضهم إضرام النار، ثم انتقلوا إلى أمام بنك بيروت وأشعلوا الإطارات للمطالبة بودائعهم المحتجزة، ما استدعى تدخل القوى الأمنية لإخماد النيران. رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البديل.
8: هيك Taking a look in Sydney in North Ryde, there's a crash westbound on Delhi Road at Julius Avenue. And over in Rozelle, there's a breakdown citybound on the Western Distributor at the Anzac Bridge. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Monturna South on High Street Road, eastbound before Stud Road, with two lanes closed. And there's a multi-vehicle crash in Plenty on Yan Yean Road, northbound before Memorial Drive, with the two left-hand lanes closed. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
9: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 5 العودة لاستديوهات الهواء تنتابع مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم ليوم الأربعاء اليوم 29 من شهر جولاي تموز. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، وصلت درجات الحرارة ل 18-13 بملبن. منروح لعند الفنان عاصي حليني، نرجع نكمل جولتنا الغنائية عبر أثير راديو 2ME مع الفنان وائل كفوري. بونسوار.

0: listeners.
1: Bring it back.
0: Tell it like it is.
1: Bring it back.
2: أنا بصراحة التهنئة اللي بقولها للدكتور بولس أنا بملبورن بقول إن الكلمة اللي قالها جميلة جدا كده. أهم حاجة نحب بعض مسلمين ومسيحيين.
3: جست أنا اسمي جوزيف عم تسمع بس تقلك شو مزوقة بحد بالغنية لعبد الحليم حافظ.
4: هاي كاتيانا حبيت هلم عليك وقلك أنا مبسوطة كتير إني سمعت صوتك.
0: Tell it like it is. 2ME

0: بعدنا مكملين برفقتكم مشوارنا، بدي وصل تحياتي لكم من جديد. انتم برفقتي ذات 2ME 1638 من جولتنا الغنائيه من روح لتحذير. هذا التحذير جديد للسائقين في استراليا، ارتفاع جديد باسعار الوقود يلوح في الافق. حذرت وزارة الخزينة الأسترالية من احتمال ارتفاع أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط وتزايد المخاطر على امدادات النفط العالمية. وأكدت الحكومة أن امدادات الوقود داخل أستراليا لا تزال مستقرة حاليا، إلى أنه أي تصعيد جديد قد ينعكس على أسعار البنزين والديزل، بما قد يزيد أيضا من الضغوط على تكاليف المعيشة والتضخم. وتنصح الجهات المختصة السائقين بمتابعة أسعار الوقود والاستفادة من الفترات التي تنخفض فيها الأسعار للتزويد بالوقود. صار البنزين مثل البورصة، مش عارفين إذا كان طالع طلوع أو نازل نزول. بورصة، الله وكيلكم. تحياتي المسائية لألكم، أنتوا برفقتي ذات 2ME 1638 AM. منروح لفاصل استراحة ونرجع نتابع مشوارنا سوا. 2ME News
1: as it breaks. وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المئة. No one but no one does it like we do. 24/7 on the hour. 2ME News. First.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
0: الفنانة نجوى كرم رح تسمعنا هالأغنية الحلوة عبر أثير راديو 2ME مستنور.

0: جولة أخبار الخمسة ونص منتابعها سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.
1: الموسيقى اللي بتفرح. الموسيقى

0: كنا تغنوا
1: نعيش تعال حس بالأمان
0: والموسيقى كلها
2: معنا بتغني أستراليا. من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلا ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف الKFC.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الرابعة مساء بالتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
9: سميرة والنبي.
8: وفي عناوين هذه النشرة: نتنياهو في واشنطن للقاء ترامب للمرة الأولى منذ بدء حرب بينهما، منذ بدء حرب بلديهما على إيران. مقترح عماني لإيران بشأن مضيق هرمز يحظى بدعم إقليمي، وعرق ناقش المضيق مع المملكة السعودية. وفد حماس المفاوض إلى القاهرة لبحث المرحلة الثانية من اتفاق غزة. قائد الدعم السريع يعلن إطلاق العينان لقواته بعد خسائر تكبدتها في كردفان. زين الدين زيدان الخيار البديهي على رأس المنتخب الفرنسي للكرة القدم بعد ديدي ديشو.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، حيث يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض مساء اليوم للمرة الأولى منذ بدء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران، والتي تخللتها توترات في العلاقات بينهما. وفي الأثناء قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن طائرات حربية أمريكية أقلعت من قواعد إسرائيلية خلال هجماتها على إيران، مجددا تأكيدا أن بلاده مستعدة للرد في حال تم استهدافها. المحادثات بين نتنياهو وترامب ستتناول الوضع كذلك في قطاع غزة في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إطلاق وعملية إعادة إعمار القطاع المدمر، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات على القطاع وتصعيد غير مسبوق لإسرائيل لعملياتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة. ويرى الصحفي والإعلامي محمد مجادلة من إسرائيل أن أهداف رئيس الوزراء نتنياهو متعددة في واشنطن وتتعلق بملفات داخلية كذلك. نستمع إليه.
10: نتنياهو سيحاول العودة من واشنطن مع أمرين اثنين: أولا الحصول على تعهد ما، أو أن يحاول أن يقنع ترامب بأن تتجدد الضربات العسكرية لإيران، أن تتجدد الحرب لإيران، لأن هذا سيرفع من أسهم نتنياهو مجددا لربما في قاعدته الانتخابية، هكذا هو يعتقد، لأن نهاية الحرب والدخول إلى المفاوضات وتوقيع مذكرة التفاهمات بين واشنطن وطهران الأخيرة لم تكن مرضية لنتنياهو ولم تجلب معها أي بشريات سارة له ولقاعدته الانتخابية التي تريد المزيد من الحرب على إيران. الأمر

0: القدس، متحدثا إلى الزميلة وهيبة خدش. وأجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اتصالين هاتفيين منفصلين بنظيريه السعودي والعماني، وذلك بشأن مضيق هرمز. وتعرضت منذ ظهر اليوم مقر الأحزاب الكردية إيرانية معارضة في شمال العراق إلى 14 هجوما بالطيران، وقالت المعارضة إنها تتهم إيران بتنفيذها. دعا قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو عناصره إلى إطلاق جماحهم في الحرب، وذلك غداة استعادة الجيش السوداني السيطرة على طريق استراتيجي يربط الخرطوم بمدينة لوبيض الاستراتيجية. يواجه عناصر الإطفاء في فرنسا ساعات حاسمة في جهودهم لاحتواء الحرائق الهائلة المشتعلة قبل تغير في الظروف الجوية الذي يهدد بتأجيج النيران. إلى دائما في الأخبار الفرنسية، تم تعيين أخيرا الناخب زين الدين زيدان مدربا لمنتخب فرنسا لكرة القدم، والتفاصيل مع كيري التاخوري.
1: أشعر بالشرعية، إنه حلم وأنا متشوق لذلك، قال مرة اللاعب الأيقونة. هكذا بعد سنوات من الانتظار والترقب تحقق الحلم الذي طالما راوده زين الدين زيدان وكذلك ملايين المعجبين. صاحب الرقم 10 عين رسميا مدربا للمنتخب الفرنسي خلفا لديدييه ديشان الذي انتهت فترة قيادته التاريخية عقب مونديال أمريكا الشمالية. ووفاء لتكتمه المعهود، آثر زيزو الصمت طوال البطولة منتظرا دوره بهدوء، بينما عملت الأجهزة الرياضية في الكواليس على حسم الصفقة المعقدة. ورغم التحديات الكبيرة بدءا من حماية معسكر المنتخب مرورا بتجاوز عقبة سقف رواتب المدربين عبر إجراء حكومي استثنائي، فإن وصول بطل العالم لعام 1998 إلى مقعد الإدارة الفنية كان بمثابة السر المكشوف الذي ينتظر توقيته المناسب. واليوم يعود فتى الكرة الفرنسية المدلل إلى بيته الكبير حاملا طموحات جديدة لكتابة فصل كبير آخر على رأس قيادة الزرق.
0: وهذا ما نتمناه لزين الدين زيدان، وحظ سعيد كذلك لديدي ديشان الناخب القديم للفريق الفرنسي لكرة القدم. إلى اللقاء.
2: Taking a look in Sydney in Macquarie Park, there's a serious incident that has westbound delays on Epping Road at Herring Road. And over in Bass Hill, there's a crash on the Hume Highway past Miller Street in Lane 3. Meanwhile, in Melbourne, there's a broken down truck on the Tullah Freeway outbound before Mickleham Road in the middle lane. And there's a crash in Monturna South on High Street Road eastbound before Stud Road with two lanes closed. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org. Today, I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
3: من جولتنا الإخبارية نرجع لعنكم مستمعينا، بذكر بأحوال طقسنا لليوم يوم الأربعاء 29 من شهر تموز. بدي أقول هابي بيرزاي لكل اللي عم يحتفلوا بأعياد ميلاد الله التاريخ هيدا 29 من شهر السابعة، عقبال 120 سنة يا رب. بعدنا مكملين مشوار درافت تايم بروجرام. طقسنا اليوم بسيدني بتوصل درجات الحرارة 18-13 على الصعيد ميلبن. بنسمع الفنان الشامي، نرجع نكمل مع الفنان هاني شاكر عن راديو 2ME. بونسوار.
4: من غير علم باسمك عيني نادت عليك، واللزق صار عادي بس بالي ضل حوالي.

2ME أستراليا and 2ME Gold هلأ على تطبيق iHeart وما تنسوا تحطوا 2ME أستراليا و 2ME Gold بالفيفوريت سكشن. نزلوا التطبيق واستمتعوا بأجمل الأغنيات والبرامج. هنا 2ME أستراليا. 2ME أستراليا هلأ على تطبيق iHeart.

0: من عند الفنان هاني شاكر منروح لأخبارنا المحلية الأسترالية. بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا. أنتوا برفتي دعت 2MA 1638 AM. السجن المؤبد بحق المجرم قاذم الملقب بكاز. نعم، السلطات العراقية وبقرار من المحكمة تحكم على المدعو قاذم بالسجن مدى الحياة بالعراق. قاذم متهم بقضايا مخدرات وحرق المحلات في ميلبن بالعام 2023. قامت الحكومة الأسترالية بترحيله وطرده من أستراليا بالعام 2023، واستمر بإدارة العمليات من العراق بعد ترحيله وفق التهم. المحكمة الأسترالية تواصلت مع الحكومة العراقية وتم القبض عليه من أشهر، واليوم تم الحكم عليه بالسجن المؤبد بالعراق. بونسوار لكم من جديد، أنتوا برفتي ذات 2MA 1638 AM. منروح لاستراحة بسيطة ومنرجع تنتابع مشوار درافت تايم بروجرام برفقتكم. مساء النور.
1: Get the news first from 2ME.
2: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000. شات بارتنرز، ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجالية بكل أدعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
0: قبل ما نتوجه لعند الفنان نوال الزوبي، بدي روح لعند محافظة البنك الاحتياطي الفيدرالي الأسترالي. نعم، محافظة البنك الاحتياطي الفيدرالي الأسترالي تحذر الأستراليين هذا اليوم من أنهم سيواجهون رفع أسعار الفائدة على الأقل مرة واحدة إضافية خلال هالسنة. تحياتي المسائية لكم، أنتوا برفتي ذات 2MA 1638 AM. بسمع جولتنا الغنائية. بونسوار.

لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.

0: اختم عزوبتي انا قصدي شريك.
1: جولة أخبار الساعة 6 من تابعها سوا عبر أثير راديو 2ME.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: Get the news first from 2ME.
4: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا، مبيناً كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من MTV وMFM، أهلا بكم. حضر لبنان بقوة في المفاوضات بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي في البيت الأبيض من خلال ضرورة تنفيذ صيغة الإطار وإنجاحها، مع العلم أن جولة جديدة من مفاوضات روما المباشرة بين لبنان وإسرائيل ستنعقد في الرابع من آب المقبل وتركز على التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري، كما ستبحث في توسيع المناطق التجريبية إضافة إلى أبرز القضايا الحدودية العالقة بين لبنان وإسرائيل. هذا مع العلم أن مواصلة المفاوضات في شأن المناطق التجريبية لا تعني مطلقا أنه تم تبديد كل الغموض المحيط بصيغة الإطار. من هنا تكتسب جولة روما أهمية كبيرة، خصوصا أنها ستتناول إجراء تقييم كامل للمرحلة الأولى وفرص الانتقال منها إلى المرحلة الثانية. البداية من اجتماع ترامب نتنياهو الذي كان إيجابيا ومثمرا وفق البيت الأبيض. تقرير أورار كرم.
1: هي الزيارة الثامنة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وهو رقم لم يحققه أي رئيس خلال الفترة نفسها، لكنها أيضا الزيارة الأكثر تعقيدا بعدما احتاج نتنياهو إلى أسابيع من المساعي للحصول على هذا اللقاء في ظل فتور واضح من ترامب ورفضه في البداية تحديد موعد، إلا أن الرجلين التقيا في نهاية المطاف قبل وقت قليل من جنازة السناتور لينسي غراهام. فدخل نتنياهو إلى البيت الأبيض من الباب الخلفي، وهي ليست المرة الأولى، فهكذا دخول يعكس بروتوكوليا وسياسيا رغبة في تفادي التغطية الإعلامية أو حتى تفادي إظهار علاقات علنية متوترة أو محاولة احتواء الخلافات المتصاعدة بين الطرفين حول بعض القضايا الاستراتيجية. فالرجلان بحثا ثلاثة ملفات إقليمية كبرى: الوجود العسكري الإسرائيلي في لبنان، الحرب مع إيران، والملف الفلسطيني بكل ما يحمله من تحديات سياسية وأمنية، خصوصا مع استعداد نتنياهو لخوض انتخابات جديدة. في الواقع عمل نتنياهو طوال الأسابيع الماضية على تأمين دعوة إلى البيت الأبيض لبحث تطورات الحرب مع إيران وتحذير ترامب من تقديم أي تنازلات دبلوماسية لطهران، وهو ما كانت إيران لوحت به في اليومين السابقين. هذا وسرب في الأعلام أن في جعبة نتنياهو معلومات استخباراتية حديثة وحساسة بشأن تقدم طهران نحو امتلاك قنبلة نووية في محاولة لحض ترامب على استئناف حربه ضد إيران والسماح لإسرائيل بالمشاركة فيها. كما ذكرت نيويورك بوست أن نتنياهو سيقدم معلومات عن موقع جبل الفأس، إلا أن ترامب كان قال قبل اللقاء إنه ليس بحاجة لنتنياهو ليخبره عن جبل الفأس، مضيفا أن الموقع ليس مشكلة كبيرة، فجبل الفأس هو مجمع تحت الأرض جنوب طهران يقع على مسافة تقل عن كيلومترين إلى الجنوب من منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، وهو يثير الجدل. فبينما تؤكد طهران أنه مخصص لتجميع وتصنيع أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، تشتبه وكالات استخبارات إسرائيلية في احتمال استخدامه منشأة سرية بديلة لتخصيب اليورانيوم.
0: ودائما في البيت الأبيض، حيث عقد أيضا لقاء بين ترامب وزيلينسكي في ظل سعي أوكرانيا إلى تعزيز دعمها العسكري من الولايات المتحدة مع استمرار الحرب الروسية عليها.
2: زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي البيت الأبيض لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مسعى للحصول على دعم عسكري أمريكي أكبر مع استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا. وقبيل وصوله قال زيلينسكي إن الدفاع ضد الصواريخ الباليستية والتعاون الاستراتيجي مع واشنطن يمثلان أولويتين رئيسيتين لأوكرانيا، مضيفا أن السلام يجب أن يصبح أقرب، وكان من المتوقع أن يطلب قدرات دفاع جوي إضافية من بينها صواريخ اعتراضية لمنظومات باتريوت في ظل استمرار الهجمات الصاروخية الروسية في استنزاف المخزونات الأوكرانية الحالية. كما كان من المتوقع أن يناقش الرئيسان وعد ترامب ترامب السابق بالسماح لأوكرانيا بإنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية إلى جانب اتفاق مقترح يتعلق بالمسيرات الأوكرانية وجهود متجددة لاستئناف المفاوضات الهادفة إلى إنهاء الحرب. وتوجه زيلنسكي إلى واشنطن للمشاركة في جنازة السناتور الجمهوري لينسي غراهام أحد أبرز داعمي أوكرانيا في الكونغرس ولقاء أعضاء في مجلس الشيوخ بالتزامن مع بحث المشرعين حزمة عقوبات تستهدف روسيا والدول التي تشتري الطاقة الروسية.
0: توازياً اجتمع قادة أمريكيون وأجانب في واشنطن لوداع السناتور الجمهوري لينزي غراهام الذي كان أحد أكثر الأصوات نفوذاً في السياسة الخارجية الأمريكية وأشد المدافعين في الكونغرس عن إسرائيل واستخدام القوى العسكرية ضد خصوم الولايات المتحدة. وبدأت مراسم الوداع بتكريم في مبنى الكابيتول قبل نقل نعش غراهام إلى كاتدرائية واشنطن الوطنية لإقامة الجنازة في حضور ترامب ونتنياهو وزيلنسكي إلى جانب أعضاء في الكونغرس ومسؤولين ودبلوماسيين.
3: لينزي غراهام believed in a strong America. He wanted a strong America. He had unwavering faith in the righteousness of American power and prayer. He was extremely hawkish. I will tell you, he never saw a war that he didn't like. Only his true friends would understand that, but he wanted it for the good of our country. He felt in his bones that our destiny is to win and that his job was to do everything he could to ensure our enemies would lose.
0: وفي جديد الصراع الأمريكي الإيراني مساعا إقليمية لإدارة مضيق هرمز وإبعاد سطوة إيران عنه. تقرير رنا نمر.
4: في موازاة استمرار التوتر في الخليج برزت محاولة دبلوماسية جديدة لإيجاد آلية إقليمية لإدارة مضيق هرمز كشف عنها مصدر خليجي لرويترز، وتقوم على رسوم طوعية يساهم بها مستخدمو المضيق لتمويل عمليات الملاحة وحماية البيئة وعمليات البحث والإنقاذ على غرار النموذج المعتمد في مضيق ملقة. وأضاف المصدر أن المقترح يحظى بدعم إقليمي ولن يمنح إيران أي سيطرة منفردة على المضيق. في المقابل شددت القيادة العسكرية الإيرانية المشتركة العليا على أن أي محاولة أمريكية لفرض حصار بحري غير قانوني ستعد تصعيدا للصراع الإقليمي. وفي السياق نفسه أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أنه بحث في اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيريه السعودي والعماني ملفات أمن المضيق، مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي ودفع الجهود الدبلوماسية لترسيخ الاستقرار في المنطقة. أما في اليمن فحذرت وزيرة الخارجية المكلفة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أفراح الزوبة من أن الحوثيين يسعون إلى استنساخ النموذج الإيراني في هرمز وتطبيقه في مضيق باب المندب، معتبرة أن الجماعة تحاول فرض نفوذها على حركة الملاحة الدولية، مؤكدة في الوقت نفسه عدم وجود محادثات مباشرة مع الحوثيين مع استمرار الدور العماني في جهود الوساطة. إسرائيليا أفاد وزير الدفاع إسرائيل كاتس أن الإيرانيين يحاولون استهداف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن للولايات المتحدة حسابات ومصالح في الملف الإيراني تختلف عن المصالح الإسرائيلية. وأضاف أن إسرائيل ترغب في توجيه ضربات إلى منشآت الطاقة الإيرانية إلا أن واشنطن لا تسمح بذلك في المرحلة الحالية.
0: هذا وأعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير مسيرات أطلقت من الأراضي العراقية واستهدفت منشآت نفطية في المنطقة الشرقية، فيما وصفت قوات الحشد الشعبي الضربات بأنها محددة. وردت الولايات المتحدة بالتعاون مع القوات السعودية بضربات جوية استهدفت مواقع تابعة لفصائل موالية لإيران في شرق العراق، مؤكدة أن العملية جاءت بعد أكثر من 30 هجوم بالمسيرات. كما أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية اعتراض صواريخ باليستية أطلقتها إيران باتجاه قواعد أمريكية في المنطقة وسط استمرار التوتر رغم المساعي الدبلوماسية. محليا وفي الجنوب الجيش الإسرائيلي يمحو مزيدا من معالم البلدات والقرى بالتفجيرات، واليونيفل تعلن العثور على نيترات الأمونيوم بالقرب من حولة، ووكالة الصحافة الفرنسية تقول إن عليها كتابات عبرية. رنين إدريس.
2: تصعيد ميداني جديد في الجنوب مع استمرار القصف والتحركات الإسرائيلية على أكثر من محور. القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف تلال علي الطاهر كما النبطي الفوقة وأغارت مسيرة على شقة في النبطية. أما سياسة تفجير القرى والبلدات فهي سياسة إسرائيلية مستمرة أيضا وتقضي على ما تبقى من الحجر في كفر تبنيت، طلوسة، مركبة، كما مجد الزون، المنصوري وبنت جبيل. كما طالت التفجيرات بلدة القصير، قضاء، مرجعيون، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تمشيط في محيط موقع الرادار في شبعة بالأسلحة الرشاشة. أما فيما يخص عمل الجيش اللبناني فقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش أبلغ آلية التنسيق أنه عثر على مخزن سلاح لحزب الله في المنطقة التجريبية. وفي سياق متصل أعلنت قوات اليونيفيل أن فرقها عثرت على نحو 4000 كيلوغرام من المواد المتفجرة من نترات الأمونيوم داخل مبنى مهجور قرب بلدة حولة، وأوضحت أن خبراء المتفجرات التابعة للقوات الدولية عالجوا المواد وجعلوها غير قابلة للانفجار في إطار العمل لحماية المدنيين ودعم الاستقرار في المنطقة. يأتي ذلك في وقت تؤكد فيه اليونيفيل أن مستوى العنف تراجع مقارنة بالأشهر الماضية، إلا أن الخروقات العسكرية على طول الخط الأزرق مستمرة بشكل يومي.
0: توازياً عمل الجيش في الجنوب لا يقف عند المناطق التجريبية، فعملية أمنية كبيرة للمخابرات تسقط رؤوس أكبر عصابة في سور، والأم تي في تنفرد بنشر اللقطات الحصرية والمعلومات. تقرير حسان الرفاعي.
5: الجنوب محور الاهتمام المحلي والإقليمي والدولي، وانتشار الجيش في المناطق التجريبية بهدف التحرير وحصر السلاح وبسط سلطة الدولة يحوز على كل التركيز، ولكن سلطة الدولة وتعزيز ثقة المواطن بها لا يقتصران على السلاح، بل يشكل عمل الظل جزءا كبيرا منه. هنا سور، قبلة السياحة ومقصد الناس، مدينة أثرية من عمر الحضارة، نرى منها الجميل، شواطئ ومطاعم ومقاه وسهر، ولكن مهلا. تحت الرادارات قوة خفية تخنق وتتحكم.
6: Taking a look in Sydney on the M4 motorway in Maryland, there's a truck breakdown eastbound near Burnett Street in the left-hand lane, and the Harbour Bridge and Tunnel is busy both ways. Meanwhile, in Melbourne, there's a breakdown on the Westgate Freeway outbound at Millers Road in the left-hand lane, and there's a crash in Montana South on High Street Road eastbound before Stud Road with two lanes closed. Saying this helps people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
7: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 6، العودة لاستديوهات الهواء تنتابع مشوار درافت اون بروجرام برفقتكم ليوم الأربعاء 29 من شهر تموز جولاي. طقس اليوم بسيدني وصل درجات الحرارة ل 18 على الصعيد ملبن 13. جولتنا الغنائية كتير حلوة، نسمع سوا عبر أثير راديو 2ME. منبلش مع الفنان أولى القسطان، نرجع منكمل مع الفنان راغب عليمي. مساء النور.

This is Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. سانت جون ماري فياني لكوري دارس. تم إعلان قداسته منذ سنة 1929 وربح لقب شفيع كل الكهنة بالعالم. عدة أشياء لازم تعرفها عنه، غير أنه شفيع الكهنة في جميع أنحاء العالم، كل سنة بفرنسا بأربعة آب الاحتفالات بتسكر الطرقات. هالسنة أكثر من 120 ألف شخص إجوا على ضيعته. هو مصدر كتير شفاءات ومعجزات. القديس الكاهن آرس عنده تقوى عظيمة تجاه القديسة فيلومينا وكان يلقبها بماي ليتل سينت، وعاش خلال الثورة الفرنسية وتمكن من إحياء الكهنوت بعد هيدي الفترة العصيبة. O Saint Parish Priest of Ars, pray for all the pastoral workers، أو خدام الرعية، من الرب منطلب ومنك منطلب. غير انه كان عنده القدرة يقرا النفوس، والناس يلي جاي تعترف عنده كان يقلها خطاياها قبل ما هي تقولها. انعرف باعجبتين بيشبهوا عجايب المسيح، the multiplications of bread or the multiplications of pasta. Saint Curé d'Ars, as we call it in French, he built an orphanage with around 60 girls. The school till now keep the same name, La Providence, which means divine guidance. There, they didn't have flour left. Father Vianney reassured the baker. He said to her, pray and make your bread. وهي وعم تعجن العجين بلش يختمر حتى امتلى المعجن كله. نفس العجيبة حصلت كمان مع الباستا وبزيت المدرسة. Saint John Marie Vianney of Ars, please pray for the multiplication of bread. Pray to help the poor. Thank you. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

بدي أوصل تحياتي المسائية لك المستمعين. أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. نروح لسكان ملبن. أنا لست مثل دانيال أندروز. الناس بحاجة إلى تغيير الوضع. رئيس الوزراء الجديد لفيكتوريا بن كارو في أول تصريح بعد استلامه الحكم قال رئيس الجديد: دعوني أكون واضحا وصريحا معكم، أنا لست مثل دانيال أندروز أو جاسينتا الآن حكام فيكتوريا السابقين. الناس بحاجة إلى التغيير في ملبون فيكتوريا، والتغيير سيبدأ اعتبارا من اليوم. تخيلوا جاي ومحمس محمس. تحياتي لكم من جديد. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. لو ممكن هالأغنية رح نسمعها سوا للفنان مروان خوري هون راديو 2ME 1638 AM.

0: جولة إخبارية لتمام الستة ونص من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME. بونسوار.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: First. 2ME Australia News.
4: ABC News. Tanmaya Navanel with the top stories. Federal authorities say local transmission of the H5 strain of bird flu has occurred between a number of greater crested terns in South Australia. The announcement is the first time the virus has been confirmed to have been transmitted within Australia. It comes after 11 more suspected cases were detected in South Australia. There have still not been any cases detected in poultry or agricultural industries, and officials say the risk to human health remains low. Federal Treasurer Jim Chalmers says the latest consumer price index data shows the government has made progress in tackling inflation. The headline figure came in at 3.8% for the year to June after a slight easing in price spikes that month. The market is currently pricing in only a very slim chance of a rate hike on August 11, but some economists, including those at EY and KPMG, aren't sure the data will ease their fears about inflation. And the biological parents of twins who were born after an IVF embryo mix-up at Sydney's Royal North Shore Hospital have launched a civil claim in the New South Wales Supreme Court. The embryo mix-up occurred in 1995, and the twins were raised by their birth mother without either family being aware of what had occurred. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
5: نرحب بكل من التحق بنا هنا في فرانس 24، وهذا باريس مباشر مستهلا بأبرز العناوين. 20 قتيلا على الأقل جراء غارات سعودية أمريكية على الحشد الشعبي في العراق. السعودية تقول إنها ردت على هجمات بالمسيرات استهدفت منشآتها النفطية، ورئيس الوزراء العراقي يقول يدعو إلى اجتماع أمني عاجل، وإيران تحذر مما تصفه بالخطأ الكبير في التقدير. بعد لقائه ترامب في واشنطن، زيلينسكي يؤكد الحصول على موافقة أمريكية على منح أوكرانيا ترخيصا للإنتاج المشترك لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت، مؤكدا أن زمام المبادرة في الحرب لم تعد في يدي بوتين. هنا في فرنسا، حرائق منطقة لاجيروند ما تزال تحت السيطرة، ولكن الحذر والمخاوف قائمة جراء ارتفاع درجات الحرارة. من جديد في هذه النشرة سنكون مع مفادة فرانس 24 الخاصة سيرين العماري لتطلعنا على آخر الأوضاع.

استيقظ العراق صباح اليوم على سلسلة غارات أمريكية سعودية وصفت بأنها محدودة شرقي البلاد استهدفت الحشد الشعبي. وزارة الدفاع السعودية تقول إن الغارات جاءت ردا على مسيرات استهدفت منشآت نفط سعودية تم اعتراضها. ومن جهتها حذرت إيران من أن الإلقاء اللوم عليها في تلك الهجمات يمثل خطأ كبيرا في التقدير. وعراق

0: حول هذه المفاجأة إن صح التعبير الأمنية؟
1: طبعاً أبرز ردود الفعل كانت من هيئة الحشد الشعبي التي أصدرت بياناً رسمياً وصفت فيه هذا الهجوم بالاعتداء الإرهابي.
0: يبدو أننا فقدنا الاتصال بمراسلنا في العراق، سنعود إلى هذا الموضوع. لست أدري إن كان بالإمكان أن نرى معا تقريرا حول هذا الموضوع وحول هذه الهجمات الأمريكية السعودية على مواقع للحشد الشعبي، ميليشيات وصفت بأنها موالية لإيران في شرق العراق.
2: لم تعد الرسائل السياسية وحدها تكفي لردع التهديد، هذه المرة تتحدث الضربات العسكرية بصوت أعلى. عمل عسكري مشترك للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية طال أهدافا تابعة لميليشيات عراقية موالية لإيران كرد على استهدافها منشآت نفطية سعودية، حسب بيان وزارة الدفاع السعودية.
3: قامت القوات المسلحة السعودية بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية بشن ضربات نوعية ضد أهداف تابعة لتلك الميليشيات المتواجدة على أراضي العراق. تؤكد المملكة على أنها لا تسعى إلى التصعيد، إلا أنها سترد على أي عدوان تتعرض له.
2: القيادة المركزية الأمريكية قالت إن الضربات استهدفت مواقع لوجستية ومخازن أسلحة شرقي العراق.
4: شنت طائرات مقاتلة أمريكية وسعودية غارات على مواقع لوجستية ومواقع أسلحة متعددة تابعة للإرهابيين في أنحاء شرق العراق، وذلك في رد قوي على أكثر من 30 هجوما بطائرات مسيرة واجهها الحرس الثوري الإيراني خلال الساعات 72 الماضية.
2: أما الحشد الشعبي فأوضح أن عددا من مقراته في مناطق متفرقة من العراق من بينها البصرة وواسط وكربلاء ونينوى تعرضت لعدة هجمات أدت إلى سقوط قتلى وجرحى وأضرار مادية. حسب خبراء سعوديين، كان على المملكة العربية السعودية أن ترد على الضغط والاعتداءات التي طالت أراضيها من قبل جماعات موالية لإيران من العراق، بالإضافة إلى جماعة الحوثي التي أعلنت عن حظر بحري على النفط السعودي واستهدفت عددا من المنشآت السعودية خلال الأيام الماضية. هذه العملية تمثل تحولا في قواعد الاشتباك، إذ انتقلت المملكة من سياسة ضبط النفس والردع الدبلوماسي إلى المشاركة في عمل عسكري مباشر ضد جهات تتهمها بتهديد أمنها القومي.
0: ونعود إلى بغداد لنربط الاتصال بمراسلنا إسماعيل صالح، إبراهيم صالح عفوا، تفضل إبراهيم.
1: أما كما شفت قبل قليل، أبرز ردود الفعل كانت من هيئة الحشد الشعبي التي وصفت هذا القصف في الاعتداء الإرهابي، وقالت أنه طال مقار تابعة لها، مقار رسمية تابعة لهيئة الحشد الشعبي في 7 مدن عراقية، بدءا بمدينة البصرة، واسط، كربلاء والعاصمة بغداد، فضلا عن ديالى و كركوك ونينوى. وطبعا هناك علامات استفهام كثيرة أثارتها بعض القوى والأوساط السياسية حول يعني توقيت هذه الضربات أولا، وحول مقرها على أو مواقعها، على اعتبار أن البيان السعودي أشار إلى أن ضرباته جاءت للرد على الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة انطلاقا من الأراضي العراقية، غير أن المواقع المستهدفة خلال الليلة الماضية وفجر هذا اليوم هي بأغلبها بعيدة طبعا عن الحدود السعودية، على اعتبار أن يعني ليست فقط البصرة من تعرضت للمقار التابع طبعا للحشد الشعبي فيها للقصف، إنما مدن بعيدة، واسط، كربلاء، العاصمة بغداد، وديالى في الوسط، وكركوك ونينوى في الشمال الغربي للعراق كما هو معروف. وبالتالي هناك ضغط باتجاه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، الذي يعقد في الأثناء طبعا اجتماع وزاري أمني للتباحث حول هذا القصف على الأراضي العراقية، كما جاء في البيان الرسمي لإصدار بيان لاحق حول مجريات الأحداث. وهناك طبعا مصادر حكومية ترجح أن يكون هناك إلغاء أو على الأقل تأجيل للزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء علي زيدي إلى السعودية.

0: كان من المقرر أن تكون طبعا يوم غدا.
1: شكرا جزيلا لك. إذا إبراهيم، ونشير بأن علي الزيدي عاد للتو من زيارة إلى تركيا، واليوم أعلن الجيش الأردني أنه اعترض وأسقط 5 صواريخ مصدرها إيران. الحرس الثوري تبنى إطلاق صواريخ باليستية، يقول إنها استهدفت قاعدة جوية أمريكية ومركز القيادة المركزية العسكرية الأمريكية في الأردن. وإيران رفضت المقترح العماني الأخير بإقامة آلية إقليمية مشتركة لتسيير مضيق هرمز. وكالة رويترز نقلت عن مسؤول إيراني قوله إنه لا توجد أي فرصة لنجاح المقترح، معتبرا أن الولايات المتحدة والسعودية تحاولان الضغط على عمان للمضي قدما في خططها التي وصفها المسؤول الإيراني بغير الواقعية. ووردنا صباح اليوم وفجر اليوم خبر مفاده بأن الحرس الثوري الإيراني اعترض 3 ناقلات نفط في مضيق هرمز. تجدد الأعمال العدائية في الشرق الأوسط أثر على أسعار النفط أعزائي المشاهدين، التي ارتفعت فجر اليوم، وارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط 4% ليصل إلى 82.43 دولارا، فيما ارتفع خام برنت بحر الشمال 4.14% ليصل إلى 87.57 دولارا للبرميل الواحد. بعد لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، صرح رئيس الوزراء الأوكراني فولوديمير زيلنسكي في مقابلة لشبكة فوكس نيوز بأن الرئيس الأمريكي وافق على منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج المشترك لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت، مؤكدا زيلنسكي أن زمام المبادرة في الحرب لم يعد في يدي بوتين، وأن أوكرانيا لا تريد وقف الحرب، بينما لا تريد موسكو ذلك.
2: مشروع القانون هذا بالغ الأهمية، من المهم جدا الضغط بفرض عقوبات على روسيا. هذا يمثل رسالة قوية إلى أوروبا وإلى أوكرانيا، ودعما هاما لشعبنا.

0: حنان هاني العمري. بنرجع لعنكم مستمعينا، بدي احييكم من جديد. انتم برفقه اذاعه 2 ام اي 1638 اي ام. لا نستبعد التحالف مع بولين هانسن من اجل اخذ الحكم من البانيزي بعد قيادات حزب الاحرار. نقول انه التحالف مع بولين هانسن بالانتخابات القادمه محتمل جدا وغير مستبعد. الهدف قيام حزب الاحرار وحزب بولين هانسن بتشكيل حكومه واحده معا واخذ الحكم من حزب العمال ألبانيزي. أحدث استطلاعات الرأي أظهرت أنه إذا جرت الانتخابات اليوم فإنه النتائج ستكون حزب العمال 68 مقعد، حزب بولين هانسن 60 مقعد، حزب الأحرار 13 مقعد، وبالتالي مجموع كراسي حزب الأحرار وهانسن 73 مقعد، رح يشكلوا ويقدروا يشكلوا حكومي سوا. بونسوار لكم من جديد، انتم برفقة اذاعة 2 ام اي 1638 ام، امسية الاربعاء 29 من شهر جولاي تموز. شو عاملين هالليل؟ ان شاء الله تكونوا هيك مرتاحين هادين، خلصتوا شغلكم، جيتوا على البيت، قاعدين هيك عم تستمعوا لاذاعة 2 ام اي. على فكرة مستمعينا نحن برفقتكم على مدار ال 24 ساعة، ما بنتركن ابدا، 7 ايام بالاسبوع معكم ساعة ورا ساعة. هيدي هي اذاعتكم الاقوى 2 ام اي. من عند الفنان هاني العمري إلى فاصل استراحة.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن فريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
0: بعدنا مكملين برفقتكم مشوارنا، بدي وصل تحياتي المسائية لألكم من جديد. أنتم برفقة ذات 2ME 1638 AM. تعرفوا مستمعينا أن القيم والمبادئ الإنسانية هي مفاتيح السعادة. لا صداقة ولا احترام بعد الغدر والخيانة، ولا ثقة أبدا بعد الخيبة. لا تقهر أحد لتسعد نفسك، ولا تظلم نفس لتبرر أخطائك. بونسوار، بس من عنا، من هون، من راديو

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 7 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME مساء النور.
1: هلأ فيكن تنزلوا الأب على 2ME أستراليا أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2me.com.au 2me.com.au.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
5: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
7: First. 2ME Australia.

0: صباح الخير مشاهدينا، إنها 8 بتوقيت غرينتش،
1: 11 بتوقيت الرياض. أهلا بكم، وهذه عناوين هذه الساعة.
0: بعد استهدافها لمنشآت النفطية بالشرقية والرياض طوال يومين، الدفاع السعودية ترد بتنفيذ ضربات نوعية ضد الميليشيات العراقية الموالية لإيران.
1: الخارجية السعودية تتهم هذه الميليشيات بالتصعيد وانتهاك القانون الدولي، وتؤكد أن المملكة لن تتوانى في الحفاظ على سيادتها.
0: مضيق هرمز يشعل الخلافات، مسؤول أمريكي يصف مطالب طهران بالمبالغ فيها، وإيران ترد برفض المقترح العماني.
1: نتنياهو يصف اجتماعه مع ترامب بالأفضل، ويؤكد أن هدف واشنطن وتل أبيب مشترك، وهو منع إيران من امتلاك السلاح النووي.
0: بعد لقائه مع ترامب، زيلينسكي يؤكد أن كييف حصلت على تراخيص إنتاج صواريخ باتريوت، ويتهم بوتين بالمماطلة.
1: وفي ملفاتنا الخاصة، بعد تطبيق الاتحاد الأوروبي لنظام الدخول والخروج الرقمي لمنطقة شينغن، شهدت المطارات حالة من الازدحامات الخانقة.
0: من كبرى المطارات الأوروبية نرصد الوضع ونكشف كيف أثرت هذه الآلية الجديدة على سهولة حركة الطيران والمسافرين.
1: بعد تحذيرين أصدرتهما سعودية في 24 ساعة للميليشيات الإيرانية بالعراق ردا على هجمات استهدفت منشآت بترولية بالشرقية والرياض،
0: أعلنت الدفاع السعودي أنها ردت على هذه الاعتداءات باستهداف الميليشيات العراقية الموالية لإيران.
1: أما في واشنطن، وعقب لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خرج علينا نتنياهو ليؤكد أن الهدف الأمريكي الإسرائيلي واحد، وهو منع طهران من امتلاك سلاح نووي.
0: رئيس الوزراء الإسرائيلي شدد كذلك على قوة الشراكة بين واشنطن وتل أبيب.
1: في مضيق هرمز لم يتغير الحال، بل ازدادت المشاحنات بين واشنطن وطهران.
0: فبعد مقترح عمان الذي حصل على توافق دولي، عادت الخلافات من جديد مع استمرار التعنت الإيراني.
1: أما في كييف، عم التفاؤل بعد تأكيد زيلينسكي حصول أوكرانيا على تراخيص لإنتاج منظومات باتريوت الدفاعية.
0: فهل جاءت زيارة زيلينسكي لواشنطن هذه المرة بالحظ الجيد لكييف؟ أهلا بكم.

0: إذا نبدأ نشرتنا بما أعلنت عنه وزارة الدفاع السعودية أنها نفذت بالتعاون مع الجيش الأمريكي ضربات نوعية ضد ميليشيات بالعراق، وذلك ردا على مهاجمة منشآت بترولية في منطقتي الشرقية والرياض.
1: الدفاع السعودي قالت إن الهجمات نفذت ضد ميليشيات مرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في المملكة، وشدد البيان على أن الاعتداءات الإرهابية على المنشآت البترولية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات موالية لإيران.
0: وزارة الدفاع السعودية أكدت كذلك أن تنفيذها للعملية جاء انطلاقا من مبدأ الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مشددة على أنها لا تسعى إلى التصعيد لكنها سترد على أي عدوان تتعرض له المملكة.
1: هذا وأشارت الدفاع السعودية إلى اعتراض وتدمير عدد من المسيرات التي حاولت استهداف المنشآت البترولية. وعقب بيان وزارة الدفاع السعودية أكدت وزارة الخارجية من جهتها أن الضربات ضد الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران بالعراق أتت انطلاقا من حق الدفاع عن النفس.
0: لافتة إلى أن نهج هذه الجماعات جاء في وقت كانت فيه المملكة تبذل الجهود للمساهمة في إنهاء التصعيد في المنطقة وبما يحفظ أمنها واستقرارها،
1: إلا أن هذه الميليشيات الإرهابية اختارت النهج التصعيدي غير المسؤول وانتهاك القانون الدولي وتجاهل كذلك ما تقتضيه الأخوة الإسلامية من الالتزام بمبادئ حسن الجوار.
0: وجددت المملكة التأكيد على أنها لا تسعى للتصعيد، ولكن في حال تعرضت لأي اعتداءات فلن تتوانى في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للحفاظ على سيادتها وحماية مواطنيها ومقدراتها.
2: صواريخ جاي تتفجر، ضربها طيران تو قيادة عمليات البصر بالفيلة. سين لا تجينا من هنا.

0: أما في العراق وبعض الضربات وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وذلك على خلفية التطورات الأمنية.
1: وأوضحت خلية الإعلام الأمني أن الاجتماع يأتي لبحث المستجدات الأمنية، مشيرة إلى أن بيانا تفصيليا سيصدر لاحقا بشأن مجريات الأحداث والقرارات المتخذة.
0: ينضم إلينا من بغداد جابر جمال مراسل العربية. جابر أهلا بك. فعليا ما هي ردود الأفعال حتى الآن على هذه الضربات السعودية التي جاءت دفاعا وتحييدا لأي عدوان من الميليشيات الموالية لإيران التي تستعمل الأراضي العراقية لضرب المملكة؟
2: راوي، حتى الآن لم يصدر بيان رسمي للحكومة العراقية يبين موقف الحكومة العراقية من هذه الهجمات التي جرت فجر اليوم. هنالك اجتماع ونحن نتحدث الآن، هذا الاجتماع قائم حتى الآن للمجلس الوزاري للأمن الوطني الذي رأسه القائد العام للقوات المسلحة والقيادات الأمنية بطبيعة الحال هنا في العراق. هذا الاجتماع سوف يصدر عنه يعني تفصيلات كاملة حيال ما جرى فجر اليوم وموقف العراق وأي تفصيلات أخرى حول ما حصل. إذا ما نتحدث عن هذه الهجمات، هي توزعت على 7 محافظات، ابتدأت من البصرة أقصى جنوب العراق في منطقة الدير، وبعد ذلك إلى واسط، وبعد ذلك إلى محافظات أخرى كربلاء وديالة وحتى مناطق جنوب العاصمة بغداد. عدد كبير من المقرات تم استهدافها بالهجمات أو القصف الجوي. بيان رسمي أمني حتى الآن لم يصدر بانتظار التفصيلات الأمنية، لكن هنالك بيان رسمي صدر عن هيئة الحشد الشعبي تحدث فيه بوضوح عن وجود خسائر بالمباني وفي المقرات، وأيضا هنالك 20 قتيلا وأيضا 32 آخرون من المصابين.
1: طيب يعني اشرح لنا يا جابر، يعني طبيعة هذه المواقع التي تم استهدافها وحجم الأثر الواقع على هذه الميليشيات إزاء استهداف هذه المقرات.
2: نتحدث عن مواقع قيادي للقيادة الحشد الشعبي، مواقع أمنية مختلفة لهيئة الحشد الشعبي. تعلم هيئة الحشد الشعبي هي يعني مرتبطة، هيئة رسمية مرتبطة بمجلس الوزراء، بالتالي لديها مواقع أمنية مختلفة سواء هنا في العاصمة بغداد وحتى باقي المحافظات الأخرى عدا إقليم كردستان. بطبيعة الحال هذه المواقع هي ربما تكون إدارية، وأيضا بعض المواقع الأخرى تستخدم لخزن الأسلحة والمعدات وأيضا العجلات العسكرية، بالتالي هي مواقع منتشرة بشكل يعني منظم في كثير من المحافظات. كل هذه المحافظات التي ذكرناها 7 هي تضم هذه المقرات، بالتالي بطبيعة الحال هي من تم استهدافها من قبل الطيران.
0: طيب جابر، ما مصير التحقيق الذي أمر به الزيدي عندما استهدفت المملكة العربية السعودية سابقا وهذه الاستهدافات انطلقت من الأراضي العراقية؟ أيضا كان هناك تحقيقات كلفت بها السلطات نحو الضربات التي استهدفت الكويت، هل وصلت أي من هذه التحقيقات إلى نتيجة؟
2: حتى الآن لم تعلن البيانات الرسمية عن نتائج التحقيق القائم حتى الآن. من الواضح أن التحقيقات قائمة، خاصة إذا ما نتحدث عن اللجنة التي وجه بتشكيلها رئيس الوزراء، تتألف من قيادات أمنية وكذلك محققين لمعرفة يعني طبيعة هذه الهجمات التي هل يعني جرت هنا من العراق أم من مناطق أخرى. حتى الآن لم يصدر البيان الرسمي، نحن بطبيعة الحال نتابع التحركات الرسمية والبيانات الرسمية تبيان ما جرى في الأيام الماضية. نعم راوي.
1: من بغداد جابر جمال مراسل العربية، شكرا جزيلا لك. أما في جدة وقبل الضربات، كان مجلس الوزراء السعودي قد أكد في جلسته الأسبوعية برئاسة ولي العهد
3: من من جولة أخبار الساعة 7 العودة لاستديوهات الهوى تنكمل أمسيتنا برفقتكم ومشوار دراف تايم بروجرام وآخر ساعة من مشوارنا برفقتكم لأمسية الأربعة 29 من شهر جولاي تموز. مني كاتيانا الصراف لكم أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. قبل ما نسمع الفنان سامي كلارك بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، وصلت درجات الحرارة ل 18-13 على صعيد ميلبن. بكرة الخميس مثل اليوم بسيدني 18 بميلبن 13، هيدي أحوال طقسنا لليوم وبكرة الخميس. تحياتي المسائية لكم من جديد، منروح لعند الفنان سامي كلارك، عندي كمان أغنية للفنانة وردة، كونوا معنا تنسمع سوا عن راديو 2ME مساء النور.

0: رائعة جدا للفنانة وردة، استمعنا لها عبر أثير راديو 2ME أستراليا. مساء النور لك المستمعين الكرام من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. كيف تكتشف الشخص السام ولازم تحذفه من حياتك قبل أن يؤذيك؟ أول شيء تكشفه بيقلل منك ومن قيمتك أمام الآخرين، لا يظهر إلا عند الحاجة، بيحزدك على أبسط إنجاز، بخوفك حتى تكون مكانك وتبقى مكانك وتدل واقف مطرحك، بيستنزف طاقتك دون سبب، بيلعب دور الضحية دائما دائما، انت الحق عليك مش هو ابدا ابدا، يعني دائما بيلعب دور الضحية، يشكك فيك ليبقى الافضل، بينقل الكلام وبيصنع الفتنة، يدعي صداقتك ويأذيك خلفك بوجهك، بيقلك انا رفيقك وصديقك وبحبك وحبيبي وعيني وعزيزي، ومن ورا ظهرك من خلفك بيأذيك، بيضربك مش بسكين، خنجر. نعم، إذا عرفت حدا عنده هالصفات هيدي احذفه، حذف من حياتك. بونسوار لكم من جديد، انتو برفت ذات 2ME 1638 AM ومسيت الأربع اليوم 29 من شهر جولاي. بدي ارجع وجدد المعايدة لكل اللي عم يحتفلوا بأعياد ميلاد لهالتاريخ هيدا 29 من شهر 7، او اي احتفال اي مناسبة حلوة عم تحتفلوا بيه هالتاريخ هيدا، بدي قلكن يا رب تكون من اجمل الاحتفالات، والسنين القادمة تكون مكللي بالسعادة والهنا والفرحة يا رب. تحياتي لكم من جديد، مساء النور لكل الموجودين معنا. فيني يقول كمان بونجور لكل اللي عم يتابعونا من أنحاء العالم كله على 2ME.com.au. استراحة بسيطة ونتابع برفقتكم
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.

بدي ارجع لعنكم مستمعينا وبدي ارجع وحييكم من جديد انتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM لتعيش في راحة جامل الآخرين لكن لتجامل على حساب نفسك أو طاقتك أو وقتك. اخفض توقعاتك من الآخرين دائما وارفع توقعاتك من نفسك ومن قدراتك. اترك مسافة آمنة بينك وبين الآخرين. ضع حدودك في كل علاقة واجعلها واضحة جدا للجميع. بونسوار لكم من جديد انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. نسمع الفنان ملحم زين.

العودة لمتابعات ما تبقى من مشوار درافت عن بروغرام لأمسية الأربعة 29 من شهر جولاي تموز. بتعرفوا مستمعينا أن الندم شعور مؤلم، لكنه قد يكون رسالة تساعدنا على فهم أنفسنا واتخاذ قرارات أفضل في المستقبل، بدل أن يتحول الندم إلى جلد للذات واستنزاف نفسي. يمكن استخدامه كأداة للمراجعة والتعلم، فهو بيدفعنا للتفكير في اختياراتنا واكتشاف ما نريد تغييره، وبناء على هالخطوات هيدي منصير أكثر وعيا لاحقا. بونسوار لكم من جديد. رق الحبيبة الأغنية رح نسمع منها مقتطف لكوكب الشرق أم كلثوم، هون الموجي 1638 AM 2ME أستراليا. بونسوار.

اكسكلوز والان استمعوا لاول

0: احنا سوا دايما وعبر اثير راديو تيو ام اي. نحن سوا على مدار ال 24 على 24 ساعه متواصلين من عند الفنان ادم بهالاغنيه الحلوه نحن سوا. منروح لفاصل استراحه. مساء النور.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم ليوم الأربعاء، اليوم 29 من شهر جولاي تموز. مني كاتيانا الصراف، بدي أشكركم لحسن المتابعة، بدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة برفقة راديو 2ME. رح أترككم برفقة جولة إخبارية مفصلة محلية عالمية لتمام الساعة 8. أنا وإنتو بنرجع منجدد موعد درايف تايم بروجرام بكرة الخميس بتمام الساعة 3 من بعد الظهر عبر أثير راديو 2ME. دلوا بألف خير.
3: 2ME maximum hits and more. Maximum music. Maximum hits. 2ME Australia.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: الأخبار معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومساءية بالعمل.
7: Seven on the hour, every hour.
5: 2MA Australia News.
7: ABC News.
8: Tanmaya Navida with the top stories. Federal authorities have confirmed Australia's first local transmission of the highly contagious H5 strain of bird flu. The transmission has occurred between greater crested terns found in South Australia. Federal Agriculture Minister Julie Collins says further spread of the virus should be expected, but she says there have been no detections in poultry or other agricultural industries and the risk to human health remains low. It's been revealed the mother at the centre of a murder-suicide in South Australia attended a police station the day before she and her daughter were found dead. The bodies of Helena Wright and her 23-month-old daughter were spotted in waters off Port Macdonald on Monday after her car was found abandoned with its engine running. Her 3-month-old son remains missing, but police say the formal search has been called off after they received advice the child could not have survived. And there are concerns the Reserve Bank could still opt for another interest rate rise next month, despite the latest inflation data coming in a little better than expected. Headline inflation has risen at an annual pace of 3.8%, down from 4% in May, while underlying inflation has remained the same at 3.6% in the year to June. Economists say it won't be a surprise if the RBA chooses to hold or raise rates when it meets next month. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: الموجز العربية مع روبير النخل.
1: أهلا بكم في الظهيرة ونستهلها بالعناوين. واشنطن وطهران تصعيد غير مسبوق. قصف إيراني يستهدف قوات أمريكية في منطقة الشرق الأوسط، والجيش الأمريكي يعلن الجهوزية ويضع قواته في حالة تأهب قصوى. إيران أمام منعطف حاسم. ترامب ونتنياهو يتفقان في واشنطن على ضرورة منع إيران من حيازة السلاح النووي، ويبحثان خيارات وسيناريوهات للتعامل مع ذلك. العراق فصائل إيرانية تحت القصف، مقتل 20 مسلحا على الأقل من الحشد الشعبي في ضربات أمريكية سعودية على العراق، والزيدي يدعو لاجتماع أمني عاجل. وفي الظهيرة تتابعونا معنا أيضا، أكثر من 1000 عامل في مجال الذكاء الاصطناعي يطالبون بوضع ضوابط لإبطاء تطوره السريع والذي قد يخرج عن سيطرة البشر. جولة الظهيرة، ساعتان من القراءة والتحليل معي أنا روبير النخل. في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار ونفتح ملفات الساعة مع شبكة مراسلين حول العالم، فأهلا بكم. أعلن الجيش الأمريكي التصدي لصواريخ باليستية أطلقت من إيران ضد القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط، واصفا الهجوم بأنه محاولة هجوم مباغت. وأكد الجيش الأمريكي أن قواته تبقى على يقظة قصوى وفي حالة تأهب قصوى، ويعد هذا أول هجوم صاروخي إيراني باليستي يستهدف القوات الأمريكية في المنطقة منذ قرار الرئيس ترامب تعليق الضربات ضد إيران يوم الجمعة الماضي. وفي الأردن، أعلن الجيش اعتراض وإسقاط 5 صواريخ استهدفت الأراضي الأردنية كانت قادمة من إيران. وشدد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية على أن الجيش الأردني لن يتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن الوطن وسلامة المواطنين، وهو سيواصل حماية أجواء المملكة. ومتابعة لاعتراض القوات الأردنية الصواريخ الإيرانية، معنا من عمان مراسلنا نايف المشقبة. بيان الجيش الأردني كان واضح نايف، تعطيل وإسقاط 5 صواريخ إيرانية جديدة في الساعات الأخيرة، في أي سياق يمكن وضع هذه الهجمات الإيرانية والمواقع التي كانت تسعى لاستهدافها؟
2: روبير، يعني تقرأ هذه على أنها رسالة إيرانية مفادها أن إيران لا ترغب بإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة ولا ترغب بإنهاء تدخلها العبثي في المنطقة. هي تريد إدارة الحرب وتريد إدارة أيضا تدخلاتها في المنطقة، لأنه وفقا للمراقبين فإن انتهاء الحرب وانتهاء تدخلات إيران في المنطقة سيضع الحرس الثوري الإيراني أمام مواجهة حقيقية أمام الشارع الإيراني وأمام الشعب الإيراني. وبالتالي إيران من خلال ادعاءاتها بأنها تستهدف قواعد أمريكية في الأردن، هي تحاول تضليل الشارع الأردني، الشارع الإيراني وخداع الشارع الإيراني. هي تريد إبقاء، وتحديدا الحرس الثوري الإيراني يريد إبقاء الحرب قائمة ليست بشكل واسع وكبير ولا تنتهي حتى يبقى يقوم باستغلال وإلهاء الشارع الإيراني. هذه قراءة وفقا لمحللين سياسيين ومحللين عسكريين. الهدنة بدأت في بين الولايات المتحدة وإيران منذ عدة أيام، وإن كانت غير معلنة، وتم وقف القصف على الإيراني بشكل واضح. وبالتالي رغم ذلك روبير، فجر اليوم الأربعاء الدفاعات الجوية الأردنية أسقطت 5 صواريخ، يوم أمس طائرة مسيرة أيضا أسقطتها الدفاعات الجوية الأردنية في المنطقة الشرقية في الصحراء الشرقية، وأول أمس أيضا طائرتين مسيرتين تم إسقاطهما في الأردن في أجواء الأردن. بالتالي هنالك محاولة من إيران لخلط الأوراق أمنيا وسياسيا في المنطقة، العبث بأمن المنطقة. هي تعيش وفقا للمراقبين وتحديدا الحرس الثوري الإيراني يعيش ويتمدد عندما يكون هنالك فوضى أمنية، فوضى سياسية، يقولون شاهدنا ذلك في سوريا، في إيران، في العراق، في اليمن. وبالتالي هو الحرس الثوري الإيراني هو يحاول جر الأردن إلى مربع الصراع، وهو الأمر الذي تؤكد عليه عمان باستمرار أنها لن يستطيع أي طرف يجرها إلى مربع الصراع، لن تكون ساحة حرب لأي طرف. القوات المسلحة الأردنية تؤكد باستمرار من أنها تتخذ الإجراءات كافة لحماية أمن الدولة، سيادتها، سلامتها، سلامة مواطنيها. يوم أمس وزير الخارجية الأردني أجرى عشرات الاتصالات مع نظرائه من العالم العربي والإسلامي، وأكد على ضرورة تنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وضرورة خفض التصعيد في المنطقة، لكن إيران تحاول هي القول من أن هنالك قواعد أمريكية في الأراضي الأردنية تزعم تبث هذا الزعم لغايات داخلية ورسائل داخلية في الداخل الإيراني، علما من أن عمان أكدت باستمرار من أنه لا يوجد أي قواعد أمريكية أو أجنبية في الأراضي الأردنية، هنالك تواجد عسكري أمريكي ضمن بروتوكولات التعاون، التدريب، التسليح، مكافحة الإرهاب، أمن الحدود، مكافحة المخدرات، وهذا أمر بالنسبة لعمان معلن وواضح ولا تخفيه، ورغم ذلك إيران ورغم الهدنة روبير هي تحاول استهداف الأردن لخلط الأوراق أمنيا وسياسيا في المنطقة والهروب من استحقاق وقف الحرب، لأن الحرس الثوري الإيراني سيكون في مشكلة حقيقية مع الشارع الإيراني.
1: طبعا سنواكب مع زميل نايف المشرق كل التطورات من عمان. في تطورات مضيق هرمز، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف 3 ناقلات نفط في مضيق هرمز بعد إبحارها في مسار وصفه بغير الآمن. أضاف الحرس الثوري الإيراني أن الناقلات تجاهلت التحذيرات التي أطلقها وأنه استهدفها وأوقفها. وسط هذه الأجواء قال موقع بوليتيكو إن بريطانيا وفرنسا ترفضان دعوات أمريكية لقيادة تحالف بحري لتأمين مضيق هرمز وتشترطان التوصل لوقف دائم لإطلاق النار أولا. أضافت الصحيفة أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث حض الدولتين على قيادة التحالف، إلا أنه يواجه تشكيكا واسعا في أوروبا. كما أكد مسؤولون بريطانيون وأمريكيون للصحيفة فشل جهود أمريكية بريطانية لعقد مؤتمر دولي في لندن يحدد أدوار الدول والسفن الحربية التي ستتولى مهمة البحث عن الألغام البحرية الإيرانية أو حماية الملاحة المدنية عبر المضيق. هذا وأعلنت وكالة رويترز مقتل 20 مسلحا على الأقل من الحشد الشعبي في الضربات الأمريكية السعودية على العراق، كما أظهرت صور متداولة لحظة قصف ما قيل إنه مخازن أسلحة تابعة للحشد الشعبي في قضاء الدير شمالي البصرة جنوب العراق. وأفادت وسائل إعلام عراقية بوقوع انفجارات في نينوى وسماع دوي انفجارات في قضاء الدبس في كركوك، كما سمعت أيضا انفجارات في منطقة الصويرة في محافظة واسط. في هذه الأثناء دعا رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لعقد اجتماع أمني عاجل عقب الضربات الأمريكية السعودية. وفي بيان لخلية الإعلام الأمني التابعة لمكتب رئيس الوزراء ذكر الزيدي أن الاجتماع الطارئ سيعقد اليوم بناء على التطورات الأمنية على أن يصدر بيانا تفصيليا بشأن أبرز المخرجات والقرارات التي سيسفر عنها الاجتماع. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاجتماع الذي عقده مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمثمر للغاية، وقد تمت خلاله مناقشة قضايا عدة هامة. وقال مسؤول إسرائيلي إن الملف الإيراني عند منعطف حاسم، وإن ترامب سيتخذ قريبا قرارا بشأن المسار الذي سيسلكه. من جانبه قال نتنياهو إن لقاءه ترامب كان مهما، وإن ملف إيران النووي تصدر أجندة المباحثات. وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز شدد نتنياهو على أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي سيتحقق بالدبلوماسية أو حتى بوسائل أخرى، مستبعدا إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران.
3: لدينا هدف مشترك مع واشنطن، وهو أننا لا نريد أن يمتلك هذا النظام المتعصب في طهران أسلحة نووية تهدد كل أمريكي وتهدد السلام العالمي وتهدد وجود إسرائيل. لذلك لدينا هدف مشترك وسيتم تحقيقه سواء بالوسائل الدبلوماسية أو بوسائل أخرى، وكلانا ملتزم بتحقيق هذا الهدف، وهذا هو الأمر الأساسي الذي نركز عليه.
1: أي خطط جديدة للجيش الأمريكي أو الإسرائيلي؟ ماذا عن جرعة الدعم التي تلقاها نتنياهو وهذا الموقف بشأن الفشل المحتمل للمفاوضات والدبلوماسية؟ معلم القدس محرر الشؤون الإسرائيلية نضال كناعنا، النضال، يبشر نتنياهو ككل مرة بفشل الحل الدبلوماسي، هو يغمز من قناة الأمن القومي الأمريكي وتهديد إيران لمواطنين أمريكيين في كل أنحاء العالم.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Nicholas أو القديس نيكولاوس من ميرا منطقة بتركيا الحديثة. منعيده بالكنيسة الشرقية والعربية بستة كانون الثاني أو بتسعتاش كانون الثاني، ومعروف بسانتا كلاوس. مشان هيك في كتير بلدان مثلا إسبانيا، أرمينيا، إثيوبيا بعدهم بيهدوا الولاد هدايا عيد الميلاد بجانيوري 6. كان مطران بميرا بالقرن الرابع سانت نيكولاوس، كان معروف بحبه للولاد وبإعطائهم الهدايا على طول بطريقة سرية حتى ما يخجلوا، خاصة إنه كانوا كتير فقراء. عذبوا الرومان واضطهدوا وقدر يهرب عدة مرات، بعدين أمر الإمبراطور بضربه وضلن يضربوه حتى مات. مدفنه صار محج للناس بتركيا، شفيع الأطفال وكمان شفيع البحارة. في أسطورة بتقول إنه لما كان عم يبحر صوب الأراضي المقدسة هبت عاصفة كتير قوية، البحارين طلبوا منه المساعدة وفجأة البحر هدى، وصاروا البحارين يطلبوا منه المساعدة كل مرة بيكونوا مسافرين. He is the protector across distance, especially powerful for those at sea who cannot reach help. يا شفيع السفن، البحارة والصيادين، يا شفيع الولاد، ويا مدخل الفرحة عقلوبهم بعيد الميلاد. منصلي لك ببرنامجنا وبهيدا الوقت، because you are the saint of children, you saint, you are the saint of sea people. This is Sea Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: 16:38 at 2 in Australia, Celine Marcon for your evening. I hope you're having a great one. This will just be a short little break. We've got more music coming up right after this. Stay with us.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا، مبيناً كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفياً، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026، كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
0: تراجع نسبة التضخم من 4.1 ل 3.8، أعطى أمل أن بنك الاحتياط لدى اجتماعه الشهر المقبل لن يقدم على رفع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى ضربات السعودية الأمريكية على فصائل تابعة لإيران في العراق. مزيد من التفاصيل صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.
5: والآن استمعوا

0: بدي احكي لكم حكايه. اول شيء سؤال, what is the most important factor for success? Well, this was discovered near Stanford University in the USA, where a psychology professor took a group of four-year-old kids and put them in a room all by themselves. هخليكن هون مع واحدة مارشميلو, لولي, لربع ساعة. He told them, I'm going to leave you with one marshmallow for 15 minutes. When I come back, if the marshmallow is still here, you'll get another one. So you'll have two marshmallows. Now, to tell a four-year-old kid to wait 15 minutes for something they like is like telling an adult to wait 2 hours for coffee, right? So what happened when the professor left the room? Of course, the marshmallow was eaten up. 2 out of 3 ate the marshmallow. 1 out of 3 would look at the marshmallow, put it back, pick it up, smell it, put it back, walk around the room, but not eat it. That one child already knew the most important principle for success, the ability to delay gratification, also known as self-discipline. Ooft, Anna, كنت أكل 100,000 marshmallow. No way كنت انطر ربع ساعة. سكين عمري 4 سنين. سنين معكم على 2ME أستراليا. خليكم معنا لأحلى الأغاني من شرق الأوسط.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول, تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة, خطط لمغامرتك اليوم.
2: من أكبر مكتبة موسيقية عربية بجنوب الكرة الأرضية, استمتعوا بأجمل وأعظم الأغاني كل الوقت على راديو 2ME. راديو 2ME, The Original 2ME.

0: Always with you on Radio 2ME. Just a short break and we'll be right back. 1638 2ME Australia.
1: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيها تجريبيا إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
4: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
6: First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من MTV وأم أف أم، أهلا بكم. حضر لبنان بقوة في المفاوضات بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي في البيت الأبيض من خلال ضرورة تنفيذ صيغة الإطار وإنجاحها، مع العلم أن جولة جديدة من مفاوضات روما المباشرة بين لبنان وإسرائيل ستنعقد في الرابع من آب المقبل وتركز على التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري، كما ستبحث في توسيع المناطق التجريبية إضافة إلى أبرز القضايا الحدودية العالقة بين لبنان وإسرائيل. هذا مع العلم أن مواصلة المفاوضات في شأن المناطق التجريبية لا تعني مطلقا أنه تم تبديد كل الغموض المحيط بصيغة الإطار. من هنا تكتسب جولة روما أهمية كبيرة، خصوصا أنها ستتناول إجراء تقييم كامل للمرحلة الأولى وفرص الانتقال منها إلى المرحلة الثانية. البداية من اجتماع ترامب نتنياهو الذي كان إيجابيا ومثمرا وفق البيت الأبيض. تقرير أورار كرم.
1: هي الزيارة الثامنة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وهو رقم لم يحققه أي رئيس خلال الفترة نفسها، لكنها أيضا الزيارة الأكثر تعقيدا بعدما احتاج نتنياهو إلى أسابيع من المساعي للحصول على هذا اللقاء في ظل فتور واضح من ترامب ورفضه في البداية تحديد موعد، إلا أن الرجلين التقيا في نهاية المطاف قبل وقت قليل من جنازة السناتور لينسي غراهام. فدخل نتنياهو إلى البيت الأبيض من الباب الخلفي، وهي ليست المرة الأولى، فهكذا دخول يعكس بروتوكوليا وسياسيا رغبة في تفادي التغطية الإعلامية أو حتى تفادي إظهار علاقات علنية متوترة أو محاولة احتواء الخلافات المتصاعدة بين الطرفين حول بعض القضايا الاستراتيجية. فالرجلان بحثا ثلاثة ملفات إقليمية كبرى: الوجود العسكري الإسرائيلي في لبنان، الحرب مع إيران، والملف الفلسطيني بكل ما يحمله من تحديات سياسية وأمنية، خصوصا مع استعداد نتنياهو لخوض انتخابات جديدة. في الواقع عمل نتنياهو طوال الأسابيع الماضية على تأمين دعوة إلى البيت الأبيض لبحث تطورات الحرب مع إيران وتحذير ترامب من تقديم أي تنازلات دبلوماسية لطهران، وهو ما كانت إيران لوحت به في اليومين السابقين. هذا وسرب في الأعلام أن في جعبة نتنياهو معلومات استخباراتية حديثة وحساسة بشأن تقدم طهران نحو امتلاك قنبلة نووية في محاولة لحض ترامب على استئناف حربه ضد إيران والسماح لإسرائيل بالمشاركة فيها. كما ذكرت نيويورك بوست أن نتنياهو سيقدم معلومات عن موقع جبل الفأس، إلا أن ترامب كان قال قبل اللقاء إنه ليس بحاجة لنتنياهو ليخبره عن جبل الفأس، مضيفا أن الموقع ليس مشكلة كبيرة، فجبل الفأس هو مجمع تحت الأرض جنوب طهران يقع على مسافة تقل عن كيلومترين إلى الجنوب من منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، وهو يثير الجدل. فبينما تؤكد طهران أنه مخصص لتجميع وتصنيع أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، تشتبه وكالات استخبارات إسرائيلية في احتمال استخدامه منشأة سرية بديلة لتخصيب اليورانيوم.
0: ودائما في البيت الأبيض، حيث عقد أيضا لقاء بين ترامب وزيلينسكي في ظل سعي أوكرانيا إلى تعزيز دعمها العسكري من الولايات المتحدة مع استمرار الحرب الروسية عليها.
2: زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي البيت الأبيض لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مسعى للحصول على دعم عسكري أمريكي أكبر مع استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا. وقبيل وصوله قال زيلينسكي إن الدفاع ضد الصواريخ الباليستية والتعاون الاستراتيجي مع واشنطن يمثلان أولويتين رئيسيتين لأوكرانيا، مضيفا أن السلام يجب أن يصبح أقرب، وكان من المتوقع أن يطلب قدرات دفاع جوي إضافية من بينها صواريخ اعتراضية لمنظومات باتريوت في ظل استمرار الهجمات الصاروخية الروسية في استنزاف المخزونات الأوكرانية الحالية. كما كان من المتوقع أن يناقش الرئيسان وعد ترامب السابق بالسماح لأوكرانيا بإنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية، إلى جانب اتفاق مقترح يتعلق بالمسيرات الأوكرانية وجهود متجددة لاستئناف المفاوضات الهادفة إلى إنهاء الحرب. وتوجه زيلينسكي إلى واشنطن للمشاركة في جنازة السناتور الجمهوري لينسي غراهام أحد أبرز داعمي أوكرانيا في الكونغرس، ولقاء أعضاء في مجلس الشيوخ بالتزامن مع بحث المشرعين حزمة عقوبات تستهدف روسيا والدول التي تشتري الطاقة الروسية.
0: توازيا، اجتمع قادة أمريكيون وأجانب في واشنطن لوداع السناتور الجمهوري لينزي جراهام الذي كان أحد أكثر الأصوات نفوذا في السياسة الخارجية الأمريكية وأشد المدافعين في الكونغرس عن إسرائيل واستخدام القوى العسكرية ضد خصوم الولايات المتحدة. وبدأت مراسم الوداع بتكريم في مبنى الكابيتول قبل نقل نعش جراهام إلى كاتدرائية واشنطن الوطنية لإقامة الجنازة في حضور ترامب ونتنياهو وزيلنسكي إلى جانب أعضاء في الكونغرس ومسؤولين ودبلوماسيين.
3: لينزي جراهام believed in a strong America. He wanted a strong America. He had unwavering faith in the righteousness of American power and prayer. He was extremely hawkish. I will tell you, he never saw a war that he didn't like. Only his true friends would understand that, but he wanted it for the good of our country. He felt in his bones that our destiny is to win and that his job was to do everything he could to ensure our enemies would lose.
0: وفي جديد، الصراع الأمريكي الإيراني مساعا إقليمية لإدارة مضيق هرمز وإبعاد سطوة إيران عنه. تقرير رنا نمر.
4: في موازاة استمرار التوتر في الخليج، برزت محاولة دبلوماسية جديدة لإيجاد آلية إقليمية لإدارة مضيق هرمز، كشف عنها مصدر خليجي لرويترز، وتقوم على رسوم طوعية يساهم بها مستخدمو المضيق لتمويل عمليات الملاحة وحماية البيئة وعمليات البحث والإنقاذ على غرار النموذج المعتمد في مضيق مالقة. وأضاف المصدر أن المقترح يحظى بدعم إقليمي ولن يمنح إيران أي سيطرة منفردة على المضيق. في المقابل، شددت القيادة العسكرية الإيرانية المشتركة العليا على أن أي محاولة أمريكية لفرض حصار بحري غير قانوني ستعد تصعيدا للصراع الإقليمي. وفي السياق نفسه، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أنه بحث في اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيريه السعودي والعماني ملفات أمن المضيق، مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي ودفع الجهود الدبلوماسية لترسيخ الاستقرار في المنطقة. أما في اليمن، فحذرت وزيرة الخارجية المكلفة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أفراح الزوبة من أن الحوثيين يسعون إلى استنساخ النموذج الإيراني في هرمز وتطبيقه في مضيق باب المندب، معتبرة أن الجماعة تحاول فرض نفوذها على حركة الملاحة الدولية، مؤكدة في الوقت نفسه عدم وجود محادثات مباشرة مع الحوثيين مع استمرار الدور العماني في جهود الوساطة. إسرائيليا، أفاد وزير الدفاع إسرائيل كاتس أن الإيرانيين يحاولون استهداف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن للولايات المتحدة حسابات ومصالح في الملف الإيراني تختلف عن المصالح الإسرائيلية. وأضاف أن إسرائيل ترغب في توجيه ضربات إلى منشآت الطاقة الإيرانية، إلا أن واشنطن لا تسمح بذلك في المرحلة الحالية.
0: هذا وأعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير مسيرات أطلقت من الأراضي العراقية واستهدفت منشآت نفطية في المنطقة الشرقية، فيما وصفت قوات الحشد الشعبي الضربات بأنها محددة. وردت الولايات المتحدة بالتعاون مع القوات السعودية بضربات جوية استهدفت مواقع تابعة لفصائل موالية لإيران في شرق العراق، مؤكدة أن العملية جاءت بعد أكثر من 30 هجوم بالمسيرات. كما أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية اعتراض صواريخ باليستية أطلقتها إيران باتجاه قواعد أمريكية في المنطقة وسط استمرار التوتر رغم المساعي الدبلوماسية. محليا، وفي الجنوب، الجيش الإسرائيلي يمحو مزيدا من معالم البلدات والقرى بالتفجيرات. واليونيفل تعلن العثور على نترات الأمونيوم بالقرب من حولة، ووكالة الصحافة الفرنسية تقول إن عليها كتابات عبرية. رنين إدريس.
5: تصعيد ميداني جديد في الجنوب مع استمرار القصف والتحركات الإسرائيلية على أكثر من محور. القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف تلال علي الطاهر كما النبطية الفوقة وأغارت مسيرة على شقة في النبطية. أما سياسة تفجير القرى والبلدات فهي سياسة إسرائيلية مستمرة أيضا، وتقضي على ما تبقى من الحجر في كفر تبنيت، طلوسة، مركبة، كما مجد الزون، المنصوري وبنت جبيل. كما طالت التفجيرات بلدة القصير قضاء مرجعيون، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تمشيط في محيط موقع الرادار في شبعة بالأسلحة الرشاشة. أما فيما يخص عمل الجيش اللبناني فقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش أبلغ آلية التنسيق أنه عثر على مخزن سلاح لحزب الله في المنطقة التجريبية. وفي سياق متصل أعلنت قوات اليونيفيل أن فرقها عثرت على نحو 4000 كيلوغرام من المواد المتفجرة من نترات الأمونيوم داخل مبنى مهجور قرب بلدة حولة، وأوضحت أن خبراء المتفجرات التابعة للقوات الدولية عالجوا المواد وجعلوها غير قابلة للانفجار في إطار العمل لحماية المدنيين ودعم الاستقرار في المنطقة. يأتي ذلك في وقت تؤكد فيه اليونيفيل أن مستوى العنف تراجع مقارنة بالأشهر الماضية، إلا أن الخروقات العسكرية على طول الخط الأزرق مستمرة بشكل يومي.
0: توازياً، عمل الجيش في الجنوب لا يقف عند المناطق التجريبية، فعملية أمنية كبيرة للمخابرات تسقط رؤوس أكبر عصابة في سور، والأم تي في تنفرد بنشر اللقطات الحصرية والمعلومات. تقرير حسان الرفاعي.
6: This is the best of breakfast on 2ME.
7: 16:38 AM مع الأخبار البارزة لليوم، انطلاقاً من الأخبار على صعيد لبنان وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط والحرب على إيران، بالإضافة لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما حملته هذه الزيارة فيما بيخص إن كان لبنان أو إن كان إيران. بيسعدنا بهالوقت نستقبل معنا مباشرة على الهواء وعبر صفحة راديو تؤمي أستراليا الكاتب والصحافي الأستاذ علي سبيتي معنا على الخط. من حيك أستاذ علي، صباح الخير.
8: صباح النور.
7: شكرا لوقتك استاذ علي. قبل ما نغوص بالملفات المتعلقه بمنطقه الشرق الاوسط والحرب على ايران، خلينا نبتدي من لبنان. اليوم كشف اليونيفيل على كميه كبيره من نترات الامونيوم على حدود منطقه حولة، فكيف بتشوف يعني هذا الامر وما كشفت عنه قوات اليونيفيل؟
8: يعني لا شك بأنه الجنوب في مخابئ كثيرة، في أنفاق، في سلاح متعدد، استخدامات متنوعة، باعتبار أنه هناك عدو وبالتالي هناك تحضيرات من قبل المقاومة. يلا بغض النظر إذا هذا كان عائدا للمقاومة للحزب أنه غير عائد، يعني حتى الآن ما في توضيح لمن يملك هذه المادة، فهذا أمر متروك الآن للأجهزة المعنية لكي تكشف عن طبيعة هذه المادة ومن كان واستخدمت ومن كان يستخدمها ومن خزنها. يعني هذه تحتاج إلى الكشف بواسطة القوى والأجهزة المعنية في الدولة اللبنانية، لكن بالتأكيد أن هناك سلاح موجود للحزب، هناك ترسانة كبيرة كانت متوفرة في جنوب لبنان وخاصة في منطقة جنوب النهر. لا شك بأن هذه الأسلحة والذخائر وكل التحضيرات التي اشتغلتها المقاومة طيلة فترات وسنوات متعددة، من الطبيعي أن يكون هناك هذا التسخير وهذه التدابير. نعم. المتخذة من قبل الحزب. لكن هذا الخصوص أقول لك بأن هذا عائد للأجهزة الأمنية.
7: صحيح، ولكن أدي هذا الموضوع ممكن يرجع يفتح ملف انفجار مرفق بيروت برأيك؟
8: يعني هو هذا برسم المعنيين الآن بمسألة التحقيق اللبناني لأين وصل، كيف بيربط بين هذه المادة وبين المادة التي فجرت في مرفق بيروت. هذا برسم الحكومة وبرسم المعنيين، وهذا الملف يبدو حتى الآن لم يصل إلى نتائج. يعني وهذه الحكومة سأصبح عمرها ما يقارب السنتين يعني، ولم تمطي إلى شيء في أي ملف من الملفات الأساسية والحيوية والتي تعني، ومنها ما كان مطروحا يعني من قبل خصوم الحكومات الأخرى أن هذه الملفات لم تكن تفتح ولم تكن هناك ضغوط باتجاه أن يكون هناك كشف عن كثير من الجرائم التي ارتكبت بحق لبنان واللبنانيين. وهذه الحكومة كذلك الأمر لم تفعل شيئا.
7: نعم.
8: حتى الآن لم تفعل شيئا وخاصة في هذا الملف.
7: بكل الأحوال اليوم الأعين باتجاه البيت الأبيض وزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لإجت مباشرة بعد زيارة الرئيس جوزيف عون. اليوم يعني الكتار يلي بيعتبروا أنه كان في هناك خلافات بين الرئيس ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو، ولكن ما أحطوا هذه الزيارة واللقاء اللي جرى بين الطرفين أعطت صورة مختلفة، وخاصة التصريحات اللي وردت يعني أكيد من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اللي بيعتبر أنه كان لقاء مثمر حسب ما وصفه، ولكن كمان بنفس الوقت مثل كأنه وافق على ما طرحه نتنياهو إن كان بالنسبة لعدم الانسحاب من لبنان أو يعني كمان ضرب إيران، خاصة الملف النووي الإيراني. كيف تصف هذه الزيارة ومدار يعني فيها؟
8: يعني ما يجمع ترامب ونتنياهو من علاقات ومن مصالح أكثر مما يفرقهما. يعني التفرقة بينهما قائمة على هوامش وليست على قواعد. القاعدة الأساسية بين الرجلين هي قاعدة التفاهم المشترك، لأن هناك دائما مصلحة مشتركة بين الأمريكيين وبين الإسرائيليين، ولا يمكن أن يعوض أحدا عن هذه العلاقة. لذلك دائما هناك حماية توفرها الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل بكل ظروفها وكل ما تفعله. هناك غطاء لها، غطاء كبير جدا، سواء من خلال استخدام الفيتو ضد أي قرار في مجلس الأمن بحق إسرائيل أو أي قرار لا ينفذ تحت ضغط أن الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب بتنفيذه بما يتعلق بالقرارات الدولية المتخذة بحق إسرائيل، إضافة لمسائل متعددة. يعني لذلك هذه الصداقة لا يمكن اعتبار أن هناك ما يخدشها بشكل كبير، رغم أن كان هناك وجهات نظر مختلفة بين الرجلين في كثير من المواضيع. لكن الآن الذي قرب المسافة أكثر بينهما هو أن هناك تأخر في عملية الوصول إلى تفاهم مع الإيرانيين. وطالما أن الإيراني حتى الآن لم يحسم أمره في موضوع التفاهم والالتزام بهذا التفاهم، هذا ما يجعل من ترامب يراوح مكانه، وبالتالي لا يندفع كثيرا باتجاه حل الكثير من القضايا والمشاكل المتعلقة بالتفاهم الأمريكي الإيراني أو بما يجري بالحسابات في الإقليم بشكل عام فيما يتعلق بغزة أو فيما يتعلق بلبنان أو أي حتى في اليمن. فإذا نحن أمام مراوحة أمريكية، لذلك ترامب نحن رأينا أنه تعاون إيجابيا، وبالتالي لم يوفر أي وسيلة ضغط، رغم أنه كان في السابق يضغط ويحذر نتنياهو، لكن الآن هذا لم يتوفر لأن هناك تأخر في عملية التفاهم الأمريكي الإيراني، والإيرانيون غير مستعدين يبدو إلى تطبيق هذا التفاهم بعجلة. وترامب طالما أن الإيرانيين غير مستعجلين فهو يؤخر كذلك الأمر في كثير من الحلول التي تعني الإيران، ومنها الموضوع اللبناني.
7: نعم، يعني ما بعرف إلى أي مدى سيكون آب اللهاب مثل ما بينقال اليوم من خلال توسيع العمليات. إسرائيل اللي رافضة لغاية هالوقت يعني الانسحاب من لبنان من سوريا، واليوم عم توسع عملياتها الهجومية في الضفة الغربية، فكيف ترى يعني ما تقوم به اليوم إسرائيل من توسيع عملياتها خاصة بالضفة؟
8: يعني إسرائيل تستغل الفرصة بأن هناك إطلاق ليدها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يتوفر لها خصوم قادرين على مواجهة إسرائيل، فهي تستغل هذه الفرصة، تستغل ضعف سوريا، تستغل الوهن الذي أصاب لبنان، وتستغل كذلك الأمر الشرذمة الفلسطينية والضعف الفلسطيني نهاية المقاومة بشكل كبير في فلسطين. لذلك الإسرائيلي يسرح ويمرح في هذه البلدان، غطاء متوفر، وضع عربي لا يستطيع أن يقف سدا منيعا بوجه حتى بالطريقة الدبلوماسية أو بالطرق التي كان يعتمدها العرب للضغط على إسرائيل في كثير من المسائل. الآن العرب لا يملكون ورقة الضغط، كذلك الوضع الإقليمي، يعني لا تتوفر أي دولة قادرة على فن إسرائيل عما تفعله، وبالتالي القوة الوحيدة القادرة على لجمه هي الولايات المتحدة الأمريكية. والآن نحن نرى أن هذا هنا التعاون بين الإدارة الأمريكية الحالية وفي كل المجالات مع إسرائيل. إضافة إلى ذلك أن هناك الآن فرصة بالنسبة لنتنياهو أن يضمن مستقبله السياسي على ضوء الانتخابات، وهذه الانتخابات تحتاج إلى أوراق قوة، أوراق تسهم في صندوقة الانتخابات، ولبنان ورقة رابحة في هذا المجال، إضافة للورقة السورية. فإذن يلعب بكل الأوراق نتنياهو من أجل أن يضمن مستقبله السياسي وأن يجدد لنفسه.
7: هل سيساعد في هذا المجال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بعد ما سمعنا انتقادات توجهت لرئيس الوزراء بفترة سابقة، وكمان كان عم يطلب منه الانسحاب، يجب على إسرائيل أن تنسحب من الجنوب، ولكن ده يعني كمان الرئيس الأمريكي راح يعزز بشعبية نتنياهو من خلال التغاضي عن مسألة الانسحاب الإسرائيلي من لبنان. ماذا سيقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برأيك لنتنياهو في المرحلة المقبلة، خاصة مرحلة الانتخابات اللي ناطرة نتنياهو اللي تراجعت شعبيته بشكل كبير؟
8: أول شغلة، في دائما الإدارة الأمريكية تقف خلف اليمين الإسرائيلي، تدعم اليمين الإسرائيلي وتوجهات اليمين الإسرائيلي، والآن اليمين الإسرائيلي بأوجه، يعني ما في منافس له سواء بقيادة نتنياهو أو بغيره، لكن هو اليمين الإسرائيلي المتطرف الآن بأوجه، وعمل إنجازات كبيرة بالنسبة للإسرائيليين. هذه التصفية التي تمت لمقاومة لحركة حماس ليست سهلة، وذلك الأمر تصفية قيادات أساسية في حزب الله، إضافة إلى احتلال، إضافة إلى احتلال سوريا وصول إلى جبل الشيخ على نقطة استراتيجية، في ضرب إيران بالعمق، ضرب القيادات الإيرانية من المرشد إلى آخرين من شجرة القيادة الإيرانية الأساسية. هناك إنجازات ضخمة عملها نتنياهو، يعني
7: نعم
8: ليست سهلة بالنسبة للإسرائيليين، ولذلك هو يتمتع الآن بشعبية ويقف خلفه الآن الإسرائيليون في تجديد الحرب. يعني حتى صوت عدم كما كان في السابق، هناك رفض لمنطق الحرب وللحرب، الآن بالعكس هناك تأييد لرغبة نتنياهو في حروبه في المنطقة.
7: نعم، هل تتوقع أن يكون في هناك توسيع للعمليات في إيران بمساندة ومساعدة إسرائيلية؟
8: إذا ما فتحت الحرب طبعا، يعني إذا تم تجديد الحرب على ضوء لم تستعجل إيران في إيجاد صيغة ملائمة لمضيق هرمز ترضي ترامب، بالتأكيد نحن أمام جولة جديدة من الحرب، وسوف تشارك إسرائيل في هذه الحرب لدواعي عديدة. وتبين أن نقاط الضعف داخل النظام الإيراني يحصيها الإسرائيلي أكثر من الأمريكي. يعني المعلومات الإسرائيلية عن إيران متوفرة في عند المخابرات الإسرائيلية أكثر من هي متوفرة عند المخابرات الأمريكية، وهذا ما اتضح من خلال الحرب التي فتحت في البداية من خلال الاستهدافات. يعني هذه القيادات أين تنام يعرفها الإسرائيليون، بأي ظرفة، بأي شقة، بأي مكان، حتى المخابئ الاحترازية والمخابئ.
7: نعم،
8: هناك عمله الإسرائيليون أكثر مما فعل الأمريكيون.
7: نعم، هل جولة المحادثات والمفاوضات في سامية مشت، هل عندك أمل أنه تثمر وتؤدي إلى تفاهمات، أم لا يزال كل فريق اليوم متمسك بموقفه، ويعني لا حلول إلا بالعمل العسكري؟
8: يعني الإيرانيون يحاولون أن يعني لازم ما بين التفاهم وبين اللعب بورقة مضيق هرمز. لا يريدون أن يقفزوا فوق التفاهم، لأن التفاهم بالنسبة إليهم تحصيل لعدم العودة إلى الحرب، وبالتالي تحصيل لعدم تغيير النظام، وهاتان الركيزتان الأساسيتان في التفاهم بالنسبة للإيرانيين. لكن هم لهم موقف من موضوع الملف النووي. بالنسبة للإيرانيين لا يمكن أن يتراجعوا وأن يتنازعوا عن الملف النووي. لذلك استفاق الإيرانيون على على على على هذا البند، واعتبروا أنه يضرب إيران بالعمق مهما إيران اعتبرت أن بنود الأخرى هي لمصلحتها، لكن اعتبروا أن هذا الطعم أمريكي وأكله المفاوض الإيراني. في هذا الطعم انه اعطاه الكثير من المسائل، وخاصه موضوع الاموال المجمده، لكن
7: يعني التضييق الاقتصادي
8: الملف النووي صحيح ورفك الحصار وعد التسهيلات يعني تمت، لكن الملف النووي هو الذي النقطه التي ربحها الامريكيون، اما النقاط الاخرى هي صحيح لمصلحه ايران وان كانت مشروطه يعني بشروط أمريكية. لذلك الإيراني لا يريد التفريط من جهة بالتفاهم، ولا يريد التفريط بالملف النووي ويوافق عليه. لذلك يستخدم الآن ورقة مضيق الرمز وورقة باب المندب. نرى أن الإيراني نزل بقوته الآن يضغط بكل الأوراق التي يملكها، وهاتان الورقتان الأساسيتان، ويضرب الآن طبعا أمن المملكة العربية السعودية باعتبار أن لها خصوصية معينة، وهذا ما نراه الآن من الاستهدافات المتتالية من العراق إلى المملكة العربية السعودية. يعني هذه رسائل ليست سهلة.
7: يعني ليه السعودية؟ ليه المملكة العربية السعودية؟ علما أن المملكة العربية السعودية كانت عم تسعى إلى مسار الدبلوماسية، ليه اليوم عم بيجعوا يفتحوا هيدا الصراع مع المملكة برأيك؟
8: كما ذكرت لك ورق الضغط من أجل أن يضغط العرب باتجاه، وخاصة دول الخليج، باتجاه أن تقف الحرب عند حدود ما تريده إيران.
7: عزيز.
8: أن يكون هناك مطلب، المطلب الإيراني أن تلين الولايات المتحدة الأمريكية موقفها مما يريده الإيرانيون.
7: نعم استاذ علي،
8: هكذا تفكر ايران بضغطها.
7: نعم لهون بدي اشكرك الكاتب والصحافي الاستاذ علي سبيتي على هذا اللقاء، وعلى امل لقاءات لاحقه. يعطيك الف عافيه وامسيتك سعيده استاذ علي.

0: Serene with you on 1638 2ME Australia. You can listen to 2ME anytime, anywhere on your mobile phone with the 2ME app. Available to download for iOS on the iTunes Store. More of the hottest hits to come on Radio 2ME Australia.
1: This is 2ME Australia.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكن وحماية مصلحتكن وتطوير أعمالكن اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790-7000 9790-7000.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
4: وهلأ رح نكون مع أفضل ما ورد بالبريكفست شو 1638 AM راديو 2ME.
5: صباح الخير، شكرا لك ولكل المستمعين.
0: يا هلا، صباح النور.
5: يعني يا ريت تكملنا تقرير اليونيفيل انه شو لقوا وشو مكتوب على البراميل كان او على الجالونات. المكتوب كان كله بالعبري، يعني ببين مين صاحب النترات، مثل كأنه نحن عم نقول انه شو موجود وشو موجودين.
0: ما شفت بولا وسيلة، ما شفت بولا وسيلة
5: اخبارك انت نيو تي في، اخبار نيو تي في اليوم، وشوفي تقرير اليونيفيل شو بيقول.
0: اوكي خلص، وصلني جواب
5: بس لنصلح لك اياها. يعني
0: اوكي وصلني جواب، وصلني جواب، وصلني جوابك. وصلني جوابك لان كل واحد بيدير الجرة، بيدير دين الجرة على مزاجه.
5: يا ستنا مش عم دير الجرة، ما هي كل شيء الله ما شاف بس بالعقل انعرف. ما عم بيفرجونا وعم كل يوم عم تسمع انه عم بيفجروا وعم بيستعملوا نترات الامونيوم بجنوب.
0: نعم، بس اليوم استضفنا يعني شخصي صحافي الاستاذ علي سبيتي، ما تطرق لهذا الموضوع. نعم. ما اعطانا هيدي التفاصيل اللي حضرتك عم تعطينا اياها.
5: ما اعطاك هي التفاصيل، يمكن ما عنده اياها، يمكن ما سمع بالاخبار.
0: غريبه انه انا عم طلع بكل الاخبار.
5: فيك تسمعي اخبار النيو تي في.
0: اوكي،
5: فيك تسمعي اخبار النيو تي في وتشوفي تقرير اليونيفيل. سؤال انه مكتوب كتابه عبريه على البراميل.
0: عظيم، فيك تكمل، اعطيني رايك لو سمحت.
5: هيدا رايك
0: بس
5: مشان ما نصور، مشان ما نصور انه هاي النترات لحزب الله. ما هو
0: ما حدا قال هيدي، مين ايمتى سمعت انه هيدي النترات لحزب الله؟
5: ايمتى؟ هلا مثل ما عم بتصوري او مثل ما صار الحديث.
0: هلا ما تقولني لو سمحت، ما تقولني. ما تقولني،
5: مش عم بقولك، مش ما قلتي بس ما واحد من خلال حديثه ببين.
0: ولو
5: مش ضروري تقولي.
0: ما بعرف، ما هو إذا كل واحد كل فيه تحت باطه مثالي بتنهار شي تاني. بس أنا ما قلت.
5: مظبوط، تحت باطي أنا مش تحت باط غيري.
0: تحت باطك أنت، ما خصني بالموضوع. أنا طرحته كما هو، يرجع نقلت الخبر كما هو لو سمحت.
5: مين يدافع ومين يحكي وهيك. أوكي، بس كان فيك تسمعي كونك صحفية أو إعلامية، كان فيك تسألي أكتر وتشوفي أكتر وتسمعي الأخبار بلبنان شو عم بتقول، القنوات اللبنانية شو عم بتقول. مش نسمع أنه خبرية.
0: كان لازم أسمع نيو تي في مثل ما أنت قلت، بس مش لازم تابع كل الأخبار اللي عم تكون عبر عبر الكتير من المحطات يلي أوردت الخبر، وما سمعت أنه كانت على هذه البراميل في مكتوب بالعبري. هلأ ممكن يكون مكتوب العبري بس أنا ما سمعت من المحطات اللبنانية، من المصادر. حتى اتصلنا بأستاذ علي سبيتي وحكينا عن هالموضوع، بيقول أنه هيدا يعني هيدا الملف بعهدة أجهزة الأمن، يعني لا تطرقنا لا لحزب الله ولا لإسرائيل ومن يملك هذه النترات.
5: لو تابع كل الأخبار ستنا، لو تابع كل الأخبار ستنا ما كنت وصلت لهون.
0: أوكي، أنا كان لازم تابع أخبار.

0: واسرائيل استخدمت نترات الامونيوم كثير بالتفجيرات الامثال ببيروت بجنوب وغيره. هلا وجود النترات في الجنوب في بلدة فولا قد يكون لحزب الله قد لا يكون لحزب الله، قد تكون اسرائيل وضعتهم او قد لا تكون اسرائيل وضعتهم في كثير فرضيات. اذا كانوا لحزب الله شو المشكله بالموضوع ان اليوم حزب الله يستعمل النترات في تفجير الانفاق اللي عنده في حفر الانفاق وبشيل الصخور وشغلات كثيره مثل هاي؟ فهذا شيء طبيعي انه يكون عم يستعمل متفجرات لحفر الانفاق، ولا كيف بده يحفر الانفاق تبعه؟ يعني منا شغلة غريبة انه نلاقي نترات، مثل لما بيطلعوا الاسرائيليين بيصوروا انه نحن لقينا مخزن اسلحة بالجنوب، انه شو بدكم تلاقوا بالجنوب؟ ما احتفل معنا شيء، يعني مع الجنوب في حالة حرب دائمة مع اسرائيل، شو بدكم تلاقوا بالجنوب؟ حمامة سلام؟ ما في حمامة سلام بالجنوب، في مقاومين وفي مقاومين بدهم تهدد الاسرائيليين، بدكم تلاقوا متفجرات وبدكم تلاقوا الغاوة وبدكم تلاقوا اسمدة وبدكم تلاقوا اسلحة وبدكم تلاقوا صواريخ وبدكم تلاقوا مسيرات، وهالاشياء كلها بدكم تلاقوها بالجنوب. حزب الله كان مستعد للمعركة ضد العدو الإسرائيلي، عم يحارب أرضه وعم يدافع عن أرضه، فما راح نلاقي عنده حمامة سلام جوا، ما راح نلاقي عنده كتب وإنجيل وقرآن وما بعرف شو. هيدي شغلة، الشغلة الثانية بالنسبة للصحن
1: عظيم.
0: يعني
1: تفضل.
0: لما كنا نحن نتهم إنه بعض الأوساط بالعمالة والمصاري بتدوم بالعمالة وما بعرف شو، والثورة والجمعيات اللي كانت بالثورة مين كان يمولها وما بعرف شو، انه هذا تمويل امريكي واسرائيلي وما بعرف شو هالشغلة كلها سوا، كنا نحن ندعم التخوين ونتفهم بكذا شغلة يومتها. فاليوم على العلن عم بيطلعوا مع الصهيونية، عم بيطلعوا بالعلن مع رئيس الوزراء الاسرائيلي، نحن اليوم ما فتنا بحالة سلام مع اسرائيل، فيظهر بالعلن مع انه هو ظاهر بالعلن قبل يعني كثير، ومش بس الصحناوي، في كثير عالم بكره بكره وكل دائحه رح تطول قدامه، في كثير عالم رح تظهر صورة بيجتمع مع نتنياهو وغير نتنياهو، بس طول بينك شوي تبلش الانتخابات تظهر وتشوف الفضائح اللي رح تطلع، وكيف كان في مضبوط ناس عم تتعامل مع اسرائيل، كيف في ناس مضبوط عم تخون لبنان مع اسرائيل، كيف مضبوط في عالم
1: بس الخيانة كمان والعمالة مع إسرائيل. خليني أسمع منك الأرقام يعني اللي شفناها خلال السنتين الماضيين، يعني الأسماء اللي ظهرت ومسؤولين وعناصر وأعضاء يلي كمان بيّنوا أنه فيها هناك تعاطيهم وتعاملوا مع إسرائيل.
0: يعني
1: مش بس عم بحكي عنه مؤخرا، مسؤول بحزب الله تبين انه كمان عنده هيدي يعني كان عم يتعامل
0: عم تزرع عملاء حتى داخل حزب الله، حتى داخل حلقة قبل وحتى داخل
1: يعني من كل الجهات
0: في عمل مزروعين هودي، هذا عمل استخباراتي اسرائيلي، ولكن لا يعني انه حزب الله
1: لا انا نعم لا انا مش عم نحكي هيك، انت عم تتهم اشخاص، عم بقول لك هيدا العماله موجوده عند كل الفئات مش بس فئه معينه نلصق فيها هذه التهمه العماله، هيدا المقصود.
0: ما بين اسمه مخبر او جاسوس مجسوس داخل مؤسسه او المؤسسه تعمل لداخل لصالح العدو.
1: عظيم، شكرا هادي على مداخلتك، راح اتابع مع سعيد من باراماتا سيدني. صباح الخير.
2: صباح النور لك لمستمعين كرام مدام كلود.
1: يا هلا سعيد.
2: نحن بنعرف يا مدام كلود خلال 40 عام منطقة الجنوب كانت مباحة لفئة معينة، حزب إرهابي، حزب دمر منطقته بكاملة ودمرت المنطقة ورحت العالم وماتت، ولحديت الآن بموضوع الليترات الأمونيوم اللي كانوا موجودين بهنجار رقم 12 بمرفق بيروت، حين لما طلع الانفجار بعد انفجار بنص ساعة اجت مجموعة من الحزب وطوقوا المنطقة، منعوا الجيش اللبناني يفوت على هذا الهنجار. يعني شوفي لوين الوطاوة عن المجموعات خارجة عن القانون. لذلك الأمر أنا بقول لك يا مدام كلود، لما بيكون منطقة مباحة وبقول لك انه الشخص اللي قبل مني عم يحكي انه عم يستعملوا تفجيرات وما تفجيرات، هذا كله كان غلط بغلط، هذا كان كله تخزين لتقوية الحزب بالجنوب، ونحن بنعرف قديش اخذوا اراضي من الطائفة المسيحية بالاف الدنومات هنا ذاك، ومنعوا العالم نتقرب على المنطقة تبعهم. شفنا سامر حنا، شفنا زرور الطيارة تبعه

0: قوصوه يعني بكلاس برانش مثل ما بيقولوا وقتلوا للزلمة. ولحديت الآن معروف مين اللي قتله، طيارجي لبناني ما حدا قدر وقف فيه. القضاء اللبناني عندنا بلبنان كان مسيد للنظام السوري، النظام السوري كان حاطط ايده بلبنان وكان واضع القضاء يلي هن بيشتغلوا نفس الطريقة اللي كان النظام يشتغلها في سوريا وعم يتمشوا. هلا هلا صار على القضاء اللبناني التحرك ويمنح حزب الله من اي تحركات، والسلام جاي. يلي ما بده سلام ما دام سلوت رح يكون في باصات خضر لنقلهم الى العراق. وشكرا.
1: اوف هيدا كتير. خليك قبل ما تروح في رد من زياد من ريفر وود سيدني الظاهر. صباح الخير لك زياد من جديد.
2: صباح الخير ستنا من جديد. يعني الاستاذ الكريم بس بتمنى كان يفرجينا الصور لاجت مجموعة طوقت الفور. يعني عن جد حكي والله عيب، والله عيب.
0: لا لا عيب لا لا لا عزيزتك عزيزتك الصور موجودة. منع الشاشة اللبناني يفوتوا على هنجرة مطار.
2: عيب يا حبيبي، عيب عيب. بعدك بتكمل كمان
0: حزب الله،
2: يعني
0: حزب إرهابي.
2: يعني الواحد الكذب وبده يصدقها.
0: حزب الله حزب إرهابي. حزب الله حزب إرهابي.
2: عاش كذب بقى. عيب عيب عيب.
0: احنا شفنا اللي ما كان عم يحارب بجنوب كان عم يحارب العمود.
2: حبيبي عاش كذب عم بيحارب ليبقى.
0: بلا كذب على العالم
2: وتنزيله عن كرامة غيرك يا بلا.
1: بلا لا بنا روق بنا روق بنا روق بنا روق. لو سمحتوا لو سمحتوا
0: العماله انت اللي بعملتكم انتوا.
1: اوكي سعيد هيدا رايك، وزياد انت كمان رايك سمعناه هون. رح نتابع نحن وياكم من راديو تويمي استراليا على 1638 AM. ارتك على الهواء.
3: ثانك يو. بس بدي انا اللي عم سمع راديو انا ماشي، بس اغلبيه اللي بيتصلوا ما عنده روح رياضيه بالمره. هذا لقينا عم بيقتلوا بعض انه كأنه حدا قتل اخوه وابنه.
1: نحن موصف
3: عندك روح رياضي سياسي بدأ روح رياضية.
1: صحيح.
3: حق عمين هني حق عمين ما يحق عمين. كل السياسيين هني ما بيقولوا اذا ما بكون كذاب ما بكون سياسي. شو فيه
1: مظبوط. هيدا فن.
3: نعم
1: فن الكذب.
3: عني بتعلم الكذب بتعلم السياسي.
1: اوكي
3: تكونوا قاعد يكون سياسي.
1: نعم
3: يعني انا كاسكي جاردنا ما فيني اتعامل بالسياسي لان ما بفهم فيها.
1: نعم بدك تبرم يمين وشمال لحتى تنجح لتقلع بالسياسي.
3: كلين عشوائيه انبيفيزبل.
1: نعم خليني اسمع.
3: بس واحد عم يدافع عن السياسي والسياسي بيكون يدمياني بالدم.
1: عظيم سكوت. خليني اسالك يعني بالنسبة للموضوع اللي كنا طرحناه اليوم، هل برأيك هون بأستراليا المالتي كولتشر والتعددية الثقافية ساعدت أم أدت إلى شرخ داخل المجتمع الأسترالي وهيك انقسام داخل المجتمع الأسترالي؟
3: والله صدقني أنا بشغلت ما تفهمش. ما بعرف أنا مثل ما بيقول ما بصدق إلا ما أشوف إلا ما مثل ما بيقولوا بدي ألمس الشيء لحتى أصدقه.
1: يعني توما.
3: ما انا ما بعيد ما بعيد ولا سياسي باي بالعالم كله مش بس بلبنان.
1: نعم عظيم. شكرا لك سكوت على مشاركتك وان شاء الله تكونوا اخذتوا بنصيحته لسكوت.

0: 1638 2ME Australia Sidine Marcon Samoa wala 2ME bi ayya waqt wen ma kento al mobile phone nazlu 2ME app lal iOS phone min al iTunes store khalikun maana la ahla al aghani min al sharq al awsat bas ala 2ME Australia
1: Wake up early
2: wake up
1: when the morning
3: rise and shine
2: let's go
4: sabahak yibda anna
1: early in the morning
2: Waking up early.
3: Wake up feeling refreshed.
2: Wake up!
3: Come on, it's time to get up.
4: على راديو 20.
2: It's my show.
4: أخبار بتهمك.
2: أخبار بتهمك. Okay, let's go.
4: مع 20 كل صباح.
1: Wake up, wake up.
5: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arab بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا
6: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين كل ذلك في مكان واحد يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن
7: ABC News Update 2ME Australia
8: Will Howard Evans with the top stories. A 20-year-old Gold Coast man is facing a possible death penalty in Syria for the alleged shooting murder of another Australian. The ABC can reveal Patrick Stevenson has been detained for more than 6 months in Syria on a charge of premeditated murder, an offence punishable by death. Mr. Stevenson was arrested last New Year's Eve, shortly after the fatal shooting of 40-year-old Australian citizen Abdullah Glenn Burgess. Police in South Australia have suspended the search for a missing three-month-old baby, believed to have been murdered by his mother in the state's southeast. The boy has been missing since Monday, the day his mother and toddler sister were found dead in the water near Port Macdonald in what police are treating as a murder-suicide. Police have also confirmed that 36-year-old mother, Helena Wright, attended a police station the day before her death. If you or someone you know needs someone to talk to, please contact Lifeline on 13 11 14 or 1-800-RESPECT. That's 1-800-737-732. The operator of a shopping mall in southern Japan is investigating a possible gas leak as the cause of an explosion that came shortly after yesterday's powerful earthquake. Four people from the Aeon Mall are still missing following the magnitude 6.8 quake that struck the Kumamoto Prefecture. At least 13 people have died, with three of those killed in the shopping mall. And for more news at any time, make sure you follow the ABC Top Stories podcast.
7: Original and authentic 2ME.
4: The best of breakfast.
0: نرجع لكم مستمعين عبر راديو 2ME أستراليا 1638 AM مع تعليقاتكم على الهواء لمواضيع اليوم. بالنسبة للقاء نتنياهو وترامب بالبيت الأبيض وظاهر أنه نتنياهو خرج وهو مطمئن حسب كلامه أنه الاجتماع جدا مثمر فإذا رح نتابع نحن وياكم بعد كم دقيقة من الوقت مع زميلنا إذا نشأت لمتابعة هذه الزيارة وبالوقت يلي كمان ما بدنا ننسى فيما بيتعلق بالنسبة لموضوع وجود
9: وجود المصري في اللبناني أنطون السحناوي على نفس المائدة مع نتنياهو. نشأت، يعطيك ألف عافية وصباح الخير.
10: يسعد لي صباحك كلود، ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان. شفت طريقة اللقاء ترامب ونتنياهو، تحس ان هم اخوات،
9: ما هي
10: يعني تحس ان هم يعني اخوات في الرضاعة. يعني لما كل
9: شو هالانسجام
10: شفت ازاي؟ فيقولوا لك مختلفين. مختلفين ايه؟ ده ترامب يعني نتنياهو يعني يشتغل 10 زي ترامب. وبعدين احنا دلوقتي كمان يعني لصحة كلام نتنياهو، الضربات الصاروخية اللي قامت بها إيران بدون أي سبب، يعني
9: صحيح.
10: أبدا منطقي،
9: بطريقة مفاجئة.
10: ده دليل كافي لنتنياهو ده يقوي موقفه في المقابلة، يعني
9: أو
10: في
9: لقاء.
10: يعني اللي بيحصل شيء غريب عجيب في الدنيا. وبعدين طلبات عمان يعني منطقية جدا، إن السفن اللي حتعدي في مضيق هرمز تدفع رسوم توعية إذا هي في حق، يعني في ضرورة يعني لازم تدفع، أو مش عايزة تدفع ما تدفعش. طبعا ده إيران، مضيق هرمز بالنسبة لإيران شيء يعني وجودي، يعني الناس مش قادرة تفهم إن يعني مضيق هرمز بالنسبة لإيران هو الورقة الوحيدة لبقائها في هذه المنطقة بهذه القوة، يعني هو اللي مديها. الله أعلم بقى هتحصل حرب بقى كبيرة. أنا شايف إن لازم تحصل حرب كبيرة، لأني كمان عندي كمان التخصيب النووي أو
9: على تحولت الحرب من النفط للنووي، تحولت للمضيق، مضيق هرمز، باب المندب، للموانئ وللمضائق يلي كمان بالمنطقة، للحرب التجارية صارت اليوم هذه الحرب. فلنشوف يعني هل فعلا هيدا الحصار اللي صاير هو اللي رح يؤدي إلى حرب توسعية؟ واليوم استهداف في المملكة العربية السعودية والمنشآت البترولية كمان، هيدا أمر خطير جدا، يعني تحريك الحوثيين.
10: أنا لي عتب حقيقة على السعودية، عتب كبير جدا، يعني رغم كل اللي قدمته أمريكا وإسرائيل للمملكة من يعني من إضعاف إيران وضرب المنشآت النووية، السعودية كانت تنوي إن هي توقف القواعد الأمريكية من استعمالها لضرب إيران مثلا، أو استعمال بعض القواعد لأي شيء عسكري، أو التوقف عدم استعمال القواعد العسكرية الأمريكية. يعني رغم يعني احنا العرب الحقيقة عندنا مشكلة كبيرة كلود،
9: أنه كان لازم توقف استعمال القواعد
10: أيوة، كانت ناوية يعني علشان ما تتعرضش للضربات الإيرانية. قالت السبب إن القواعد الأمريكية، أوكي ما احنا هنوقف القواعد،
9: يعني هذا بشكل الأمريكية. خطر عليهم كمان دول الخليج لغاية الوقت قديش عم يتلقوا ضربات.
10: بس كانت هناك النية، يعني كان في تصريحات بنية. فيعني أنا زعلت، قلت الله، يعني للدرجات دي يعني الناس بيساعدوكوا وبيحاولوا يمنعوا عنكوا الاحتلال، يعني إلا أن السعودية كانت من ضمن الدول المستهدفة من إيران، يعني تغزوها زي ما عملت الكويت.
9: هلا أنت بدك يفتحوا المجال.
0: دايما معكم على راديو 2MA، فاصل صغير ومنرجع لكم 1638 2MA أستراليا.
11: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
12: عندما تقع كارثة، فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت. نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
13: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
14: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
5: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
15: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
16: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
17: الثانية عشرة في استوديوهات مونت كارلو الدولية من باريس. ونصل إلى نشرة الأخبار معك ريتا خوري.
18: شكرا طارق. وفي العناوين: إيران ترفض مقترح سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، الأمم المتحدة تندد بتفاقم العنف وضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، خالدة بوفداش أول امرأة تترأس البرلمان الجزائري منذ الاستقلال.
19: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
18: استؤنفت الضربات في الشرق الأوسط اليوم بعد هدوء استمر أياما مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية إنها نفذت والقوات المسلحة السعودية ضربات دقيقة في العراق استهدفت من وصفتهم بإرهابيين موالين لإيران. هذا وأعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي اليوم عن مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين في حصيلة قابلة للارتفاع. في سياق متصل، رفضت طهران المقترح الذي نقلته سلطنة عمان والهدف إلى إنشاء آلية إقليمية مشتركة لإدارة الملاحة في مضيق هرمز. عن أسباب هذا الرفض تحدثنا هجيرة بنعدة.
20: إيران اعتبرت أن المقترح العماني لا يراعي مصالحها الأمنية ولا ينسجم مع رؤيتها لسيادة الدول المشاطئة على المضيق. ونقلت رويترز عن مسؤول إيراني كبير قوله إن الخطة لا فرصة لنجاحها، مؤكدا أن إدارة المضيق يجب أن تتم بين إيران وسلطنة عمان وفق مناطق سيطرة كل منهما من دون أي تدخل خارجي. وأضاف أن طهران ترفض تقاسما متساويا للإدارة بنسبة 50%، وترى أن مسار الدخول إلى المضيق وجزءا من مسار الخروج يجب أن يبقيا تحت سيادتها، متهما الولايات المتحدة والسعودية بالضغط على مسقط لقبول ترتيبات وصفها بغير الواقعية. وكانت دول الخليج قد أيدت المقترح العماني الذي يستلهم تجربة مضيق ملكة ويتضمن تحصيل رسوم طوعية لتمويل خدمات الملاحة والإنقاذ وحماية البيئة. ويرى مراقبون أن الرفض الإيراني لا يغلق باب التفاوض، بل يعكس سعيا لتحسين شروطه والحفاظ على نفوذ طهران في الممر الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط المنقولة بحرا.
18: إلى الضفة الغربية، حيث نددت الأمم المتحدة اليوم بتفاقم عنف المستوطنين وعمليات ضم الأراضي بعد عامين على إعلان محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني. اختار المجلس الشعبي الوطني الجزائري خليدة بوفداش رئيسة له لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب منذ استقلال البلاد عام 1962. وجاء انتخاب بوفداش بعد ترشيحها من حزب جبهة التحرير الوطني الذي تصدر انتخابات الثاني من تموز يوليو بحصوله على 91 مقعدا من أصل 407. بوفداش تعد واحدة من 25 امرأة فقط فزنا بعضوية المجلس. إلى أوروبا وتحديدا أوكرانيا، حيث تتواصل الضربات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا وكييف، فيما يسعى الرئيس الأوكراني زيلنسكي إلى تعزيز الدعم الأمريكي عسكريا وسياسيا. آخر التطورات مع سامية الأشرقي.
21: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قصفت سفينتين قالت إنهما كانتا تنقلان أسلحة ومعدات عسكرية إلى موانئ أوكرانية قرب مدينة أوديسا على البحر الأسود. في المقابل، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن قواته استهدفت عددا من المنشآت داخل الأراضي الروسية، بينها مركز لوجستي في ريازان ومصفاة نفط في إقليم بيرم ومحطة تصدير ومنشأة عسكرية في منطقة روستوف. وأكدت هيئة الأركان الأوكرانية أن الضربة التي استهدفت مصفاة ريازان النفطية خلال الليل أصابت هدفها وأدت إلى اندلاع حريق. ويأتي هذا التصعيد بعد لقاء جمع زيلينسكي برئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، حيث ناقش الجانبان تعزيز التعاون الدفاعي بما في ذلك مشروع لإنتاج مشترك لصواريخ باتريوت الاعتراضية، فيما شدد الرئيس الأوكراني على ضرورة مواصلة الضغط على موسكو من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات وإنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة 4 سنوات ونصف سنة.
18: نيران حارقة وأدخنة خانقة، معركتان لكارثة بيئية واحدة، إذ لم تعد حرائق جنوب أوروبا مجرد كارثة بيئية بل تحولت إلى مؤشر على تحول أعمق يطال القارة بأسرها من اسكتلندا إلى اليونان. فاقتراب النيران من مدينة تعتبر نموذجا للهواء النقي كبوردو، واستنفار دول أوروبية لإخماد حرائق اجتاحت اسكتلندا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا واليونان، يكشف أن القارة تواجه معركتان في أن واحدة ضد ألسنة اللهب وأخرى ضد دخان محمل بجسيمات ملوثة عابرة للحدود، معركتان تمسان مستقبل مدن القارة وغاباتها وبنيتها التحتية ومفهوم أمنها في عصر احترار مناخ كوكب الأرض. بهذا الخبر نختم النشرة. بعد أقل من ساعة من الآن ساعة إخبارية مفصلة كاملة تعدها وتقدمها لكم وهبة خدش. إلى اللقاء.

0: Serene here on 1638 2ME Australia. Whether you're feeling a little nostalgic and you're in the mood for Arabic classics, or you're in the mood for fresh and new in Arabic and English music, you'll get all this on Radio 2ME Australia.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. MD music. No boundaries. No rules.
2: What? The
1: 2ME, no limits.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، ثوم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: هل أعددت وصيه؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصيه. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أدايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
6: عم تسأل انت وينك؟ عدو امي وحياة عينك.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint La Siouxsie Peregrine helps who suffer from amputation, people with AIDS and cancer. القصة بتقول إنه القديس بيريغرين كان عنده سرطان صعب جدا يخلص منه بلا ما يقطعوا له أجره. قبل بليلة بس من العملية صلى أمام الصليب وشاف برؤية المسيح عم بيلمسه على أجره. ولمن إجوا الدكاترة النهار التاني حتى يبلشوا العملية بيّن قدامهم شفاء كلي. عيده بأول أيار لأنه توفى بأول أيار ميلادي سنة 1305. O great Saint Peregrine, you have been called the mighty and the wonder worker because of the many miracles you obtained from God for those who turned to you. In your suffering from cancer, you turned yourself to God in trust. Please intercede for us that we may be healed in body, mind, and spirit. Amen. In this program, Saint of the Hour, pray for us. Amen. This is Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Gwinnett City. How about a quick little riddle? Ready? Hadruhalkon. I sleep by day, I fly by night, I have no feathers to aid my flight. What am I? Bneb nhar, tir bil lail, bas ma ande, well, andi jwinah, but no feathers to aid my flight. Shu ana, what am I? Is that what? Mazboot, nice one. That'll keep you going. Let's get back to music. More music right after this.
1: هلا صرنا موجودين معكم على طول على شاشاتكم. فيكن تنزلوا الاب على فيسبوك وعلى انستغرام فيسبوك 2ME Australia او روحوا على الموقع الالكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au فيسبوك 2ME Australia.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة

0: Did you know that you can listen to 2ME anywhere in the world, not just in Australia? So whether you're eating حليوت الجبن بطرابلس أو عم تشربوا شراب الكركدي بمصر, we're with you anytime via the web on 2ME.com.au or on your iPhone with the 2ME app.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط, المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين, كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
5: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا, مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها, مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة, سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا, كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
6: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول, تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة, خطط لمغامرتك اليوم.
7: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب, يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت, نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
8: News. الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل إلى نشرة الأخبار معك ريتا خوري.
9: شكرا طارق. وفي العناوين, إيران ترفض مقترح سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز, الأمم المتحدة تندد بتفاقم العنف وضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة, خالد بوفداش أول امرأة تترأس البرلمان الجزائري منذ الاستقلال.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: استؤنفت الضربات في الشرق الأوسط اليوم بعد هدوء استمر أياما مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية إنها نفذت والقوات المسلحة السعودية ضربات دقيقة في العراق استهدفت من وصفتهم بإرهابيين موالين لإيران. هذا وأعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي اليوم عن مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين في حصيلة قابلة للارتفاع. في سياق متصل، رفضت طهران المقترح الذي نقلته سلطنة عمان والهدف إلى إنشاء آلية إقليمية مشتركة لإدارة الملاحة في مضيق هرمز. عن أسباب هذا الرفض تحدثنا هجيرة بنعدة.
11: إيران اعتبرت أن المقترح العماني لا يراعي مصالحها الأمنية ولا ينسجم مع رؤيتها لسيادة الدول المشاطئة على المضيق. ونقلت رويترز عن مسؤول إيراني كبير قوله إن الخطة لا فرصة لنجاحها، مؤكدا أن إدارة المضيق يجب أن تتم بين إيران وسلطنة عمان وفق مناطق سيطرة كل منهما من دون أي تدخل خارجي. وأضاف أن طهران ترفض تقاسما متساويا للإدارة بنسبة 50%، وترى أن مسار الدخول إلى المضيق وجزءا من مسار الخروج يجب أن يبقيا تحت سيادتها، متهما الولايات المتحدة والسعودية بالضغط على مسقط لقبول ترتيبات وصفها بغير الواقعية. وكان الدول الخليج قد أيدت المقترح العماني الذي يستلهم تجربة مضيق ملكة ويتضمن تحصيل رسوم طوعية لتمويل خدمات الملاحة والإنقاذ وحماية البيئة. ويرى مراقبون أن الرفض الإيراني لا يغلق باب التفاوض بل يعكس سعيا لتحسين شروطه والحفاظ على نفوذ طهران في الممر الذي يمر عبره نحو 5 تجارة النفط المنقولة بحرا.
9: إلى الضفة الغربية، حيث نددت الأمم المتحدة اليوم بتفاقم عنف المستوطنين وعمليات ضم الأراضي بعد عامين على إعلان محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني. اختار المجلس الشعبي الوطني الجزائري خليدة بوفداش رئيسة له لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب منذ استقلال البلاد عام 1962. وجاء انتخاب بوفداش بعد ترشيحها من حزب جبهة التحرير الوطني الذي تصدر انتخابات الثاني من تموز يوليو بحصوله على 91 مقعدا من أصل 407. بوفداش تعد واحدة من 25 امرأة فقط فزنا بعضوية المجلس. إلى أوروبا وتحديدا أوكرانيا، حيث تتواصل الضربات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا وكييف، فيما يسعى الرئيس الأوكراني زيلنسكي إلى تعزيز الدعم الأمريكي عسكريا وسياسيا. آخر التطورات مع سامية الأشرقي.
12: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قصفت سفينتين قالت إنهما كانتا تنقلان أسلحة ومعدات عسكرية إلى موانئ أوكرانية قرب مدينة أوديسا على البحر الأسود. في المقابل، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن قواته استهدفت عددا من المنشآت داخل الأراضي الروسية، بينها مركز لوجستي في ريازان ومصفاة نفط في إقليم بيرم ومحطة تصدير ومنشأة عسكرية في منطقة روستوف. وأكدت هيئة الأركان الأوكرانية أن الضربة التي استهدفت مصفاة ريازان النفطية خلال الليل أصابت هدفها وأدت إلى اندلاع حريق. ويأتي هذا التصعيد بعد لقاء جمع زيلينسكي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، حيث ناقش الجانبان تعزيز التعاون الدفاعي بما في ذلك مشروع لإنتاج مشترك لصواريخ باتريوت الاعتراضية، فيما شدد الرئيس الأوكراني على ضرورة مواصلة الضغط على موسكو من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات وإنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة 4 سنوات ونصف سنة.
9: نيران حارقة وأدخنة خانقة، معركتان لكارثة بيئية واحدة، إذ لم تعد حرائق جنوب أوروبا مجرد كارثة بيئية بل تحولت إلى مؤشر على تحول أعمق يطال القارة بأسرها من اسكتلندا إلى اليونان. فاقتراب النيران من مدينة تعتبر نموذجا للهواء النقي كبوردو، واستنفار دول أوروبية لإخماد حرائق اجتاحت اسكتلندا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا واليونان الآن يكشف أن القارة تواجه معركتان فئان، واحدة ضد ألسنة اللهب وأخرى ضد دخان محمل بجسيمات ملوثة عابرة للحدود، معركتان تمسان مستقبل مدن القارة وغاباتها وبنيتها التحتية ومفهوم أمنها في عصر احترار مناخ كوكب الأرض. بهذا الخبر نختم النشرة بعد أقل من ساعة من الآن، ساعة إخبارية مفصلة كاملة تعدها وتقدمها لكم وهبة خدش. إلى اللقاء.
0: رجعنا لكم على 2MA، سيرين معكم. دايما بنسمع على التلفزيون أو بنقرأ بالجريدة أو على الإنترنت كله هيك ما تاكلوا هيك، هل أكلي بتناسبكم، هل أكلي ما بتناسبكم، etc etc. خاصة القهوة، أنا مهما سمعت عن القهوة ما بستغنى عنها، وأنا حصف حد الميديكال ستاديز يلي بيثبتوا كوفي is good for you. And here are five reasons why. Number one, improves energy levels as it contains caffeine. Number two, it can help you burn fat. Caffeine can boost your metabolism. Uh-huh. Improves physical performance. Again, caffeine stimulates the nervous system. Nutrients in coffee. So there's magnesium, riboflavin, vitamin 2, along with many other vitamins. And five, it's a big source of antioxidants. كيف نماكن؟ يلا حضروا فنجانكن وأنا ححضر فنجان قهوة كمان، وخلينا نكمل مشوارنا مع أحلى أغاني على 2MA أستراليا.
13: Yes.

0: صدري على شناب يجنبوا جنحي على دراعه يبنوا قصرك يا صدري
1: May معكم سيرين واهلا وسهلا فيكم. Hope you're having a lovely evening and inshallah you مرتاحين وبخير and you're enjoying the music. We're coming up to the hour. We've got the اخبار every hour on the hour. We check your weather every hour on the hour as well as awesome music direct from the Middle East and also 60s, 70s, 80s, 90s and now in English music only on your 2ME. خليكم معنا.
2: 2ME News as it breaks.
3: وتمكين المغتربين من انتخاب النواب.
2: No one, but no one does it like we do. First. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
2: 2ME 2ME

0: 1638 تومي أستراليا يلا حزورة تايم في بيت أخضر بقلب هالبيت الأخضر في بيت أبيض وبقلب هالبيت الأبيض في بيت أحمر وبقلب هالبيت الأحمر في كتير بيبيز شو أنا؟ تيك توك تيك توك إذا أنتو بطيخة you would be correct nice work alright let's get back into more music لأجل الأغاني من الشرق الأوسط and of course the best in English hits here on 2ME
1: Our music 2ME
2: music
1: Australia
2: music. The hits before they hit
1: today's hottest hits
3: اتمتعوا بأجمل موسيقى وآخر الأغاني بصيف أستراليا عبر 2ME
2: 2ME
3: Australia
4: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا مبيناً كيفية نمو المجتمعات وتطورها مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arab بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح تكاليفنا مجانية أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة دعاوى التأمين دعاوى السيارات العمل والبناء الهجرة بيع شراء وأجار وعمل الوصية أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم أول استشارة مجانية اتصلوا فيي ديانا فرح 9 9 1 7 1 0 0
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم الاستشارة الأولى مجانية ضمان 12 شهر على أعمالهم
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف الKFC
9: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية
2: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First, 2ME Australia.

0: نشرة ثانية من ام تي في وام اف ام، اهلا بكم. نستهلها بالعناوين: بري في بعبدة بعد غياب 4 أشهر، عون يرحب اشتقنا لك، فيرد نحن بالأكثر. جعجع يحذر من اختزال الأزمة ويؤكد أن جذورها تكمن بدويلة إلى جانب الدويلة. طهران ترفض مقترح عمان لإدارة مشتركة لمضيق هرمز وتوسع المواجهات إلى العراق. لا سر في أن الكابينة الإسرائيلي المصغر يستغل كل الفرص للتملص من تطبيق مندرجات صيغة الإطار، وهو ما حاول نتنياهو تبريره في خلال اللقاء مع ترامب في البيت الأبيض. وفي السياق، كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن حكومة نتنياهو تطالب بأن يحتفظ الجيش الإسرائيلي بعد أي انسحاب مؤقت بخيار إعادة دخول المنطقة لضمان خلوها من بنية حزب الله التحتية وعناصره. وترجمة للمسار، كشف الجيش الإسرائيلي عن مخازن أسلحة ضبطها في بلدات حدودية يسيطر عليها منذ بداية اجتياح جنوب الليطاني. على صعيد سياسي أمني، تعقد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في روما في 4 آب المقبل، وتركز على التنفيذ الكامل للصيغة، كما ستبحث في توسيع المناطق التجريبية، إضافة إلى أبرز القضايا الحدودية العالقة بين لبنان وإسرائيل. البداية من القصر الجمهوري الذي شهد لقاء الرئيس عون مع رئيس البرلمان نبيه بري للمرة الأولى منذ آذار الماضي. أجواء اللقاء وتفاصيله مباشرة مع الزميلة جويس عيئة. جويس، إذا اجتماع بغاية الأهمية كسر الجمود السائد، ما أبرز ما بحث في بعبدة؟
1: بعد فترة من التوتر والرد والرد على الرد، جاءت زيارة واشنطن لتكسر الجليد هاتفيا بشكل غير مباشر أو بشكل لا سلكي. أما الآن فكان اللقاء سلكي ومباشر إذا صح التعبير، بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري. اللقاء كان جيدا بحسب ما تؤكد مصادر للأم تي في. طبعا الرئيس بري عبر عن ارتياحه بعيد اللقاء، ولكن إذا كنا نريد أن نتحدث في الشكل، أولا طبعا حضر بري إلى القصر الجمهوري، اللقاء استمر لنحو 45 دقيقة، استقبله الرئيس عون قائلا اشتقنا لك، ليرد بري طبعا بالقبولات، بثلاث قبولات، ليرد بري نحن بالأكثر، ويدخل الرجلان سويا لهذا اللقاء. ولكن أيضا بالشكل كان لافتا أن الرئيس عون خرج إلى البهو الخارجي، خرج من مكتبه ليودع الرئيس بري، وطبعا هذه إشارة إلى أن الأمور والمياه عادت إلى مجاريها بين الرجلين. الملف الأساسي الذي بحث كان زيارة واشنطن، نتائج زيارة واشنطن، زيارة رئيس عون إلى واشنطن أقصد بطبيعة الحال، وأيضا الوضع جنوبا والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة. يبدو أن الرئيس عون وضع الرئيس بري في أجواء زيارته واشنطن ولقاءاته هناك مع ترامب ومع روبيو، ويبدو أيضا أن الرجلين من حيث الأهداف غريسيا هما متفقان على أنه يجب أن يتم الانسحاب الإسرائيلي الكامل وتثبيت وقف إطلاق النار، ولكنهما يختلفان على الطريقة. يبدو أن الرئيس بري يعود اليوم إلى كنف القصر الجمهوري في بعبدة لتكون العلاقة لتعود وتسري كما كانت مميزة وممتازة قبل أن يخرقها التوتر. إشارة إلى أنه طبعا لقاءات رئيس الجمهورية كانت كثيرة اليوم، أبرزها مع وزير المال، أيضا وزير الأشغال النائب أكرم الشهيب، وعدد من زوار القصر الجمهوري. على أي حال، تفاصيل إضافية عن لقاء عون بري في النشرة المسائية غريسيا.
0: شكرا لك الزميلة جويس عي، كنت معنا من بعبدة. رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن الحل الفعلي لأزمة الكهرباء في لبنان بدأ مع فتح الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في إنتاج الطاقة وتوزيعها. وفي السياسة، اعتبر جعجع أن جذور الأزمة تكمن في وجود دويلة إلى جانب الدولة، ومؤكدا أن المعالجة الفعلية تبدأ بحل كل سلاح غير شرعي وتسليمه إلى الجيش اللبناني.
2: نحن هلا فينا قد ما بدكم نعمل وقف اطلاق نار، فينا قد ما بدكم نطلع اسد تردوا، نطلع إسرائيل من لبنان. بس إذا المعطى الأساسي ظل هو ذاته بعد شهر أو ست أشهر أو سنة أو سنتين رح نرجع نوقع بالمشكلة ذاتها. بالفعل هيك صار. كتار من الأصوات يلي عم تسمعوها بالوقت الحاضر عم تنتقد زورا وبهتانا موضوع الكهرباء، بعد شي 3-4 أشهر رح تبطلوا تسمعوها. تعرفوا ليه؟ لأنه كمان من بعد طول انتظار، من بعد ما تعذب الوزير صدي عذاب القضاء، مبارح تنمضى مرسوم بفتح اعتماد أوكي لتدقيق جنائي ببواخر الكهرباء.
0: ميدانيا تفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل ثكنة الشيخ عبدالله في بعلبك التي وصلها على متن طوافة عسكرية في مستهل زيارة تفقدية لوحدات الجيش المنتشرة في بعلبك والبقاع الشمالي. ويطلع هيكل خلال الجولة على أوضاع الوحدات العسكرية ومهماتها في المنطقة، كما يزور عائلات شهداء المؤسسة العسكرية في المنطقة تقديرا لتضحياتهم ووفاء لدماء الشهداء. أمنيا أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمر بالرد على استهداف حزب الله جرافة عسكرية في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن الرد لا يشمل الضاحية الجنوبية لبيروت. كما ذكرت صحيفة يدعوت أحرنوت أن تعليمات نتنياهو للقوات الجوية تتجه نحو تنفيذ غارات جوية في جنوب لبنان في وقت لاحق اليوم. ماليا الإنفاق يسبق التمويل، الإيرادات محدودة حتى الآن، فكيف سيسد عجز 800 مليون دولار؟ تقرير نخلة ضيمه.
3: مر أسبوعان على إقرار مجلس النواب حزمة من القرارات بقيمة 800 مليون دولار ولا مخارج حتى الساعة للتمويل. ففي 16 تموز تم التصويت على فتح اعتمادات بقيمة 600 مليون دولار لإعطاء القطاع العام والمتقاعدين 6 رواتب إضافية بمفعول رجعي اعتبارا من الأول من آذار. أضف أيضا كلفة تعديل التعويضات العائلية بقيمة 130 مليون دولار سنويا، وكلفة مساواة المتقاعدين العسكريين بالقطاع العام في المنح المدرسية 70 مليون دولار سنويا. وفي المعلومات أن وزارة المال تدرس كيفية سد فجوة التمويل من دون استبعاد خطوات ضريبية جديدة قد تلوح في الأفق.
4: قبل الانهيار المالي كنا نلجأ إلى ادخارنا كل مرة ما كنا قادر، شغلنا كان قادر أنه يسمح لنا ندفع كامل ضرائبنا ورسومنا الإدارية، ولكن أين الادخارات اليوم؟ الادخارات مش موجودة، الودائع مش موجودة. إذن وفضلا عن ذلك عم نعيش انكماش اقتصادي خانق، وبالتالي عادة بهيك واقع تخفض الضرائب وما حدا بيفكر بزيادة الرسوم الإدارية والضرائب المباشرة وغير مباشرة كمان زيادة أبدا، بالعكس.
3: لزيادة العائدات لا يتوافر حتى الآن سوى رسم الاستهلاك على صفيحة البنزين بقيمة 330 ألف ليرة يؤمن 450 مليون دولار سنويا، إضافة إلى رفع الرسوم على المستوعبات. المنتظر خلال أيام تحديد الرسم على السلع المستوردة المنتجة للنفايات، إذ تجري اجتماعات برئاسة وزير المال ياسين جابر لتحديد نسبتها بعد التراجع عن اعتماد رسم يتراوح بين 1-3%. أما رفع التفئة إلى 12% فمستبعد حاليا، والمخاوف أن لا يتأمن مبلغ 800 مليون دولار. إذا ما تأمنت الأموال إن كان عبر الضرائب أو غيره، شو الحل عنا؟
4: سندات خزينة تصدرها الخزينة اللبنانية بالليرة اللبنانية، بيمولها البنك المركزي بالطبع، ما في غير حل. وهيدا تهديد إضافي لسعر صرف الليرة اللبنانية.
3: ومع انخفاض المداخيل الضريبية في آذار بنسبة 40%، الوضع المالي يستدعي معالجة سريعة كي لا تدخل البلاد مجددا في المجهول.
0: إلى الأخبار الإقليمية، الصين تعيد تسليح إيران، والسعودية تشارك في الضغط العسكري والسياسي على طهران، وقصف أمريكي في أذربيجان الغربية. رنا نمر.
5: تتصاعد المواجهة الإقليمية مجددا مع تمسك إيران بمواقفها، في وقت تواصل الولايات المتحدة وحلفائها الضغط عليها سياسيا وميدانيا. وفي المستجدات أعلن الجيش الأردني إسقاط 5 صواريخ أطلقت من إيران، فيما قتل 20 عنصرا على الأقل من الحشد الشعبي، وجرح 32 في ضربات أمريكية سعودية مشتركة استهدفت قواعد تابعة له داخل العراق، ما دفع برئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى الدعوة لاجتماع أمني عاجل. وفي موازاة التصعيد الميداني، كشفت وكالة رويترز أن طهران تستعد لتسلم أول دفعة من منظومات دفاع جوي صينية محمولة ضمن صفقة تصل قيمتها إلى 70 مليون دولار، في محاولة لإعادة ترميم دفاعاتها الجوية بعد الخسائر التي تكبدتها خلال الأشهر الماضية. سياسيا، رفضت إيران المقترح العماني للإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز، معتبرة أنه لا يخدم مصالحها، وأكدت تمسكها بالسيطرة على المضيق باعتباره جزءا من أمنها القومي، متهمة الولايات المتحدة والسعودية بالضغط على سلطنة عمان لتمرير خطط وصفتها بغير الواقعية. في المقابل، شددت واشنطن على أن المفاوضات الجارية تقتصر على التنسيق الملاحي ولا تشمل أي رسوم أو تنازلات بشأن المضيق، فيما جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة هي صاحبة السيطرة الفعلية على هرمز وليس إيران.
0: أخبار دولية متفرقة في التقرير الآتي.
6: قتل ما لا يقل عن 18 شخصا وأصيب 62، بينهم 6 في حال حرجة، فيما لا يزال 7 أشخاص على الأقل مفقودين أو عالقين من جراء الزلزال الذي ضرب جنوب اليابان. وتواصل فرق الإنقاذ البحث تحت أنقاض مركز تجاري ومنشأة صناعية، بينما حذرت السلطات من هزات ارتدادية قوية وانهيارات أرضية محتملة خلال الأسبوع المقبل، داعية السكان إلى توخي الحذر. استهدفت القوات الروسية مستودعات أوكرانية للذخيرة والوقود إلى جانب ورش لإنتاج المسيرات وتخزينها في أوكرانيا. في المقابل، أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية قصف منشآت عسكرية داخل روسيا، أبرزها قاعدة استراتيجية احتياطية للوقود في جمهورية أودمورتيا. يبدأ مجلس الأمن الدولي الخميس في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك جولة أولى من الاقتراع الاستطلاعي السري خلف أبواب مغلقة لقياس حجم التأييد للمرشحين 7 المتنافسين على منصب الأمين العام المقبل للأمم المتحدة. ولا تعد النتائج ملزمة، لكنها تمهد لجولات لاحقة وصولا.

أنا مش عارفة ليش البعض بيتشائم بحياته ودايما بيشوف الأمور من ناحية سوداوية. عن جد نحن بالحياة جايين مرة واحدة، خلينا دايما نلون حياتنا بتفاؤل، نلون حياتنا بفرح وبمحبة.

Bulo. This is Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس بابا يوحنا بولس الثاني جون بول يلي كرس حياته لوحدة الكنيسة ولوحدة المسيحيين، البابا الأحب إلى قلوب الشبيبة. من عيده كل 22 تشرين الأول من كل سنة ومنحتفل بقداسته. لما بليلة تطويبه في ست فلوريباث مورا دياز من كوستاريكا، أم لعائلة كبيرة، صار معها برين أنيوريزم أو تمدد الأوعية الدماغية. حضرته على التي في بليلة التطويب وسمعته عم بيهمس بدينتها stand up don't be afraid، وتاني نهار صباحا كانت شفيت كليا. هي يلي كان بقي لها أيام عديدة قليلة حتى تموت حسب التشخيص الطبي. أول مرة بتاريخ البشرية قدر جمع سنة 1986 بالفاتيكان جميع الديانات، وقدر يعمل 144 سفرية برات إيطاليا حتى ينشر كلمة الله. منقله على الطريقة اللبنانية جون بول 2 we love you، جون بول 2 pray for all religions، منصلي لك لتحمي جميع الديانات السماوية وتحمي مرضى الباركنسون بالأخص لأنك شفيعون. This is Sea Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

يوم عن يوم عائلتنا عم تكبر أكتر وأكتر، بتعرفوا ليش؟ لأنه يوم عن يوم عم بتزيدوا أكتر وأكتر. هيدا بيعطينا دفع معنوي أكتر لنخوض هالساحة الإعلامية، وأكيد دايما معكن. تذكروا راديو تي أم إي 1638 AM هو ماضيكن وحاضركن ومستقبلكن.

0: app now.
1: Go.
2: I thought you'd never ask.
0: And listen for free to ME Australia and to ME Gold.
3: دايما انا بدي اتمنى لكم احلى التمنيات برفقتنا عبر اثير راديو تي ام اي استراليا وايضا عبر تي ام اي دوت كوم دوت ايو. من وراء الميكروفون دليدا اسكندر معيكي. منكفي سوا ومنتابع بقيه برامجنا لليوم.
4: والان استمعوا لاول واجدد الاغاني عبر اذاعه تي ام اي استراليا.

0: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929 17 100.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركات الإنتاج. شركات الإنتاج. اسمع الأغنية كاملة لأرضائك. لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة.
1: الأولى دائما.
0: Do and Be Australia. عايشين معكم.

0: حبك بطل حب العائلة بينبع دايما من حب عظيم جدا، ومنشوف الأب والأم اللي بيضحوا بها العائلة ومنعتبرهم هن الركيزة الأساسية لعائلتنا، مثل المسبحة اللي منصلي فيها حبة وحبة لما بتكون إلى جانب بعض لتعطي مسبحة قوية جدا ومتينة جدا، وهيك العائلة بتكون مثلها.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
8: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة الثانية بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا، مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026، سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة، سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arab بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
10: 1638 AM 2ME. أعطينا دقايق نعطيك العالم على مسمعك.
11: UMA Australia News.
12: العاشرة صباحا بتوقيت واشنطن، الرابعة بعد الظهر بتوقيت باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
13: ريتا خوري.
12: في العناوين: ضربات أمريكية سعودية على الحشد الشعبي العراقي، ودونالد ترامب يتوعد بضرب إيران بقوة عقب مهاجمة قواعده في الأردن. الجيش الإسرائيلي يتهم حزب الله بخرق اتفاق وقف النار بعد إطلاق مسيرة في جنوب لبنان. عودة آلاف الإسبان إلى منازلهم عقب الحرائق، وفرنسا تترقب تدهور الأحوال الجوية.
14: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
12: البداية من العراق، حيث ارتفعت حصيلة الغارات الأمريكية السعودية المشتركة ضد مواقع تابعة لفصائل الحشد الشعبي إلى 52 شخصا بين قتيل وجريح. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا في بغداد باسل محمد.
15: بيان الحشد الشعبي يتحدث عن 20 قتيلا و32 جريحا آخر حصيل الغارات الجوية التي شنتها السعودية والولايات المتحدة، واستهدفت مواقع الفصائل في 6 محافظات: واسط والبصرة ونينوى وديالة وكركوك وكربلاء. رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي عقد اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن الوطني لبحث كيفية التعامل مع هذه التطورات الخطيرة التي تعد أشد اختبار سياسي لخطة وبرنامج الزيدي لحصر السلاح بيد الدولة والتركيز على بناء الاقتصاد العراقي. رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر طالب الحرس الثوري الإيراني والفصائل العراقية صراحة إبعاد العراق عن التوتر والتصعيد في المنطقة. وفي أهم تداعيات الغارات الأمريكية السعودية ضد فصائل الحشد الشعبي، تم تعليق زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى العاصمة السعودية الرياض. مصدر سياسي مهم في بغداد قال إن الزيدي مخير بين 3 سيناريوهات: إقناع الفصائل العراقية باحترام خطة احتكار القوة بيد الدولة، أو الذهاب إلى سيناريو سوداني أي مواجهة الفصائل بواسطة الجيش، والسيناريو الأخير تقديم استقالته. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
12: هذا وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بقوة عقب هجوم صاروخي استهدف قواعد تستخدمها الولايات المتحدة في الأردن، وفق ما نقلت عنه فوكس نيوز. بينما يدرس الحوثيون في اليمن فرض الرسوم على معظم حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب الذي يربط جنوب البحر الأحمر بخليج عدن. هذا وتتزايد المخاوف في منطقة الخليج من أن يسعى الحوثيون إلى اتباع نهج إيران في مضيق هرمز عبر استغلال مضيق باب المندب لتحقيق مكاسب مالية. اتهم الجيش الإسرائيلي اليوم حزب الله بخرق اتفاق وقف النار بإطلاق طائرة مسيرة نحو آلية عسكرية تابعة لقواته في جنوب لبنان، معتبرا الأمر خرقا فادحا لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب حزب الله، وأشار الجيش إلى عدم تسجيل إصابات في صفوف قواته. نددت الأمم المتحدة بتفاقم عنف المستوطنين وعمليات ضم الأراضي بعد عامين على إعلان محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني. رائد عامر مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير الفلسطيني في الضفة الغربية يحدثنا عن الوضع هناك بالتزامن مع الموقف الأممي.
16: خلال 3 سنوات لم تتوقف الاعتداءات من قبل المستوطنين تحديدا، والاعتداءات على الأراضي والاعتداءات على المزارعين ومصادرة الأراضي من قبل المزارعين والمواطنين الفلسطينيين في خطة مدروسة وقرارات يعني متفق عليها ما بين المستوطنين وبين الأحزاب اليمينية المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية. بالتالي نحن نتحدث عن عنف منظم من قبل عصابات المستوطنين وبرعاية وبحماية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولكن وتيرة العنف ازدادت خلال الأيام الماضية بعد الأحداث التي حصلت في محافظة نابلس بشكل خاص، ونتج عنها يعني استشهاد 4 مواطنين ومقتل إسرائيليين أيضا نتيجة الاعتداءات التي بدأ بها المستوطنين، ولم يكن هناك أي نوايا لأي صدام من قبل المواطنين الفلسطينيين.
12: عاد آلاف الإسبان إلى منازلهم اليوم بعد أيام من إجلائهم بسبب الحرائق، فيما يستعد عناصر الإطفاء في فرنسا لتدهور الظروف الجوية مع مواصلتهم مكافحة حرائق لا تزال مشتعلة. وفي فرنسا دائما، أفادت سلطات إقليم جيروند بأن ليلة الثلاثاء الأربعاء كانت هادئة، وأكدت أن الحريق الهائل في المنطقة الواقعة غرب مدينة بوردو أصبح تحت السيطرة، غير أنه من المتوقع أن تسوء الأحوال الجوية اليوم مع بدء الموجة الحارة الرابعة خلال هذا الصيف. أخيرا تعتزم BMW الاستغناء عن 8000 وظيفة بنهاية سنة 2027 بحسب ما أفاد مصدر في الشركة اليوم، لتنضم بذلك إلى مجموعات في قطاع صناعة السيارات في ألمانيا أعلنت إجراءات تقشف في مواجهة المنافسة الصينية والرسوم الأمريكية. بهذا الخبر نختم النشرة، شكرا لإصغائكم.

0: من موبايلك أكيد على 96530 تواصل معنا مباشرة على الهواء لهيك ناخد رأيك بآخر أخبارنا، وكمان يكون في مشاركة عظيمة منك. تعرف أنت شو دواك؟ دواك أنك تحط الراديو تي أم إي 1638 أم بها العجقة، وأكيد أكيد أكيد دايما دليل أسكندر معك.
1: This is Seiya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Aldegonde de Maubeuge، شفيعة مرضى السرطان، مشهورة كتير ببلجيكا وبفرنسا، وفي كتير أيقونات بكنيسة مار بطرس وبورس بشمال فرنسا، وفي طرقات ومؤسسات اليوم باسمها. يا قديسة الدوغوند، أنت التي عرفت الألم في جسدك وأصبحت عونا للمرضى والمتألمين، كوني قريبة من كل من يعاني اليوم من المرض أو الوحدة أو اليأس. نالي لنا نعمة السلام الداخلي والقوة في وقت الشدة، وقلبا دائما متجها نحو الله. نتدرع لك اليوم خاصة أنه انشهرت بشفائك لمرضى الكانسر ومرضى سرطان الصدر بالأخص، كما أنه أنت معروفة بشفاعتك للفقراء، دليهم على طريق العيش بكرامة. عيدك يا قديسة الدوغوند بثلاثين كانون الثاني، ولكن نحن بكل ساعة نطلب منك تتوسطي للإله لشفاء الأجساد من الأوجاع. Saint Aldegonde de Maubeuge, pray for us. This is Seiya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
1: تحياتي لكم جميعا دايما عبر أثير راديو تي ام اي، المحبة اللي بتجمعنا سوا دايما. خلينا نبتدي بعيالنا، قديش حلو نفعلها بحياتنا العائلية ومن ثم بمجتمعنا ومن ثم أيضا بين أصدقائنا.
2: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع إس إي سي ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: كلنا بنحكي عن الضمير والمنطق، قديش حلو يرتبط الضمير بالمنطق ودايما بضميرنا الحي، ضميرنا اللي ما بيعطي إلا الإرشادات الإيجابية، وأوقات شوي صغيرة بيميل عن الإيجابية ليروح إلى السلبيات، ولكن دايما المنطق اللي بحياتنا يسود الحق والعدل.
4: والآن استمعوا لأول

0: مثل ما بيقولوا ببعض الحروب اللي حصلت عنا وعم تحصل مؤخرا بكافة الدول العربية، عن جد شبح الإرهاب اللي عم يطاول بكافة أنحاء العالم. الإرهاب ما له دين، ما له لون، ما له طائفة. دايما منقول بدنا نصلي كرمال الرب يحل السلام بكافة أنحاء العالم. واليوم صرختنا موجهة إلى الرب حتى دايما بحنانه وبرحمته يشفق على عبيده.
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 9790 7000.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمان العربية.
3: لحظات معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
6: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
7: /7 on the air every hour. First. 2ME Australia News.
8: العاشرة صباحا بتوقيت واشنطن، الرابعة بعد الظهر بتوقيت باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
9: ريت خوري.
8: في العناوين: ضربات أمريكية سعودية على الحشد الشعبي العراقي، ودونالد ترامب يتوعد بضرب إيران بقوة عقب مهاجمة قواعده في الأردن. الجيش الإسرائيلي يتهم حزب الله بخرق اتفاق وقف النار بعد إطلاق مسيرة في جنوب لبنان. عودة ألاف الإسبان إلى منازلهم عقب الحرائق، وفرنسا تترقب تدهور الأحوال الجوية.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: البداية من العراق، حيث ارتفعت حصيلة الغارات الأمريكية السعودية المشتركة ضد مواقع تابعة لفصائل الحشد الشعبي إلى 52 شخصا بين قتيل وجريح. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا في بغداد باسل محمد.
10: بيان الحشد الشعبي تحدث عن 20 قتيلا و32 جريحا آخر حصيل الغارات الجوية التي شنتها السعودية والولايات المتحدة، واستهدفت مواقع الفصائل في 6 محافظات: واسط والبصرة ونينوى وديالة وكركوك وكربلاء. رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي عقد اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن الوطني لبحث كيفية التعامل مع هذه التطورات الخطيرة التي تعد أشد اختبار سياسي لخطة وبرنامج الزيدي لحصر السلاح بيد الدولة والتركيز على بناء الاقتصاد العراقي. رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر طالب الحرس الثوري الإيراني والفصائل العراقية صراحة إبعاد العراق عن التوتر والتصعيد في المنطقة. وفي أهم تداعيات الغارات الأمريكية السعودية ضد فصائل الحشد الشعبي، تم تعليق زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى العاصمة السعودية الرياض. مصدر سياسي مهم في بغداد قال إن الزيدي مخير بين 3 سيناريوهات: إقناع الفصائل العراقية باحترام خطة احتكار القوة بيد الدولة، أو الذهاب إلى سيناريو سوداني أي مواجهة الفصائل بواسطة الجيش، والسيناريو الأخير تقديم استقالته. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
8: هذا وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بقوة عقب هجوم صاروخي استهدف قواعد تستخدمها الولايات المتحدة في الأردن، وفق ما نقلت عنه فوكس نيوز. بينما يدرس الحوثيون في اليمن فرض الرسوم على معظم حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب الذي يربط جنوب البحر الأحمر بخليج عدن. هذا وتتزايد المخاوف في منطقة الخليج من أن يسعى الحوثيون إلى اتباع نهج إيران في مضيق هرمز عبر استغلال مضيق باب المندب لتحقيق مكاسب مالية. اتهم الجيش الإسرائيلي اليوم حزب الله بخرق اتفاق وقف النار بإطلاق طائرة مسيرة نحو آلية عسكرية تابعة لقواته في جنوب لبنان، معتبرا الأمر خرقا فادحا لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب حزب الله، وأشار الجيش إلى عدم تسجيل إصابات في صفوف قواته. نددت الأمم المتحدة بتفاقم عنف المستوطنين وعمليات ضم الأراضي بعد عامين على إعلان محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني. رائد عامر مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير الفلسطيني في الضفة الغربية يحدثنا عن الوضع هناك بالتزامن مع الموقف الأممي.
11: خلال 3 سنوات لم تتوقف الاعتداءات من قبل المستوطنين تحديدا، والاعتداءات على الأراضي والاعتداءات على المزارعين ومصادرة الأراضي من قبل المزارعين والمواطنين الفلسطينيين في خطة مدروسة وقرارات يعني متفق عليها ما بين المستوطنين وبين الأحزاب اليمينية المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية. بالتالي نحن نتحدث عن عنف منظم من قبل عصابات المستوطنين وبرعاية وبحماية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولكن وتيرة العنف ازدادت خلال الأيام الماضية بعد الأحداث التي حصلت في محافظة نابلس بشكل خاص، ونتج عنها يعني استشهاد 4 مواطنين ومقتل إسرائيليين أيضا نتيجة الاعتداءات التي بدأ بها المستوطنين، ولم يكن هناك أي نوايا لأي صدام من قبل المواطنين الفلسطينيين.
8: عاد آلاف الإسبان إلى منازلهم اليوم بعد أيام من إجلائهم بسبب الحرائق، فيما يستعد عناصر الإطفاء في فرنسا لتدهور الظروف الجوية مع مواصلتهم مكافحة حرائق لا تزال مشتعلة. وفي فرنسا دائما، أفادت سلطات إقليم جيروند بأن ليلة الثلاثاء الأربعاء كانت هادئة، وأكدت أن الحريق الهائل في المنطقة الواقعة غرب مدينة بوردو أصبح تحت السيطرة، غير أنه من المتوقع أن تسوء الأحوال الجوية اليوم مع بدء الموجة الحارة الرابعة خلال هذا الصيف. أخيرا، تعتزم BMW الاستغناء عن 8000 وظيفة بنهاية سنة 2027 بحسب ما أفاد مصدر في الشركة اليوم، لتنضم بذلك إلى مجموعات في قطاع صناعة السيارات في ألمانيا أعلنت إجراءات تقشف في مواجهة المنافسة الصينية والرسوم الأمريكية. بهذا الخبر نختم النشرة، شكرا لإصغائكم.

مرحبا لكل اللي انضم لنا بهالوقت ودايما عبر راديو تو ام اي 1638 ام. فيكم ايضا تسمعونا على www.me.com.au. بذكركم انا دليدا اسكندر مايكي ودايما عبر راديو تو ام اي.

0: Let's do it. Let's do it.
1: تحياتي لكم جميعا، تحياتي لكل اللي عم يسمعونا عبر أثير راديو 2ME أستراليا، أيضا اللي عم ينضموا لنا عبر الإنترنت عبر 2ME.com.au. دايما منحكي عن الفرح ودايما منحكي عن الزعل ومنحكي عن التشاؤم، منحكي أيضا عن التفاؤل. خلوا أمامكم شمس واضحة والتفاؤل أمامكم، نهار جديد دايما بكفي معكم.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
7: It really gets me going.
1: عودة لألكن وسوا منتابع معكن عبر أثير راديو 2ME أستراليا. أكيد بتصادف أوقات بحياتنا أمور كتير غريبة ما بنعرف نفسرها بحياتنا العملية، ولكن دايما كل شيء له حل. ما دايما نقول وهيك نخاف من كل أمر غريب بيكون موجود بحياتنا.
8: والآن استمعوا لأول

0: 2ME Australia. Catch us live on Facebook. 2ME Australia.
1: 2ME Australia.
0: And listen live in pure digital stereo at 2ME.com.au. And we're on your radio across Australia. AM 1638. This is your 2ME Australia.
2: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي.

0: كان
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.

0: نصيحتي لكم أكيد فرحتكم بتزيد أكتر وأكتر لما بتتواصلوا معنا وتسمعونا دايما على راديو تي ام اي 1638 اللي بتواكب جميع الأحداث اللي عم بتصير حول العالم. هي بيتكم وبنعرف قديش عن جد انتو صرتوا فرد من هالعيلة هالعيلة الكبيرة اللي بتجمعنا دايما بمحبة وفرح. دليدا اسكندر معيكي.
1: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوج في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى الاقرار بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أدايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على رؤيتو أمي أستراليا.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتر كلينيك ام دي سي. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222، خلف الكي اف سي.
8: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع إس إي سي ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
9: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
10: To ME Australia News.
11: العاشرة صباحا بتوقيت واشنطن، الرابعة بعد الظهر بتوقيت باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
12: ريت تخوري.
11: في العناوين: ضربات أمريكية سعودية على الحشد الشعبي العراقي، ودونالد ترامب يتوعد بضرب إيران بقوة عقب مهاجمة قواعده في الأردن. الجيش الإسرائيلي يتهم حزب الله بخرق اتفاق وقف النار بعد إطلاق مسيرة في جنوب لبنان. عودة آلاف الإسبان إلى منازلهم عقب الحرائق، وفرنسا تترقب تدهور الأحوال الجوية.
12: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: البداية من العراق، حيث ارتفعت حصيلة الغارات الأمريكية السعودية المشتركة ضد مواقع تابعة لفصائل الحشد الشعبي إلى 52 شخصا بين قتيل وجريح. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا في بغداد باسل محمد.
13: بيان الحج الشعبي تحدث عن 20 قتيلا و 32 جريحا آخر حصيل الغارات الجوية التي شنتها السعودية والولايات المتحدة واستهدفت مواقع الفصائل في 6 محافظات واسط والبصرة ونينوى وديالة وكركوك وكربلاء. رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي عقد اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن الوطني لبحث كيفية التعامل مع هذه التطورات الخطيرة التي تعد أشد اختبار سياسي لخطة وبرنامج الزيدي لحصر السلاح بيد الدولة والتركيز على بناء الاقتصاد العراقي. رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر طالب الحرس الثوري الإيراني والفصائل العراقية صراحة إبعاد العراق عن التوتر والتصعيد في المنطقة. وفي أهم تداعيات الغارات الأمريكية السعودية ضد فصائل الحج الشعبي تم تعليق زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى العاصمة السعودية الرياض. مصدر سياسي مهم في بغداد قال إن الزيدي مخير بين 3 سيناريوهات: إقناع الفصائل العراقية باحترام خطة احتكار القوة بيد الدولة، أو الذهاب إلى سيناريو سوداني أي مواجهة الفصائل بواسطة الجيش، والسيناريو الأخير تقديم استقالته. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو، الدولية.
11: هذا وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بقوة عقب هجوم صاروخي استهدف قواعد تستخدمها الولايات المتحدة في الأردن وفق ما نقلت عنه فوكس نيوز، بينما يدرس الحوثيون في اليمن فرض الرسوم على معظم حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب الذي يربط جنوب البحر الأحمر بخليج عدن. هذا وتتزايد المخاوف في منطقة الخليج من أن يسعى الحوثيون إلى اتباع نهج إيران في مضيق هرمز عبر استغلال مضيق باب المندب لتحقيق مكاسب مالية. اتهم الجيش الإسرائيلي اليوم حزب الله بخرق اتفاق وقف النار بإطلاق طائرة مسيرة نحو آلية عسكرية تابعة لقواته في جنوب لبنان، معتبرا الأمر خرقا فادحا لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب حزب الله، وأشار الجيش إلى عدم تسجيل إصابات في صفوف قواته. نددت الأمم المتحدة بتفاقم عنف المستوطنين وعمليات ضم الأراضي بعد عامين على إعلان محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني. رائد عامر مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير الفلسطيني في الضفة الغربية يحدثنا عن الوضع هناك بالتزامن مع الموقف الأممي.
14: خلال 3 سنوات لم تتوقف الاعتداءات من قبل المستوطنين تحديدا، والاعتداءات على الأراضي والاعتداءات على المزارعين ومصادرة الأراضي من قبل المزارعين والمواطنين الفلسطينيين في خطة مدروسة وقرارات يعني متفق عليها ما بين المستوطنين وبين الأحزاب اليمينية المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية. بالتالي نحن نتحدث عن عنف منظم من قبل عصابات المستوطنين وبرعاية وبحماية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولكن وتيرة العنف ازدادت خلال الأيام الماضية بعد الأحداث التي حصلت في محافظة نابلس بشكل خاص، ونتج عنها يعني استشهاد 4 مواطنين ومقتل إسرائيليين أيضا نتيجة الاعتداءات التي بدأ بها المستوطنين، ولم يكن هناك أي نوايا لأي صدام من قبل المواطنين الفلسطينيين.
11: عاد آلاف الإسبان إلى منازلهم اليوم بعد أيام من إجلائهم بسبب الحرائق، فيما يستعد عناصر الإطفاء في فرنسا لتدهور الظروف الجوية مع مواصلتهم مكافحة حرائق لا تزال مشتعلة. وفي فرنسا دائما أفادت سلطات إقليم جيروند بأن ليلة الثلاثاء الأربعاء كانت هادئة، وأكدت أن الحريق الهائل في المنطقة الواقعة غرب مدينة بوردو أصبح تحت السيطرة، غير أنه من المتوقع أن تسوء الأحوال الجوية اليوم مع بدء الموجة الحارة الرابعة خلال هذا الصيف. أخيرا تعتزم BMW الاستغناء عن 8000 وظيفة بنهاية سنة 2027 بحسب ما أفاد مصدر في الشركة اليوم، لتنضم بذلك إلى مجموعات في قطاع صناعة السيارات في ألمانيا أعلنت إجراءات تقشف في مواجهة المنافسة الصينية والرسوم الأمريكية. بهذا الخبر نختم النشرة، شكرا لإصغائكم.

الأول

الدنيا بالامتثال والصبر، والثانية بالامتثال.

って

هو الحسد والغيرة موجود بطبيعة الحال أكيد عند كل شخص يمكن ما عنده ثقة بحاله أو ما عنده حب المسؤولية، دايما بيطلع على غيره شو عم يعمل وكيف عم يعمل وبأي طريقة، وبيحب أنه عن جد يتشبه فيه. نحن يمكن منخدها من ناحية السلبية، ولكن اليوم خلينا ما نضيق، بالعكس أنه الحسد موجود أكيد، بس نخدها دايما من ناحية الإيجابية، أنه الثقة بالذات هي التي تعزز النجاح.

say a saint of the hour on 1638 2ME Australia. قديس الساعة مخصص اليوم للقديس عبد الأحد والوردية، القديس دومينيكوس يلي ولد بإسبانيا سنة 1170. هو أنشأ فكرة المسبحة وصلاة الوردية. كان بده يحارب بشدة بدعة الألبيجازيين أو The Albigensians يلي بيعتقدوا أنه جسد المسيح هو شيء مادي وليس من صناعة الله، وتفشى أوبئة كتير بهيديك الأيام بإيطاليا وبإسبانيا وبفرنسا. حس إنه الكنيسة انضربت كليا، راح على مغارة قرب مدينة تولوز بعد 3 أيام من الصوم والتقشف والصلاة لمريم العذراء. تلطفت عليه العذراء وظهرت بقلب المغارة مع 3 فتيات ورسموا له المسبحة ورموزها. مثلا الفتاة الأولى لابسة أبيض عبارة عن أسرار الفرح، الفتاة الثانية والصبية الثانية لابسة أحمر ومعها 50 صبية عبارة عن أسرار الحزن إلى آخره. سانت دومينيك دي جوزمان هو مؤسس الرهبنة الدومينيكية دومينيكان أوردر، وهو شفيع العلماء الأسترونومرز، علماء الفضاء وعلماء الطبيعة ناتورال ساينتست، وهو انشهر بتأسيس المسبحة وإعلان شهرتها بالعالم. بهيدي الساعة نطلب منك تساعدنا على تلاوة الوردية وتساعد الطلاب وعلماء الطبيعة. سانت دومينيكوس pray for us. قديس الساعة saint of the hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بتوصلك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصلك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
2: بدنا نحكي شوي عن الطفولة، الطفولة اللي فيها كلها براءة وكلنا مرقنا بهالبراءة. أوقات هيك منقعد منفكر ومنرجع منجيب ذكرياتنا ومنرجع منجرب قد ما فينا ناخد صور من الماضي. الطفولة اللي دايما بيكون فيها الشفافية، دايما اللي بيكون فيها البراءة. خلينا نعيش كمان هالطفولة بحياتنا اليومية حتى لو نحن كبرنا بالسن، ما لازم ننسى أبدا الطفل يلي موجود فينا.
3: 2ME أستراليا.
2: حبنا لألكن بيزيد يوم عن يوم، وأكيد محبتكن بتغمرنا بكل لطف وحنين، ودايما لما بتتصلوا فينا وبنسمع جميع أراءكن، أراءكن الحرة. هالمنبر هو حر وهو للجميع، لجميع الأراء وجميع الأفرقاء. نحن بدنا نتمنى لكم أكيد أوقات حلوة وهيك مفرحة جدا، ودايما عبر راديو 2ME 638 AM دليدا اسكندر معيك.
4: والآن استمعوا لأول

0: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا، مبيناً كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

نفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل

0: حب المهنة مثل ما سبق وذكرنا بينبع أيضا من الثقة بالنفس ودايما بحب المسؤولية. حلو نقدم العمل كامل متكامل ومش ناقص. يمكن أوقات منقلل مروة حتى نقدم عمل كامل ومنقول يلا معلش رح يقطع وبدون ما يكون في أي مراقبة، ولكن لازم تعرفوا تقيموا دايما عملكم، وخاصة لما بيجي آخر نهار نقيم كمان نهارنا.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكثر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 Maryland Road, Maryland West, corner of Market Street. 9897-2222 خلف الKFC.
8: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
9: العاشرة صباحا بتوقيت واشنطن، الرابعة بعد الظهر بتوقيت باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
10: ريتا خوري.
9: في العناوين: ضربات أمريكية سعودية على الحشد الشعبي العراقي، ودونالد ترامب يتوعد بضرب إيران بقوة عقب مهاجمة قواعده في الأردن. الجيش الإسرائيلي يتهم حزب الله بخرق اتفاق وقف النار بعد إطلاق مسيرة في جنوب لبنان. عودة آلاف الإسبان إلى منازلهم عقب الحرائق، وفرنسا تترقب تدهور الأحوال الجو.
10: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: البداية من العراق، حيث ارتفعت حصيلة الغارات الأمريكية السعودية المشتركة ضد مواقع تابعة لفصائل الحشد الشعبي إلى 52 شخصا بين قتيل وجريح. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا في بغداد باسل محمد.
11: بيان الحشد الشعبي تحدث عن 20 قتيلا و32 جريحا آخر حصيل الغارات الجوية التي شنتها السعودية والولايات المتحدة واستهدفت مواقع الفصائل في 6 محافظات: واسط والبصرة ونينوى وديالة وكركوك وكربلاء. رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي عقد اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن الوطني لبحث كيفية التعامل مع هذه التطورات الخطيرة التي تعد أشد اختبار سياسي لخطة وبرنامج الزيدي لحصر السلاح بيد الدولة والتركيز على بناء الاقتصاد العراقي. رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر طالب الحرس الثوري الإيراني والفصائل العراقية صراحة إبعاد العراق عن التوتر والتصعيد في المنطقة. وفي أهم تداعيات الغارات الأمريكية السعودية ضد فصائل الحشد الشعبي، تم تعليق زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى العاصمة السعودية الرياض. مصدر سياسي مهم في بغداد قال إن الزيدي مخير بين 3 سيناريوهات: إقناع الفصائل العراقية باحترام خطة احتكار القوة بيد الدولة، أو الذهاب إلى سيناريو سوداني أي مواجهة الفصائل بواسطة الجيش، والسيناريو الأخير تقديم استقالته. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
9: هذا وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بقوة عقب هجوم صاروخي استهدف قواعد تستخدمها الولايات المتحدة في الأردن، وفق ما نقلت عنه فوكس نيوز. بينما يدرس الحوثيون في اليمن فرض الرسوم على معظم حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب الذي يربط جنوب البحر الأحمر بخليج عدن. هذا وتتزايد المخاوف في منطقة الخليج من أن يسعى الحوثيون إلى اتباع نهج إيران في مضيق هرمز عبر استغلال مضيق باب المندب لتحقيق مكاسب مالية. اتهم الجيش الإسرائيلي اليوم حزب الله بخرق اتفاق وقف النار بإطلاق طائرة مسيرة نحو آلية عسكرية تابعة لقواته في جنوب لبنان، معتبرا الأمر خرقا فادحا لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب حزب الله. وأشار الجيش إلى عدم تسجيل إصابات في صفوف قواته. نددت الأمم المتحدة بتفاقم عنف المستوطنين وعمليات ضم الأراضي بعد عامين على إعلان محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني. رائد عامر مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير الفلسطيني في الضفة الغربية يحدثنا عن الوضع هناك بالتزامن مع الموقف الأممي.
12: خلال 3 سنوات لم تتوقف الاعتداءات من قبل المستوطنين تحديدا، والاعتداءات على الأراضي والاعتداءات على المزارعين ومصادرة الأراضي من قبل المزارعين والمواطنين عن الفلسطينيين في خطة مدروسة وقرارات يعني متفق عليها ما بين المستوطنين وبين الأحزاب اليمينية المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية. بالتالي نحن نتحدث عن عنف منظم من قبل عصابات المستوطنين وبرعاية وبحماية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولكن وتيرة العنف ازدادت خلال الأيام الماضية بعد الأحداث التي حصلت في محافظة نابلس بشكل خاص، ونتج عنها يعني استشهاد 4 مواطنين ومقتل إسرائيليين أيضا نتيجة الاعتداءات التي بدأ بها المستوطنين، ولم يكن هناك أي نوايا لأي صدام من قبل المواطنين الفلسطينيين.
9: عاد آلاف الإسبان إلى منازلهم اليوم بعد أيام من إجلائهم بسبب الحرائق، فيما يستعد عناصر الإطفاء في فرنسا لتدهور الظروف الجوية مع مواصلتهم مكافحة حرائق لا تزال مشتعلة. وفي فرنسا دائما، أفادت سلطات إقليم جيروند بأن ليلة الثلاثاء الأربعاء كانت هادئة، وأكدت أن الحريق الهائل في المنطقة الواقعة غرب مدينة بوردو أصبح تحت السيطرة، غير أنه من المتوقع أن تسوء الأحوال الجوية اليوم مع بدء الموجة الحارة الرابعة خلال هذا الصيف. أخيرا، تعتزم BMW الاستغناء عن 8000 وظيفة بنهاية سنة 2027 بحسب ما أفاد مصدر في الشركة اليوم، لتنضم بذلك إلى مجموعات في قطاع صناعة السيارات في ألمانيا أعلنت إجراءات تقشف في مواجهة المنافسة الصينية والرسوم الأمريكية. بهذا الخبر نختم النشرة، شكرا لإصغائكم.

اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.

0: بظل الأزمة القائمة بمضأة أشهر الأوسط تنمي المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم إيه وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
1: انتو سبب لوجودنا مستمعينا الكرام، واكيد لما منحكي عن الوجود منقول عن الراديو توام اي 1638 اللي الصوت اللي ما بينطفي ابدا، الصوت لاخر المدى، الصوت اللي بيعطينا كل صدى لكل اخبارنا، واكيد دايما عبر اثيرنا راديو توام اي 1638 ام. من وراء الميكروفون دليلة اسكندر معك. الخبث يمكن منعيشه ومنشوفه بمجتمعنا. الخبث هو مرض كتير معروف بمجتمعنا، وخاصة الشخص اللي بيكون عنده وجين، ولكن نحن علينا دايما ننتبه من الأشخاص المحاطين فيهم، ما نوثق دغري أكيد، ولكن بالفعل بحياتنا نعرف نميز ما بين الأبيض والأسود.
2: Exclusive. والآن استمعوا لأول

0: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضعية القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
2: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Joan of Arc is the patron saint of France. خلال حرب المية سنة بفرنسا كانت قائدة الحملات العسكرية وتحارب مثل الرجال بدون أي تدريب عسكري، وتقول الله بعتني حتى خلص فرنسا. انصابت بسهم برقبتها وكملت المعركة بعد ما صلت، وتعتبر هالإصابة الخطيرة والشفاء بسرعة من أول العجائب. والعجيبة الثانية اللي لازم نذكرها هي إنه فاتت مرة على الكنيسة وصلت على جسمين ولد ميت، وبلحظتها حصلت قيامة هالولد. تم إعلان قداستها ب 16 أيار سنة 1920، وبالعالم بيحتفلوا بعيدها كل سنة ب 30 أيار. Patron of France Saint Joan of Arc لازم نصلي لها على طول، لأنه هي رمز للمرأة المحاربة. تعرضت لخيانة عسكرية وسلموها للإنجليز يلي اتهموها بالهرطقة الدينية وأعدموها حرقا أمام الشعب. Saint Joan of Arc's last words before she was burned at the stake were, "Jesus, Jesus." She also requested, "Hold the cross high so I may see it through the flames." هي والنيران عم تلتهمها، صلت وعم تطلع على الصليب وتردد اسم يسوع. Saint Joan of Arc هي the saint of the hour of today. This is Saya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: This is 2ME.
1: And you can dance for inspiration.

0: الزعل دايما بين الأصدقاء، أو الزعل بالبيت، أو الزعل بمجتمعنا، يمكن أوقات بيتطور إلى حقد. خلينا ننزع كلنا من قلوبنا الحقد، لأنه الحقد ما بيجيب أي نتيجة، لا بل بيخدنا إلى طرق غير ظالمة وإلى طرق غير مفتوحة. أنا بدي أتمنى لكم دايما بقلوبكم المحبة، دايما بقلوبكم التسامح.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
6: Get the news first from 2ME.
7: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر. داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
8: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا، مبيناً كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة، سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arab بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
9: هي الخامسة مساء بتوقيت باريس.
10: إيمان الحمود.
9: فترة مسائية تأتيكم من مونتي كارلو الدولية، نستهلها بنشرة للأخبار وفي أبرز عناوينها. ترامب يتوعد بضرب إيران بعد إطلاقها صواريخ على قواعد أمريكية في الأردن. الرئاسة العراقية تدين الهجمات الأمريكية السعودية على مقرات الحشد الشعبي. لأول مرة منذ حزيران إسرائيل تتهم حزب الله بخرق وقف إطلاق النار. وفي فرنسا سيطرة على مشهد الحرائق ومخاوف من عودة موجة الحر.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: أهلا بكم. ما هي إلا بضعة أيام مضت على تهدئة هشة سادت منطقة الشرق الأوسط عقب الإعلان عن محادثات إيرانية عمانية بشأن مضيق هرمز، حتى عادت الأمور إلى سابق عهدها من التوتر غدا زيارة قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد قبل قليل بضرب إيران وبقوة عقب هجوم صاروخي استهدف قواعد تستخدمها الولايات المتحدة في الأردن، تهديد تزامن مع ضربات أمريكية استهدفت بالفعل هذا اليوم مناطق متفرقة من إيران. هجير بن عدة.
11: استئناف الولايات المتحدة لضرباتها ضد أهداف داخل إيران جاء في أعقاب هجوم صاروخي إيراني استهدف قاعدة جوية أمريكية ومقر القيادة المركزية الأمريكية في الأردن. وأفادت وسائل إعلام ووكالات إيرانية باستهداف منطقة بيران شهر في محافظة أذربيجان الغربية إلى جانب موقع تابع للقوة البحرية للحرس الثوري في زيباكنار بمحافظة جيلان، فضلا عن تقارير عن قصف طال منطقة كانكاور في محافظة كرمانشاه من دون إعلان رسمي عن خسائر بشرية. وكان الحرس الثوري قد أعلن استهداف مواقع عسكرية أمريكية في الأردن بصواريخ باليستية، بينما أكد الجيش الأردني اعتراض 5 صواريخ. وأعلن الجيش الأمريكي إحباط الهجوم من دون تسجيل خسائر. وعلى الجبهة البحرية أعلن الحرس الثوري استهداف 3 ناقلات نفط قال إنها خالفت تعليماته أثناء عبورها مضيق هرمز.
9: وعلى ذكر هذا المضيق، يبدو بأن طهران رفضت مقترح سلطنة عمان بشأن الإدارة الإقليمية المشتركة لهرمز، وهو الأمر الذي قوض على ما يبدو هجيرة أي اختراق دبلوماسي وعاد بالتوتر في الشرق الأوسط إلى المربع الأول.
11: إيران اعتبرت أن المقترح العماني لا يراعي مصالحها الأمنية ولا ينسجم مع رؤيتها لسيادة الدول المشاطئة على مضيق هرمز. ونقلت رويترز عن مسؤول إيراني كبير قوله إن الخطة لا فرصة لنجاحها، مؤكدا أن إدارة المضيق يجب أن تتم بين إيران وسلطنة عمان وفق مناطق سيطرة كل منهما من دون أي تدخل خارجي. وأضاف أن طهران ترفض تقاسما متساويا للإدارة، وترى أن مسار الدخول إلى المضيق وجزءا من مسار الخروج يجب أن يبقيا تحت سيادتها، متهما الولايات المتحدة والسعودية بالضغط على مسقط لقبول ترتيبات وصفها بغير الواقعية. وفي موقف أكثر تشددا قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن مضيق هرمز سيبقى مغلقا إذا لم توافق سلطنة عمان على المقترح الإيراني بشأن مسار عبور السفن. وكان دول الخليج قد أيدت المبادرة العمانية، بينما يرى مراقبون أن تباعد المواقف يهدد إيمان بإطالة أمد التوتر في أحد أهم الممرات النفطية العالمية.
9: من جانبه قال وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني أن الحوثيين في اليمن يعملون بالتعاون مع إيران حاليا على فرض رسوم العبور على السفن، ولكن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب الاستراتيجية. وفي تصعيد لافت قد ينذر بتوسيع رقعة الحرب في الشرق الأوسط، شنت الولايات المتحدة الأمريكية فجر اليوم وبالتعاون مع السعودية ضربات على قوات الحشد الشعبي في العراق، والتي تتهمها واشنطن والرياض بشن هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منشآت نفطية سعودية. الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى بينهم 5 إيرانيين وعشرات الجرحى. الرئيس دونالد ترامب قال قبل قليل أيضا إن القصف الأمريكي السعودي قد تم بالتنسيق مع الحكومة في بغداد، علما بأن الرئاسة العراقية نددت بالهجمات ووصفتها بأنها انتهاك صارخ لسيادة العراق. من بغداد باسل محمد.
12: بيان الحج الشعبي تحدث عن 20 قتيلا و32 جريحا آخر حصيل للغارات الجوية التي شنتها السعودية والولايات المتحدة واستهدفت مواقع الفصائل في 6 محافظات واسط والبصرة ونينوى وديالة وكركوك وكربلاء. رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي عقد اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن الوطني لبحث كيفية التعامل مع هذه التطورات الخطيرة التي تعد أشد اختبار سياسي لخطة وبرنامج الزيدي لحصر السلاح بيد الدولة والتركيز على بناء الاقتصاد العراقي. رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر طالب الحرس الثوري الإيراني والفصائل العراقية صراحة إبعاد العراق عن التوتر والتصعيد في المنطقة. وفي أهم تداعيات الغارات الأمريكية السعودية ضد فصائل الحج الشعبي، تم تعليق زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى العاصمة السعودية الرياض. مصدر سياسي مهم في بغداد قال إن الزيدي مخير بين 3 سيناريوهات: إقناع الفصائل العراقية باحترام خطة احتكار القوة بيد الدولة أو الذهاب إلى سيناء السوداني، أي مواجهة الفصائل بواسطة الجيش، والسيناريو الأخير تقديم استقالته. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
9: وزارة الدفاع السعودية أكدت من جهتها الضربات، وأعلنت بأن الرياض شنت تلك الضربات بالتنسيق مع الولايات المتحدة بعد هجمات استهدفت منشآتها النفطية. الأكاديمي السعودي وعضو مجلس الشورى سابقا محمد بن عبد الله الزلفاء أكد بأن ما قامت به السعودية جاء بعد إنذار الرياض لبغداد أكثر من مرة، فلنستمع إليه متحدثا لفايز مصطفى.
13: العراق بلد ضعيف الآن، يعني ليس له في من أمره شيء، والمملكة العربية السعودية تملك القوة للدفاع عن نفسها، وهذا حق مشروع بالقوانين الدولية، تملك القوة لرد أي هجوم على مصالحها، وأنذرت حكومة العراق مرات ومرات، ولا تستطيع حكومة العراق ولا ميليشيات العراق أن يقوموا بأي عمل أكثر مما كانوا يقومون به ضد المملكة. وإيران التي كانوا يستقون بها، أو إيران التي تستخدم الأراضي العراقية من أموال العراق، لكن هؤلاء هم الذين يتحرشون في المملكة ولا يدركون تماما إن المملكة تملك القوة، والمملكة العربية السعودية ستنتصر لأنها تملك التعاطف الدولي، لأن المملكة العربية السعودية لا تريد الحروب لا مع إيران ولا مع غير إيران، لا تريد أن تكون طرفا في هذه الحروب.
9: استمعتم إلى الأكاديمي السعودي وعضو مجلس الشورى سابقا محمد بن عبد الله الزلفة. الخارجية الإيرانية دانت الضربات الأمريكية السعودية على العراق، واعتبرت أنها محاولة لتوسيع نطاق الحرب في الشرق الأوسط عموما. سنتناول هذا الملف بمزيد من التفصيل في نقاش مونتي كارلو الدولية عقب هذه النشرة. بوادر عودة التوتر تخيم مجددا، لكن هذه المرة على لبنان، بعد أن اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق طائرة مسيرة نحو آلية عسكرية، وذلك للمرة الأولى منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. فايزة مصطفى.
14: وهو كذلك إيمان، بحسب الجيش الإسرائيلي استخدم حزب الله مسيرة انتحارية لاستهداف آلية هندسية عسكرية تابعة له في جنوب لبنان، وتحديدا في منطقة علي الطاهر شمال قلعة شقيف، مما أدى إلى تضررها من دون وقوع إصابات. اعتبر الجيش ذلك خرقا فادحا لاتفاق وقف إطلاق النار، وأكد أن قواته تواصل نشاطها في منطقة التلة ولن تسمح على حد وصفه للعناصر الإرهابية بتعزيز قدراتها. وأضاف أن قواته دمرت خلال عملية في بلدة حداثة منشأة تحت الأرض، مدعيا أن حزب الله كان يستخدمها. في المقابل لم يعلن هذا الأخير مسؤوليته عن أي هجمات منذ 20 من الشهر الماضي، بينما تواصل إسرائيل شن ضربات متقطعة على جنوب لبنان. وتأتي هذه التطورات بعد شهر من توقيع اتفاق إطار بين بيروت وتل أبيب برعاية أمريكية ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق في جنوب لبنان مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها. الجيش اللبناني بدأ بالفعل في 21 من هذا الشهر الانتشار في بلدة زوطر الغربية ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق.
9: إلى ذلك، أعلنت الشرطة الإسرائيلية توقيف مستوطن كان يرتدي زيا عسكريا ويشتبه في اعتدائه على فلسطينيين في الضفة الغربية. هذا الاعتداء وقع في 6 حزيران يونيو الماضي جنوب مدينة نابلس، في وقت تشهد فيه هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين تصاعدا حادا خلال الأيام الأخيرة. الأمم المتحدة نددت بتفاقم عنف المستوطنين وعمليات ضم الأراضي بعد عامين على إعلان محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية غير قانونية. وسائل الإعلام تنقلت مشاهد من تل أبيب لتظاهرات قادها مواطنون إسرائيليون احتجاجا على عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. مدير البحث الميداني في مؤسسة بيت سليم الحقوقية الإسرائيلية كريم جبران يرى بأن ما حدث في غزة أمام المجتمع الدولي قد امتد إلى الضفة الغربية، فلنستمع إليه متحدثا لوهيب خداش.
15: منذ 7 أكتوبر وحتى قبل ذلك زياد كبير جدا في عنف المستوطنين وعنف الدولة، واللي هو يعني لا نستطيع التفريق بين عنف المستوطنين وعنف الدولة، نتيجة أنه هذا العنف مدعوم من قبل الدولة. تصاعد كبير جدا في عمليات التطهير العرقي وفي عمليات مصادرة الأراضي، تصاعد في عمليات القتل اللي هي خارج نطاق القانون بدون أي محاسبة. كل ذلك بالتأكيد نتيجة أنه إسرائيل قامت على مدى حوالي 3 سنوات بعملية إبادة جماعية في داخل قطاع غزة بدون ما يكون في هناك موقف حقيقي من قبل المجتمع الدولي لمنع الإبادة الجماعية. لذلك اليوم نلاحظ أنه هذا بامتد للضفة الغربية في صورة عنيفة جدا. الإدانات هي غير كافية بالتأكيد. الموقف المفروض يكون في هناك موقف حقيقي من قبل المجتمع الدولي لمحاسبة مجرمي الحرب ومرتكبي الإبادة الجماعية. إدانات هي لا تبرئ مسؤولي العالم من المسؤولية وصناع القرار في العالم من المسؤولية عن ما يحدث في فلسطين في هاي الفترة.
9: استمعتم إلى مدير البحث الميداني في مؤسسة بيت سليم الحقوقية الإسرائيلية كريم جبران. الجيش الإسرائيلي أعلن أنه قصف يوم أمس مسجدا في قطاع غزة متهما حركة حماس باستخدام هذا المسجد كمنشأة لتخزين السلاح. اللقطات أظهرت وقوع الغارة على مسجد المتيقن وسط مدينة غزة أو المتقين عفوا مسجد المتقين وسط مدينة غزة، وتبعتها كرة لهب ضخمة وتصاعد لأعمدة الدخان فوق خيام النازحين القريبة من هذا المكان. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. فرق الإغاثة اليابانية تواصل البحث عن ناجين قد يكونوا عالقين حاليا تحت أنقاض مركز تجاري في جنوب غرب البلاد إثر الزلزال الشديد الذي أوقع ما لا يقل عن 13 قتيلا في هذا البلد. فرق الإنقاذ في الصين عثرت على 30 قتيلا إضافيا جراء انزلاق تربة وقع جنوب غرب البلاد. أعلن ممثل الحكومة المركزية في منطقة مدريد عودة آلاف السكان إلى منازلهم بعد إجلائهم لأيام عدة بسبب الحرائق. وفي فرنسا لا يزال الحريق الهائل الذي أتى على نحو 42 ألف هكتار في قرب بوردو تحت السيطرة هذا اليوم وفق ما أفادت السلطات، غير أن ارتفاع درجات الحرارة والرياح المتوقعة خلال النهار تنذر بتجدد النيران منذ ويبيا.
16: لم تقتصر تداعيات الحرائق على الطبيعة والسياحة في فرنسا، المشهد الأخطر يتعلق بتهديد منشآت صناعية واستراتيجية في محيط بوردو أحد أهم الأقطاب الصناعية. الحرائق قاربت 4 منشآت تابعة لشركة أريان جروب بما فيها مصنع الوقود الصاروخي لصواريخ M51 الباليستية النووية. المنطقة تضم أيضا منشآت لشركة داسو تاليس إيربوس أتلانتيك جميعها من ركائز الردع النووي والصناعات الجوية المتقدمة الفرنسية. وواجهت الحكومة انتقادات حادة بشأن نقص محتمل في التجهيزات خصوصا طائرات الكنادير لمكافحة الحرائق. فرنسا التي تملك أحد أكبر أساطيل طائرات مكافحة الحرائق في أوروبا لم تستطع احتواء الأزمة التي أثارت جدلا سياسيا علق عليه الرئيس الفرنسي مؤكدا أن تقييم الأداء لا يكون في خضم المعركة. باريس فعلت آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي ما أدى إلى استجابة فورية من عدة دول أوروبية تنتمي إلى أسطول ريسكيو الأوروبي المتخصص في التدخل السريع في حرائق الغابات. وقدمت خدمة كوبرنيكوس الأوروبية خرائط طارئة لغرف العمليات الميدانية ما ساعد في توجيه فرق الإنقاذ بفاعلية رغم أن الخطر لم ينقضي بعد.
9: بهذا نأتي إلى ختم النشرة، كان في أبرز عناوينها: ترامب يتوعد بضرب إيران بعد إطلاقها صواريخ على قواعد في الأردن، الرئاسة العراقية تدين الهجمات الأمريكية السعودية على مقرات الحشد، لأول مرة منذ حزيران إسرائيل تتهم حزب الله بخرق وقف إطلاق النار، وفي فرنسا سيطرة على مشهد الحرائق ومخاوف من عودة موجة الحر. شكرا لكم.
10: للاستماع إلى آخر نشراتنا
17: تحياتي الصباحية لكم مستمعي راديو تؤني أستراليا مع البريكفاست شو، منكمل نحن وياكم ومثل ما قلكم بالعادة تترافقوا مع كتير من المحطات ببرنامجنا الصباحي، إن كان على المستوى الإخباري على المستوى الاجتماعي. أكيد جولات عديدة رح تكون معنا من خلال لقاءات بتكون بالبرنامج الصباحي مع البريكفاست شو بالوقت يلي أكيد تحليل ومعالجة القضايا السياسية من خلال ضيوفنا اللي رح يكونوا معنا بعد شوي. خليكم معنا على السمع على 16:38 AM. تؤمي موجودة وين بيكون الخبر بتكون موجودة إذاعة تؤمي لنقل أهم المستجدات، وأكيد ضمن تحليل سياسي بيكون عادة معنا بشكل يومي وخاصة ببرنامجنا مع البريكفاست شو.

أخبار أستراليا وأخبار العالم تبعنا نحن وياكم بموجز إخباري، ومن بعدها رح يكون عنا جولتنا الإخبارية من البي بي سي من لندن على 1638 AM.

0: السابعة بتوقيت غرينتش، موجز الأخبار من بي بي سي، أهلا بكم. شهد ميناء دمياط في مصر اليوم انفجارا في محطة الغاز الطبيعي المسال أثناء تفريغ شحنة غاز، وفق لما نقلته وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين مصريين. المصدران أشارا إلى أن ناقلة لتخزين الغاز ربما تعرضت لهجوم بطائرات من دون طيار، في حين لم تصدر السلطات المصرية أي تعليق رسمي بشأن ملابسات الحادث حتى الآن. وقالت شركة الأمن البحري أمبري إن طائرة بدون طيار استهدفت منشأة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار في البنية التحتية للميناء. وأضافت رويترز أنه جرى إبعاد السفن التي تعرضت للانفجار من الميناء مع توقعات باستئناف العمل في الأرصفة والمحطات الأخرى خلال ساعة الليل. عقد مجلس الأمن الوطني العراقي برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزايد اجتماعا طارئا لبحث الضربات الجوية الأمريكية والسعودية التي استهدفت مواقع داخل العراق. وأدان المجلس الهجوم مشيرا إلى سقوط قتلى وجرحى، وقرر المجلس إعداد خطة أمنية لتعزيز السيطرة ولمنع استخدام الأراضي العراقية لتهديد دول الجوار، كما وجه وزارة الخارجية بالتحرك وفق القانون الدولي لتوثيق الحادثة ولحفظ حقوق العراق. أكد التمسك بحصر السلاح بيد الدولة وإنهاء مهمة التحالف الدولي وفق الاتفاقات المعلنة. وفي سياق متصل، ألغى الزايد اجتماعا كان مقررا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة بعد هجمات استهدفت المملكة وفق رويترز. في غضون ذلك، توعد الرئيس الأمريكي بشن هجوم قوي على إيران، وذلك بعد أن هجمت إيران مواقع للقوات الأمريكية في الأردن. يأتي ذلك متزامنا مع شن القوات الجوية الأمريكية والسعودية هجوما مشتركا على ميليشيات متحالفة مع إيران في العراق. التفاصيل مع رأف الجبوري من واشنطن.
1: عمليا انتهت الآن هذه الهدنة القصيرة التي بدأت يوم الجمعة عندما تحدث الرئيس ترامب عن أنه استجاب للدول الوسيطة وأوقف القصف على إيران. توقفت هذه الهدنة. الآن ترامب يتحدث عن رد أمريكي شديد، بل ويستخدم حتى يعني كلمات قاسية ونابية في حديثه عن إيران، يقول بأنه سيحدث.
2: تحياتي من جديد لكم مستمعين راديو تؤمين، نهار مبارك بتمنى لكم من جديد، بتمنى لكم تكونوا عم تبلشوا نهاركم بطريقة كتير إيجابية. لليوم 30 من شهر جولاي رح نتابع نحن وياكم الأخبار والأحداث. لنشوف على صعيد أستراليا، رئيس ولاية فيكتوريا الجديد بن كارول هل فعلا عم بيسعى للتغيير بخلاف ما كان أسلافه كان دانيال أندروز أو كمان جاسينتا ألين. لنشوف إذا وكيف رح يكون، وإن شاء الله ما يكون مثل ما بيقولوا على الوعد يا كمون. هيدا بالإضافة لليوم الوضع عنا بلبنان، عملية التحقيق اللي نحن ما كتير عنا ثقة أنه عملية التحقيق رح يتوصلوا لنتائج، خاصة من خلال معثرة عليه قوات اليونيفيل. هل نيترات الأمونيوم يلي رجعت هيك فتحت ملفات متعلقة بانفجار مرفق بيروت، وكنا حكينا عن هيدا الموضوع، ولكن إلى أي مدى يعني تحقيقات رح تكشف الحقيقة إذا انفجار مرفق بيروت ما وصلنا لأي نتيجة أو محاسبة على الأقل. كمان بحب أرجع ذكر يعني كمان اليوم التحضيرات لأحياء ذكرى 4 من آب، بتفصلنا عن هالذكرى الأليمة كم يوم، يعني حوالي 5 أيام. لنشوف كيف يعني رح يتعاطوا مع هذه المناسبة الأليمة، وإن شاء الله ما ينسوا شهداء مرفق بيروت والضحايا اللي سقطوا في هذا الانفجار الكبير. هذا بالإضافة كمان للتصعيد اللي عم نشوفه اليوم، دخول المملكة العربية السعودية على الخط من خلال أكيد إطلاق الصواريخ الباليستية على قاعدة جوية أمريكية ومركز القيادة العسكري بالأردن حسب التلفزيون الإيراني. ولكن القيادة المركزية سنتكوم بتقول أن قوات الحرس أطلقت عدة صواريخ باليستية من إيران بمحاولة لشن هجوم كان مباغت. ولكن كمان العملية اللي قامت فيها السعودية وبالتعاون مع الولايات المتحدة مع طبعا القوات الأمريكية اللي هي باستهداف فصائل تابعة لإيران بالعراق. اليوم تطورات هذه الأوضاع وين رايحين بهالتطور الخطير؟ هل ستتوسع الحرب أكثر وأكثر؟ هل راح تدخل كمان السعودية اليوم الدفاع السعودي بالتعاون مع الجيش الأمريكي اللي نفذوا ضربات نوعية ضد ميليشيات بالعراق؟ رح نتابع نحن وياكم متوأمين بعد الفاصل آخر وأهم التطورات لصباح اليوم. كونوا معنا. صباح الخير لكل المستمعين اللي عم يرافقونا بخلال هالوقت على 16:38 AM. كل اللي حابب بهالصباح يتعرف على آخر وأهم الأخبار اللي عم تصير اليوم على الساحة اللبنانية والدولية، ما لكم إلا تابعونا بخلال هالوقت. رح ننتقل مباشرة لنكون مع جولة أخبار من صوت لبنان تبث لكم عبر راديو تؤمية أستراليا.
3: Noni Edwards with the top stories. A 20-year-old Gold Coast man is facing a possible death penalty in Syria for the alleged shooting murder of another Australian. The ABC can reveal Patrick Stevenson's been detained for more than 6 months in Syria on a charge of premeditated murder, an offence punishable by death. Mr. Stevenson was arrested last New Year's Eve in the town of Darkush shortly after the fatal shooting of 40-year-old Australian citizen Abdullah Glenn Burgess. Even if convicted, Mr. Stevenson could be spared execution under the Syrian legal system if Mr. Burgess's Australian widow grants him forgiveness in exchange for blood money. An ABC investigation has established that Mr. Stevenson, who is neurodivergent and has learning disorders, travelled to Syria late last year after becoming radicalised on the Gold Coast. Firefighters in southwest France are battling an uncontained fire four times the size of Paris, with temperatures again rising into the 40s. Authorities in the Gironde region say the blaze has not spread overnight, but rising heat and afternoon winds could revive smouldering hotspots, carry embers across fire breaks, and open new fronts beyond crews' reach. In Spain, tens of thousands of people have started returning home after firefighters made progress around Madrid and Abila. However, 10,000 people are still subject to evacuation orders in the Castellón region. And Australian middle distance runner Ollie Hoare has overcome a scare to qualify for the final of the mile at the Commonwealth Games in Glasgow. Hoare fell after being tripped in his heat and was unable to rejoin the leading pack, eventually finishing ninth. Australia lodged a successful appeal and Hoare will compete in the final on Saturday morning Australian time. For more news at any hour, head to the ABC Top Stories podcast.
4: تحية دار البيع رانيا عبيد وشادي عكاد.

0: عناوين لبانوراما.
1: حزب الله يخرق وقف إطلاق النار ورد إسرائيلي محتمل. بالريف بعبدة اشتقنا لك ونحن بالأكتر. الرئيس عون عن التدخل السوري في لبنان، تكهنات واجتهادات إعلامية. مداهمة في رأس النبع في بيروت كشفت مخططا تخريبيا جاهزا للتنفيذ. حنكش تثبيت ملكية المشاعات للقرى وأبناء القرى في جبل لبنان، انتصار قضائي جماعي تاريخي. وترامب ندرس شن ضربات ضد وكلاء إيران.
0: وتتابعون في لبانوراما أيضا صفحة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
2: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
3: Follow us on X.
2: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X @صوت لبنان.
1: يبدو أن الأمور في لبنان والمنطقة تتجه إلى الأسوأ، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في مقابلة أنه يدرس شن ضربات ضد وكلاء إيران، مشيرا إلى أن الميليشيات الموالية لإيران هي سرطان العالم. وحين سئل عن إيران قال ترامب: سأتركهم يواصلون الكلام، واستشن أمريكا ضربات ضدهم ردا على الهجمات التي استهدفت مواقع أمريكية في الأردن. وإلى الميدان الجنوبي، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي تحت بند سمح بالنشر أن طائرة مسيرة انتحارية تابعة لحزب الله أصابت آلية هندسية من نوع D9 خلال الليلة الماضية، وأضاف أنه لم تسجل أي إصابات جراء الحادث، معتبرا أن استهداف الآلية يشكل خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار. في المقابل، لفتت يديعوت أحرنوت إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدر أوامره للقوات الجوية بالاستعداد للرد على خرق حزب الله لوقف إطلاق النار، ومن المتوقع أنه سيتم تنفيذ غارات جوية على الجنوب في وقت لاحق من اليوم. ولكن قبل تفاصيل النشرة، نلفت إلى المعلومات التي تحدثت للحدث عن العثور على أسلحة وصواعق في رأس النبع في بيروت، معدة لإحداث فوضى وتخريب، وقد اعترف قاتل الشقة بأنه ينتمي إلى حزب الله. وفي جديد المواقف، قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إن العلاقات بين لبنان وتركيا تمتلك مقومات الانتقال إلى مستويات متقدمة من التعاون، مؤكدا أن بلاده تعول على أنقرة للإسهام في التعافي الاقتصادي ودعم تنفيذ اتفاق صيغة الإطار وتعزيز الاستقرار في الجنوب. وأوضح في مقابلة مع وكالة الأناضول قبيل أول زيارة رسمية يجريها إلى تركيا الخميس منذ توليه رئاسة الجمهورية، أن تركيا تحتل موقعا محوريا في المشهد الإقليمي الراهن، وأن التنسيق معها ضرورة استراتيجية وليس خيارا ظرفيا. ورأى أن عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي الناتو وعلاقاتها الإقليمية الواسعة تؤهلانها للقيام بدور داعم في الترويج الدولي لصيغة الإطار وتشجيع الأطراف المعنية على الالتزام الكامل ببنوده. وقال إن تركيا يمكن أن تسهم في إنجاح هذا المسار، خصوصا أن الإطار الذي تمخض عن جولات التفاوض في واشنطن وروما يتطلب مواكبة إقليمية ودولية واسعة لضمان تنفيذه على الأرض. وأضاف عون: نحن ملتزمون بتنفيذ ما وقعنا عليه في واشنطن، لكن نجاح هذا الاتفاق مرهون بضمانات واضحة، أبرزها انسحاب إسرائيلي كامل ومتزامن مع انتشار الجيش. وأكد رئيس الجمهورية أن التدخل السوري في لبنان هو تكهنات واجتهادات إعلامية.
0: وفي قصر بعبدة، مواقف داعمة لرئيس الجمهورية ولقاء مهم بين عون وبري يبدد التساؤلات. مجدلين عيد:
4: لم تكن زيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى بعبدة ولقائه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلا بمثابة كسر الجليد بعد تبادل الرسائل السياسية بينهما وتظهير الخلاف والتباين في أكثر من ملف سياسي، ولا سيما ما يتعلق بالتفاوض المباشر مع إسرائيل واتفاق الإطار. إذن وبعد قطيعة تجاوزت الأربعة أشهر، زار الرئيس بري القصر الجمهوري والتقى الرئيس عون الذي بدره بالقول: اشتقنا لك، فرد رئيس المجلس نحن بالأكثر. وفي اللقاء الذي استمر على مدى 40 دقيقة عرض رئيس الجمهورية مع رئيس المجلس الأوضاع العامة محليا وأقليميا والوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية، لا سيما تفجير المنازل وجرفها وضرورة وقف هذه الممارسات العدائية. وأطلع الرئيس عون بري على نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين الأمريكيين وفي مقدمهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو. ولدى مغادرة الرئيس بري القصر قال إن البحث تناول زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن والوضع في الجنوب وإنه كالعادة مرتاح للقاء. أوساط مطلعة وصفت اللقاء الذي حصل بعد الأخير الذي كان في 23 أدار الماضي بالجيد والإيجابي، ولفتت إلى أن التواصل لم ينقطع بالاتصالات المباشرة قبل أو بعد زيارة واشنطن وغير المباشرة عبر المستشارين. وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني اطلع من رئيس الجمهورية على التوجيهات التي أعطاها الرئيس الأمريكي لشركات الطيران الأمريكية باستئناف العمل على الخط الجوي بين لبنان وأمريكا. أما وزير العمل محمد حيدر فأكد بعد لقائه رئيس الجمهورية على ضرورة تطبيق القانون وتنظيم العمالة الأجنبية.
5: وضعت فخامته بلقاءات اللي صارت مع النقابات وأعلمته أنه نحن منتظرين منهم ورقة عمل تعنى بهذا الأمر خاصة لتنظيم هذا القطاع، لا سيما النقل الخارجي مع فتح الأسواق في دول الخليج لا سيما المملكة العربية السعودية.
4: النائب أكرم شهيب أكد بعد لقائه رئيس الجمهورية على أهمية ما أعلنه الرئيس عون خلال زيارته إلى واشنطن لجهة حق لبنان بالمحافظة على سيادته وحماية أراضيه وحصرية السلاح. مجدولين عيد، صوت لبنان.
1: نقلت قناة الحدث عن مصادر أنه تم اكتشاف مشروع خطوط اتصالات لحزب الله مع تمديدات الكهرباء في بيروت ممول من مؤسسة دولية، مشيرة إلى أن جهازا أمنيا لبنانيا يحقق في هذه الشبكة. إلى ذلك تراجع حزب الله عن افتتاح فرع جديد لمؤسسة القرض الحسن في مدينة صور بعد اعتراضات أهالي المنطقة في خطوة بدت وكأنها تراجع لتفادي إثارة المزيد من النقمة.

0: في البيت المركزي لحزب الكتائب في الصيفي في حضور رئيس بلدية رومية ونائبه والمخاتير. حنكش أكد أن القضاء انتصر على الحق.
1: وعدنا أنه ما نسمح لحدا يمد إيده على عقارات ومشيعات جبل لبنان. وعدنا أنه نحمي الضيع بمشيعاتها والبلدات والقرى بمشيعاتها. اليوم بعلن انتصار قضائي جماعي وتاريخي، وهذا مش تفصيل. كمان بعلن تثبيت ملكية المشيعات للقرى ولأولاد القرى وللبلدات بجبل لبنان، يلي بتبلش نجرود بشر وجبة المنايطر مرورا بتنورين وبجرود البترون وبجرود العقورة وجبال وكسروين والمتن وبعبدة وعلي والشوف وصولا لجرود جزين.
0: حنكش توجه بالشكر إلى كل من ساهم وتابع قانونيا من أجل الوصول إلى أحقاق الحق.
1: بدي أتوجه بالشكر لرئيس حزب الكتائب النائب سامي جميل، يلي ما قبل إلا ما نسخر كل طاقاتنا الحزبية ومجلس التشريع بقلب الحزب والمحامين. وحقيقةً كمان تفاجأت أنه ما حدا، حتى يمكن الأطراف السياسية البقية أو الأطراف الكنسية، يمكن تعاطوا بهذا الموضوع بشوية استلشاء أو بمسايرة أو ما تاخد على محمل الجد. وكنت خيفين أنه هذا الطعن ما ينجح أو ما يقطع، ولكن الحمد لله بعتقد أنا نعمل اليوم خطوة جبارة بتثبيت هذا الشيء ووقفت بفيزه.
0: حنكش وردا على سؤال لصوت لبنان أكد أن هذه الأمور لن تتكرر ما دام هناك أهالي متمسكون بحقهم وأرضهم. من البيت المركزي لحزب الكتائب في الصيف، مروان الدوم، صوت لبنان.
2: افتتاح قسم طوارئ جديد ومركز للرعاية الصحية في مستشفى طرابلس الحكومي والتفاصيل.

0: 16:30 أيام زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وظاهر أنه كان خرج من هذا اللقاء نتنياهو بأجواء مثل ما وصفها بالمثمرة. كمان اليوم هل اليوم كل المفاوضات وكل المحادثات وكل المساعي للتهدئة فشلت؟ سلطنة عمان يلي قدمت لإيران مقترح بنص على إنشاء آلية إقليمية لإدارة مضيء هرمز مع الاكتفاء بمساهمات مالية اختيارية من السفن مقابل خدمات محددة، ولكن كيف سيتم التعاطي مع هذا الموضوع من قبل الجانب الأمريكي؟ فإذا هون عم نشوف إيران المصرة على حصار مضيء هرمز وتكون هي الوكيلة عن المضيق بالوقت يلي بترفض واشنطن هذا المطلب. رح نتابع نحن وياكم مع مزيد من آخر وأهم التطورات، خاصة امبارح شفنا تصعيد هو كان الأول من نوعه، هذا التعاون الأمريكي السعودي باستهداف فصائل تابعة لإيران بالعراق. رح نتابع نحن وياكم مع استراحة ومنتابع لليوم 30 من شهر جولاي.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع إس إي سي ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: Wake up feeling refreshed.
4: Wake up!
3: Come on, it's time to get up.
5: على راديو تويني.
3: It's my show.
5: أخبار بتهمك.
6: Okay, let's go.
5: مع تويني في الصباح.
7: Wake up.

0: ماذا يحدث في الضفة الغربية؟ ماذا يحدث في جنوب لبنان؟ الضربات على إيران بالإضافة للتعاون السعودي الأمريكي باستهداف فصائل تابعة للحرس الثوري الإيراني في العراق. كل هالأخبار ومزيد منها رح نتابع نحن وياكم جولة إخبارية لصباح اليوم عبر راديو تؤمية أستراليا. بتستمعوا لألا استراحة قصيرة ومنتابع مع جولة أخبار الساعة 6. Today's best variety. This is my radio. Ole. Is it me? You in it? What are they saying anyway? Run this like Cardi. My radio. You want it? We've got it. Today's best variety. 2ME. Only on 2ME. Australia.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
0: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
4: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
5: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: TME Australia News.
7: ABC News. Noni Edwards with the top stories. A 20-year-old Gold Coast man is facing a possible death penalty in Syria for the alleged shooting murder of another Australian. The ABC can reveal Patrick Stevenson's been detained for more than 6 months in Syria on a charge of premeditated murder, an offence punishable by death. Mr. Stevenson was arrested last New Year's Eve in the town of Darkush shortly after the fatal shooting of 40-year-old Australian citizen Abdullah Glenn Burgess. Even if convicted, Mr. Stevenson could be spared execution under the Syrian legal system if Mr. Burgess's Australian widow grants him forgiveness in exchange for blood money. An ABC investigation has established that Mr. Stevenson, who is neurodivergent and has learning disorders, travelled to Syria late last year after becoming radicalised on the Gold Coast. Firefighters in southwest France are battling an uncontained fire four times the size of Paris, with temperatures again rising into the 40s. Authorities in the Gironde region say the blaze has not spread overnight, but rising heat and afternoon winds could revive smouldering hotspots, carry embers across fire breaks, and open new fronts beyond crews' reach. In Spain, tens of thousands of people have started returning home after firefighters made progress around Madrid and Abila. However, 10,000 people are still subject to evacuation orders in the Castellón region. And Australian middle distance runner Ollie Hoare has overcome a scare to qualify for the final of the mile at the Commonwealth Games in Glasgow. Hoare fell after being tripped in his heat and was unable to rejoin the leading pack, eventually finishing ninth. Australia lodged a successful appeal and Hoare will compete in the final on Saturday morning Australian time. For more news at any hour, head to the ABC Top Stories podcast.

0: مساء الخير. في نشرة الليلة، إسرائيل بعد واشنطن لا انسحاب من لبنان، المواجهة الأمريكية الإيرانية إلى جولة جديدة، وضربات أمريكية سعودية على العراق.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع ندى أندراوس وماريو عبود.
2: مساء الخير. ليس تفصيلا ما حدث في الساعات 24 الأخيرة، فوسط معلومات تحدثت عن فشل الوساطة العمانية لإعادة فتح مضيق هرمز، وعند 11:07 من صباح أمس أكدت إيران أنها لن تسمح للولايات المتحدة بتحديد توقيت أو مدة الحرب والسلام معها. ساعات مرت وانتقلت طهران إلى الهجوم مستهدفة قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن، هجوم كان سبقه ولو بشكل منفصل تماما استهداف لمنشآت نفط في السعودية، اتهمت فصائل عراقية موالية لإيران بتنفيذه من الأراضي العراقية. في المحصلة ردت واشنطن ومعها الرياض بعملية مشتركة طالت أكثر من منطقة عراقية وعددا من الفصائل الموالية لطهران. هذه التطورات خطيرة، والجديد فيها عودة 3 لاعبين أساسيين إلى دائرة المواجهة المباشرة، أي واشنطن وطهران والرياض التي انتقلت من الدفاع عن أراضيها إلى المشاركة في عمليات هجومية دفاعية أيضا. فهل نحن أمام عودة الحرب؟ وأين سيكون لبنان منها؟ الساعات المقبلة حاسمة، وما يجب مراقبته هو هل تعود إيران والولايات المتحدة والسعودية إلى الضربات؟ وهل تعود الفصائل الموالية لطهران ومنها حزب الله إلى توسعة الهجمات، وهو أي الحزب توقف أسابيع عن تنفيذ أي عملية وعاد في الساعات الأخيرة لإطلاق المسيرات في اتجاه الجيش الإسرائيلي في المناطق المحتلة؟ وحدها الإجابة عن هذه الأسئلة ستحدد اتجاه المنطقة، وهي إما تكون أمام تصعيد محدود، وإما أمام بداية صراع مفتوح في منطقة تشهد إعادة رسم موازين القوى ومواقع النفوذ. إحدى هذه الموازين تركيا، إلى حيث يتوجه غدا رئيس الجمهورية جوزيف عون، وهو قال لوكالة الأناضول إنه يعول على أنقرة في الإسهام في التعافي الاقتصادي وفي دعم اتفاق صيغة الإطار وتنفيذه.
3: مع انتهاء القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، انتهى القلق الإسرائيلي من ضغوط يمارسها ترامب تفرض انسحابا من لبنان. إذا الرئيس الأمريكي لم يلزم تل أبيب بأي انسحاب، لا من لبنان ولا من سوريا. وبحسب الادعاءات الإسرائيلية، فإن واشنطن قبلت مطلب إسرائيل بعدم توسيع المناطق التجريبية مع لبنان وبعدم الانسحاب من أي منها، كونها تشكل وسيلة تتيح لحزب الله تعزيز قدراته وبناه التحتية.
4: صحيح أن العنوان الأبرز للزيارة ملف إيران، ولكن حتى الآن من الصعب استخلاص أي نتائج من هذا اللقاء. الغرفة مغلقة والصحافة لم تحضر، وحقيقة ما حصل غير واضح. أما لبنان فهو الأبرز في كل هذا اللقاء. بالنسبة لإسرائيل، بحسب مسؤول إسرائيلي، المهمة التي حملها نتنياهو في هذا الملف أنجزت، وما طلبه الكابينت من عدم انسحابات من لبنان أو سوريا حصل عليه نتنياهو في واشنطن، ولكن علينا التأكد من ذلك.
3: ما تعتبره إسرائيل إنجازات حققتها في الملف اللبناني في واشنطن تزامن مع تهديدات بقصف حزب الله ردا على استهدافه بمسيرة عسكرية عند تلة علي الطاهر جرافة D9 الثلاثاء، تهديدات ترافقت مع استمرار القصف المدفعي على أكثر من منطقة في الجنوب اللبناني ومع تصاعد الحديث عن تصعيد قريب تجاه إيران.
5: أمام الرئيس الأمريكي 3 خيارات: مواصلة الاستنزاف والتآكل، أو التوصل إلى اتفاق أقل جودة لكنه يبقى نوعا من الاتفاق الذي يمنحه قبيل انتخابات التجديد النصفي إنجازا ما واستقرارا في السياق الاقتصادي وأسعار النفط. أما الخيار الثالث فهو خوض معركة مختلفة أسميها معركة رعدية، أي ضربة كبيرة وقوية ضد منشآت الطاقة والنفط والبنى التحتية. وأعتقد أن تنسيق النوايا الذي أجراه رئيس الحكومة يوفر هذه الفرصة لاستغلالها.
3: واستعدادا لجلسة مفاوضات روما الجديدة المرتقبة في 4 من آب المقبل، كشفت معلومات في الداخل الإسرائيلي عن أن تل أبيب إضافة إلى رفضها تنفيذ أي انسحابات تعتبر أن خلافها الأساسي مع لبنان ما زال مرتبطا بحرية عملها الأمني على أراضيه وفي أجوائه، وهو ما يعرقل أي تقدم على المسار الدبلوماسي. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: وفي لبنان مشهدية رئاسية أعقبت مباحثات رئيس الجمهورية في واشنطن رئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر بعبدة، حيث بدا الود ظاهرا، وهو ما عبر عنه بري بالقول إن اللقاء كان كالعادة مريحا. رئيس الجمهورية أطلع رئيس المجلس على نتائج مباحثاته الأمريكية، وكان بحث في تطورات جنوبا وضرورة وقف الممارسات العدائية الإسرائيلية.
2: وعشية التوجه إلى تركيا أكد الرئيس عون لوكالة الأناضول التركية أن حصر السلاح في يد الدولة هو قرار سيادي لبناني لا مجال لأي وساطة أو تدخل خارجي فيه، وأوضح أن لبنان لا يطلب من تركيا دورا بديلا من الدولة اللبنانية، بل دورا داعما ومكملا، كاشفا أن البحث مع المسؤولين الأتراك سيشمل إمكانية توسيع برامج الدعم والتدريب العسكري والاستثمار والتجارة وإعادة الإعمار. وفيما الجيش في صلب المباحثات من واشنطن إلى أنقرة، كان قائد الجيش العماد رودولف هيكل يواصل جولاته الميدانية، فبعد عكار وصل إلى بعلبك حيث تفقد عددا من المراكز العسكرية واطلع على أوضاع الوحدات المنتشرة في المنطقة.
0: وفي ظل التحولات المتسارعة في خريطة التجارة الإقليمية، يعود مشروع ربط لبنان بشبكة السكك الحديدية الدولية إلى الواجهة.
6: تخيل حالك طالع بالترام من طرابلس أو من بيروت وواصل بعد ساعات على مكة أو على اسطنبول، يمكن تلاقي الفكرة خيالية، بس لا. من أكثر من 100 سنة على أيام العثمانيين كانت سكة الحجاز جزء من شبكة سكك واسعة ربطت دمشق بالمدينة المنورة وسهلت نقل الحجاج والبضائع والجنود والإمدادات، وربطت بيروت وطرابلس بالداخل السوري. اجت الحرب العالمية الأولى وبعد حروب تانية ووقف تدريجياً خط الحجاز. يوم القصة رجعت على الطاولة مع اضطراب التجارة عبر مضيق هرمز والبحر الأحمر، الدول عم بتفتش عن ممرات برية إضافية لنقل البضائع والطاقة والركاب. السعودية وتركيا وقعوا مذكرات تفاهم بمجال السكك والخدمات اللوجستية ضمن مشروع بيربط السعودية بالأردن وسوريا وتركيا ومنها بأوروبا على أنه ينجز خلال 3 إلى 4 سنوات. وإذا عم تسأل لبنان وين؟ الجواب عم بيحاول يحجز مقعد له. رئيس الحكومة نواف سلام بحث مع الرئيس التركي ربط لبنان بالشبكة الجديدة مستفيدا من موقع مرافقه على المتوسط، وذلك عبر تفعيل خط طرابلس حمص وخط بيروت دمشق. وهيدا الموضوع جزء من مباحثات رئيس الجمهورية مع نظيره التركي الخميس بأنقرة. أما عملياً فشو عم بصير؟ لبنان ناطر نتيجة مناقصة الخميس لاختيار الشركة الاستشارية يلي رح تحضر دراسة إعادة تأهيل خط طرابلس العبودية. أما مشروع نفق بيروت البقاع فهو بانتظار مناقصة لاختيار الشركة الاستشارية يلي رح تعد الدراسة ويلي الحكومة خصصت له 800,000 دولار. مجلس الإنماء والأعمار بيقول إنه المناقصة بدها نحو شهر ونص لتنطلق، وبيرجع الدراسة بين 6 و8 أشهر لتكون جاهزة. ليش هالوقت؟ الحجة انه دراسة بهالحجم بتاخد وقت، وتقصير المهلة بصير بده كلفة اعلى وفريق اكبر. على كل حال الاكيد انه الوقت مش لصالحنا، فالقطار مش بس بيخفض كلفة نقل البضائع وضغط الشاحنات على الطرقات، بس كمان بيفتح للبنان باب ترانزيت، يعني ايرادات اكبر للمرافق والدولة وحركة اقوى للصناعة والسياحة وفرص عمل. فهل بيلحق لبنان يكون جزء من هالخط او بينطلق الترام من دونه؟
2: أما في الجنوب حيث حرب الاستنزاف والهدم والتفجير المفتوحة، فقصة البلدات ومنها زوطر الغربي إحدى المناطق التجريبية لا تنتهي.
7: مع زميل فؤاد يوسف وصلنا إلى زوطر الغربي بعد أيام على فتح الجيش اللبناني الطريق أمام الأهالي.
8: دخلنا إلى هنا لنوثق آثار الحرب، لكننا خرجنا بتاريخ لم نكن نبحث عنه، تاريخ عنوانه دير بين الركام هو دير سيدة البشارة، والسؤال حوله بسيط: ما قصة هذا الدير؟ بحثنا فاكتشفنا أن القصة لا تبدأ من الدير، بل من قطعة أرض اشترتها وقبل أكثر من 100 عام عائلات مسيحية عريقة من بيروت وصيدا تركت بصمتها في الاقتصاد اللبناني. يومها كان الاستثمار في الجنوب التابع لولاية بيروت واعداً، فأسعار الأراضي في الأرياف زهيدة وكذلك كلفة اليد العاملة.
9: إذا بدنا نحكي عن وجود المسيح في بضائع زوطر الغربية بيرجع لثلاث عيال، عائلة بيت الأزي، عائلة بيت أبيلا، وعائلة بيت الزهار. الملكية اللي كانت لألن انتقلت إلى الخوري منصور عويد. سنة 1968 الخوري منصور عويد وهب هالأرض لجمعية المرسلين اللبنانيين المواريني. تنفيذ الوصية كان سنة 1972.
8: فوق هذه الأرض وفي العام 2008 بني الدير بتمويل قطري تلا حرب تموز 2006، يوم تعهدت الدوحة بإعادة بناء دور العبادة المسلمة والمسيحية في خطة إعادة الأعمار. الدير ولد من رحم هذه الحرب إذن، لكنه تضرر جراء حروب أخرى حتى حل الدمار فيه مكان السلام.
10: في وصية من الخوري منصور عواد إقامة معهد زراعي في زوتر الغربية لتعليم شبان وشابات بلاد الشقيف على عدم الهجرة. نحن معطين طابق لوزارة الزراعة اللبنانية بخرجوا طلاب زراعة من عنا وفور فري عنا حق التدريب لطلاب الزراعة. غادرنا بالوقت اللي كان لازم نبلش نعطي مي 5 أشهر، فأكيد في عنا شوك زراعي هلأ.
8: ليس الدير وحده من يشهد على ما فعلته إسرائيل في زوتر الغربية، فتاريخ البلدة دمر. حيها القديم بحسينيته وجامعه سوي بالأرض، التراث محي وعروس الليطان حزينة تحاول النهوض.
11: امبارح نمنا هون على الردم، له ذكريات حلوة كتير. نحن عشنا وتربينا بهيدا البيت وأسسنا هيدا البيت، كنا نزرع دخان لحتى قدرنا، كان جوزي عسكري لحتى قدرنا عملنا هيدا البيت.
12: حجة قدرت تطلعي شيء من هالبيت؟
11: يعني قامت بقايا عمر، بقايا عمر وكله شيء منتف شيء مخزو.
8: تدريجيا يستعد أبناء زوطر للعودة، فبعضهم لم يعد يملك سوى السماء سترا له.
13: بيوتنا مدمرة، لو نحط خيمة نقعد بأرضنا ونصر حالنا الحمد لله، نعرف حالنا نقعدين برزقنا ببلدنا، عرفت كيف؟ وهذا جنوبنا ما بتخلى عنه نحن.
8: في تلك البلدة الواقعة على ضفة الليطاني تبدلت الحياة، فالجيش اللبناني يواكب دخول الأهالي منذ اليوم الأول، والاحتلال الإسرائيلي موجود على تخومها، وهو لا يزال يحرق أراض تابعة لزوطر الغربية عند الحد الفاصل بين الزوطرين.
2: تتابعون بعد الفاصل. توافق أمريكي إسرائيلي بشأن إيران. العراق في قلب الكباش.

لكل المستمعين اللي عم بيرافقونا بهالصباح، منذكركم بحالة الطقس اليوم بسيدني مشمس، درجة الحرارة 16، أما على صعيد ملبن بارد جدا، درجة الحرارة توصل لل 12 درجة.

0: صباح الخير وتحيتنا لكم مستمعين راديو تؤمي من أي مكان عم بترافقونا على 1638 أيام عبر شبكة الإنترنت tuami.com.au أو عبر الساتلايت عبر مايسات. منتابع سوا مع آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم. بيأسفنا جدا أن نبلش اليوم خبر عن وفاة 3 أشخاص ببيت بمنطقة وايلي بارك في سيدني في منطقة غرب سيدني اللي يعني نتيجة هالحريق اللي نشب بجراني فلات واللي أدى إلى وفاة 3 أشخاص. فلغاية هالوقت مش معروف لغاية هالوقت أدى أعمارهم. حسب مفوض ريسكيو نيو ساوث ويلز بيقول أنه الحادث مأساوي بكل المقاييس وتأثيره طال عائلة الضحايا ورجال الأطفال اللي يستجيبوا بشكل سريع للحادث. التحقيق مستمر لا يعرف شو هو السبب الرئيسي باندلاع هيدا الحريق اللي نشأ بجراني فلات بعد حريق اندلع بأحد المنازل بمنطقة وايلي بارك في سيدني. 3 أشخاص اللي توفوا حسب فرق الطوارئ اللي عثرت على 3 جثث داخل الجراني فلات بعد هالحريق اللي اندلع بهالمنزل بمنطقة وايلي بارك. أكيد مجرد وصول مزيد من الأخبار من تبعها نحن وياكم وننقل على الهواء مباشرة، لأن لغاية هالوقت مش معروف قد أعمار هالأشخاص اللي توفوا بالجراني فلات ولمين بتعود. رح نتابع نحن وياكم مع كمان الخبر اللي كنا برعا من لاحقه فيما بيتعلق بالنسبة للتقارير اللي صدرت حول نسبة التضخم اللي تراجعت من 4.1 ل 3.8، وهيدا مؤشر جيد اللي بيخلي البنك الاحتياط ما يقدم على رفع الفائدة، بالعكس أو سيبقيها على ما هي، أو قد يكون في هناك تراجع بأسعار الفوائد. فاليوم تتوقع كبرى البنوك الأسترالية أنه يقوم RBA بخفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل بعد ما بينت بيانات التضخم استمرار تباطؤ نمو الأسعار للشهر الرابع على التوالي. معدل التضخم وصل ل 3.8 وهو أقل من توقعات الأسوأ، وهذا بيعزز توقعات بإمكانية تخفيف السياسة النقدية إذا استمر التضخم بالتراجع. رح نتابع نحن وياكم طبعا مع مزيد من الأخبار البارزة لليوم، خاصة اليوم دخول المملكة العربية السعودية على الخط من خلال المشاركة والتعاون بينه وبين القوات الأمريكية باستهداف الفصائل الخارجي عن القانون أو الموالي لإيران بالعراق. فاليوم نشوف هيدا التطور الجديد مع دخول المملكة العربية السعودية، كيف سيكون الرد الإيراني؟ الوضع لا يزال على حاله، ونتأمل يعني كمان اليوم ما ينعكس سلبا على الاقتصاد العالمي اللي ما رح نقول بلاش نتنفس، لا بالعكس، يعني في تخوف كتير كبير خاصة من خلال الحصار على المضائق مضيق هرمز وباب المندب، وقد يكون في هناك دخول الحوثيين على الخط من خلال هيدا التطور اللي شفناه، ودخول السعودية إلى جانب القوات الأمريكية بضرب الفصائل العراقية في العراق. طبعا اليوم بالعناوين البارزي حسب هيئة البث الإسرائيلية لم يحاول نتنياهو ضغط على ترامب بشأن قضايا الخلاف بين إسرائيل والولايات المتحدة، بل استخدم اجتماع البيت الأبيض لفتح صفحة جديدة بالعلاقات مع الإدارة الأمريكية. مسؤول أمريكي حسب المؤشرات على قلق قادة إيران من ارتفاع التضخم والإحباط الشعبي، ونتنياهو ناقش مع ترامب خيار التوصل لاتفاق مع إيران حسب مسؤول إسرائيلي. فمش انه تعاون على العملية عسكرية، ولكن قد يكون خيار التوصل أيضا لاتفاق مع إيران. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع مزيد من آخر وأهم الأخبار. أيضا الرئيس جوزيف عون يلي استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري وأطلعوا على مدار من اتفاق من يعني أكيد أطلعوا على مدار في زيارته لواشنطن ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. عون عول على تركيا بالتعافي الاقتصادي ودعم صيغة الإطار. حسب ما رأى رئيس الجمهورية جوزيف عون أن العلاقات بين لبنان وتركيا تمتلك مقومات الانتقال إلى مستويات متقدمة من التعاون. اليوم إذا ملاحظين تركيا اللي عم تنفتح أكثر وأكثر على الدول العربية انطلاقا من هالتفاهمات مع مصر، لكن دائما يشوب العلاقات بين تركيا وما بين مصر خلافات بسبب الأخوان المسلمين، ولكن اليوم انتقلوا لمرحلة جديدة من التعاون من الاتفاقات الاقتصادية والأمنية. حتى يعني كمان اليوم تركيا اللي كان لها دور في سوريا، الريدة الأمريكية على تركيا يعني كمان شفنا من خلال الاتفاقية والصفقة اللي قد يتم توقيعها على طائرات الحربية يعني F-35 يلي معارضة عليها إسرائيل، واليوم كمان التعاون الاقتصادي بين لبنان وتركيا. أيضا ترامب بمورد على لسانه بهاي هالأثناء سنضرب إيران بقوة وهني بيعرفوا ذلك، وسنرى ما إذا كان بإمكاننا التوصل لاتفاق. أيضا الإيرانيون أطلقوا الليل الماضي 5 صواريخ وتم إسقاط جميعا كلها. رح نتابع إذن مشوارنا من راديو تؤمي أستراليا على 16:30 AM مع استراحة قصيرة، من بعدها منتابع مشوارنا مع البريكفاست شو.
1: ستيك أراوند لحظات، ستيك أراوند
2: سجلها
1: ستيك أراوند، راجعين معكم على البرنامج الصباحي وأكيد دايما عبر تؤمي أستراليا.
3: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو 2:00 PM يوم 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
0: عودي لمتابعة مشوارنا الصباحي عبر راديو تؤمي أستراليا. بعد العناوين قبل ما نرجع ننتقل لجولة من الأخبار، أخبار صوت لبنان الأساسية بتستمعوا لها عبر راديو تؤمي. ترامب تلقيت إفادة بما جرى في مصر. نتنياهو يوازن بين ترامب وضغوط الداخل الإسرائيلي. سينكم إيران لا تملك سلطة فرض مسارات المرور في هرمز. ضربات داخل العراق كشف حصيلة القتلى من مستشاري إيران. حريق بسفينتين في ميناء دمياط بمصر، ويعني هذا الخبر يلي كان ترامب بيقول تلقيت إفادة بما جرى في مصر حول هالسفينتين. ظاهر تلامس 40 درجة مئوية، موجة الحر تلامس 40 درجة مئوية لوصلت ذروتها بألمانيا اليوم. خلينا نتابع نحن وياكم من تؤمين مع مزيد من آخر وأهم التطورات لليوم. بحب أرجع أذكر ثلاث جثث عثرت عليهم القوات الطوارئ في منزل وفي جراني فلات بمنطقة وايلي بارك بسيدني نتيجة حريق هائل اندلع فترة المساء. فمزيد من الأخبار رح نتابعها نحن وياكم بيسيق مشوارنا عبر راديو تؤمين أستراليا.
2: Crunching out the killer cuts with no limits.
5: I'm done following the rules.
2: No limits.
6: Okay.
2: Maximum music. MD music. No boundaries. No rules.
5: What the f-
2: 2ME. No limits.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
9: اشتقنا لك ونحن بالأكثر.
10: مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان مع تحيات بيير الباية، رانيا عبيد وشادي عكاد.

0: عناوين لبانوراما.
1: حزب الله يخرق وقف إطلاق النار ورد إسرائيلي محتمل. بالرئيف بعبدة اشتقنا لك ونحن بالأكتر. الرئيس عون عن التدخل السوري في لبنان، تكهنات واجتهادات إعلامية. مداهمة في رأس النبع في بيروت كشفت مخططا تخريبيا جاهزا للتنفيذ. حنكش تثبيت ملكية المشاعات للقرى وأبناء القرى في جبل لبنان، انتصار قضائي جماعي تاريخي. وترامب ندرس شن ضربات ضد وكلاء إيران.
0: وتتابعون في لبانوراما أيضا صفحة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: يبدو أن الأمور في لبنان والمنطقة تتجه إلى الأسوأ، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في مقابلة أنه يدرس شن ضربات ضد وكلاء إيران، مشيرا إلى أن الميليشيات الموالية لإيران هي سرطان العالم. وحين سئل عن إيران قال ترامب: سأتركهم يواصلون الكلام، واستشن أمريكا ضربات ضدهم ردا على الهجمات التي استهدفت مواقع أمريكية في الأردن. وإلى الميدان الجنوبي، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي تحت بند سمح بالنشر أن طائرة مسيرة انتحارية تابعة لحزب الله أصابت آلية هندسية من نوع D9 خلال الليلة الماضية، وأضاف أنه لم تسجل أي إصابات جراء الحادث، معتبرا أن استهداف الآلية يشكل خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار. في المقابل لفتت يديعوت أحرنوت إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدر أوامره للقوات الجوية بالاستعداد للرد على خرق حزب الله لوقف إطلاق النار، ومن المتوقع أنه سيتم تنفيذ غارات جوية على الجنوب في وقت لاحق من اليوم. ولكن قبل تفاصيل النشرة نلفت إلى المعلومات التي تحدثت للحدث عن العثور على أسلحة وصواعق في رأس النبع في بيروت معدة لإحداث فوضى وتخريب، وقد اعترف قاتل الشقة بأنه ينتمي إلى حزب الله. وفي جديد المواقف قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إن العلاقات بين لبنان وتركيا تمتلك مقومات الانتقال إلى مستويات متقدمة من التعاون، مؤكدا أن بلاده تعول على أنقرة للإسهام في التعافي الاقتصادي ودعم تنفيذ اتفاق صيغة الإطار وتعزيز الاستقرار في الجنوب. وأوضح في مقابلة مع وكالة الأناضول قبيل أول زيارة رسمية يجريها إلى تركيا الخميس منذ توليه رئاسة الجمهورية أن تركيا تحتل موقعا محوريا في المشهد الإقليمي الراهن، وأن التنسيق معها ضرورة استراتيجية وليس خيارا ظرفيا. ورأى أن عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي الناتو وعلاقاتها الإقليمية الواسعة تؤهلانها للقيام بدور داعم في الترويج الدولي لصيغة الإطار وتشجيع الأطراف المعنية على الالتزام الكامل ببنوده. وقال إن تركيا يمكن أن تسهم في إنجاح هذا المسار، خصوصا أن الإطار الذي تمخض عن جولات التفاوض في واشنطن وروما يتطلب مواكبة إقليمية ودولية واسعة لضمان تنفيذه على الأرض. وأضاف عون: نحن ملتزمون بتنفيذ ما وقعنا عليه في واشنطن، لكن نجاح هذا الاتفاق مرهون بضمانات واضحة، أبرزها انسحاب إسرائيلي كامل ومتزامن مع انتشار الجيش. وأكد رئيس الجمهورية أن التدخل السوري في لبنان هو تكهنات واجتهادات إعلامية.
0: وفي قصر بعبدة مواقف داعمة لرئيس الجمهورية، ولقاء مهم بين عون وبري يبدد التساؤلات. مجدلين عيد:
2: لم تكن زيارات رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى بعبدة ولقائه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلا بمثابة كسر الجليد بعد تبادل الرسائل السياسية بينهما وتظهير الخلاف والتباين في أكثر من ملف سياسي، ولا سيما ما يتعلق بالتفاوض المباشر مع إسرائيل واتفاق الإطار. إذن وبعد قطيعة تجاوزت الأربعة أشهر، زار الرئيس بري القصر الجمهوري والتقى الرئيس عون الذي بدره بالقول اشتقني لك، فرد رئيس المجلس نحن بالأكثر. وفي اللقاء الذي استمر على مدى 40 دقيقة عرض رئيس الجمهورية مع رئيس المجلس الأوضاع العامة محليا وأقليميا والوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية، لا سيما تفجير المنازل وجرفها وضرورة وقف هذه الممارسات العدائية. وأطلع الرئيس عون بري على نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين الأمريكيين وفي مقدمهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو. ولدى مغادرة الرئيس بري القصر قال إن البحث تناول زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن والوضع في الجنوب وإنه كالعادة مرتاح للقاء. أوساط مطلعة وصفت اللقاء الذي حصل بعد الأخير الذي كان في 23 أدار الماضي بالجيد والإيجابي، ولفتت إلى أن التواصل لم ينقطع بالاتصالات المباشرة قبل أو بعد زيارة واشنطن وغير المباشرة عبر المستشارين. وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني اطلع من رئيس الجمهورية على التوجيهات التي أعطاها الرئيس الأمريكي لشركات الطيران الأمريكية باستئناف العمل على الخط الجوي بين لبنان وأمريكا. أما وزير العمل محمد حيدر فأكد بعد لقائه رئيس الجمهورية على ضرورة تطبيق القانون وتنظيم العمالة الأجنبية.
3: وضعت فخامته باللقاءات اللي صارت مع النقابات وعلمته أنه نحن منتظرين منهم ورقة عمل تعنى بهذا الأمر خاصة لتنظيم هذا القطاع، لا سيما النقل الخارجي مع فتح الأسواق في دول الخليج لا سيما المملكة العربية السعودية.
2: النائب أكرم شهيب أكد بعد لقائه رئيس الجمهورية على أهمية ما أعلنه الرئيس عون خلال زيارته إلى واشنطن لجهة حق لبنان بالمحافظة على سيادته وحماية أراضيه وحصرية السلاح. مجدولين عيد، صوت لبنان.
1: نقلت قناة الحدث عن مصادر أنه تم اكتشاف مشروع خطوط اتصالات لحزب الله مع تمديدات الكهرباء في بيروت ممول من مؤسسة دولية، مشيرة إلى أن جهازا أمنيا لبنانيا يحقق في هذه الشبكة. إلى ذلك تراجع حزب الله عن افتتاح فرع جديد لمؤسسة القرد الحسن في مدينة صور بعد اعتراضات أهالي المنطقة في خطوة بدت وكأنها تراجع لتفادي إثارة المزيد من النقمة.
0: حزب الكتائب وتثبيت ملكية المشعات في جبل لبنان. مروان الأدون.
4: مجلس شورى الدولة ينتصر للتاريخ والحق والقانون عبر وقف تنفيذ المذكرة الذي أصدرها وزير المال والرامية إلى وضع يد الدولة على المشاعات التابعة لأبناء بلدات وقرى جبل لبنان. النائب الياس حنكاش وبلدية رومية ومخاتيرها تقدموا بهذه الدعوة أمام مجلس شورى الدولة، وبعد متابعة حثيثة صدر القرار الذي أعلن عنه النائب الياس حنكاش خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في البيت المركزي لحزب الكتائب في الصيف في حضور رئيس بلدية رومية ونائبه والمخاتير. حنكش أكد أن القضاء انتصر على الحق.
5: وعدنا أنه ما نسمح لحدا يمد إيده على عقارات ومشاعات جبل لبنان، وعدنا أنه نحمي الضيع بمشاعاتها والبلدات والقرى بمشاعاتها. اليوم بعلن انتصار قضائي جماعي وتاريخي، وهذا مش تفصيل. كمان بعلن تثبيت ملكية المشاعات للقرى ولأولاد القرى وللبلدات بجبل لبنان، يلي بتبلش نجرود بشر وجبة المنايطر مرورا بتنورين وبجرود البترون وبجرود العقورة وجبال وكسروين والمتن وبعبدة وعلي والشوف وصولا لجرود جزين.
4: حنكش توجه بالشكر إلى كل من ساهم وتابع قانونيا من أجل الوصول إلى أحقاق الحق.
5: بدي اتوجه بالشكر لرئيس حزب الكتائب النائب سامي جميل يلي ما قبل إلا ما نسخر كل طاقاتنا الحزبية ومجلس التشريع بقلب الحزب والمحامين. وحقيقة كمان تفاجأت أنه ما حدا حتى يمكن الأطراف السياسية البقية أو الأطراف الكنسية يمكن تعاطوا بهذا الموضوع بشوية استلشاء أو بمسايرة أو ما تاخد على محمل الجد، وكنت خيفين انه هيدا الطعن ما ينجح او ما يقطع، ولكن الحمد لله بعتقد انا انعمل اليوم خطوة جبارة بتثبيت هيدا الشيء ووقف تنفيذه.
4: حنكش وردا على سؤال لصوت لبنان اكد ان هذه الامور لن تتكرر ما دام هناك اهالي متمسكون بحقهم.
6: In Sydney, inside the M11 motorway tunnel, there's a broken down track northbound in the breakdown lane, but speed reduced through the tunnel. There's also a broken down track at Roseville on the Pacific Highway, southbound Clanville Road. In Melbourne, a crash on the Monash Freeway, citybound after Huntingdale Road has blocked the two left-hand lanes. And another crash on the Monash Freeway, outbound at Foster Road, has closed the two left-hand lanes with speed reduced. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
7: سيدني لليوم الطقس جيد 16 درجة، أما ملبورن 12 درجة مئوية.

سوا منتابع لقائنا دايما عبر راديو توامي أستراليا 1638 AM مع الأخبار البارزة اللي عم نتابعها إن كان على مستوى اليوم الأخبار الأسترالية اللي بتتعلق ب يعني الحوادث اللي عم تصير عنا في أستراليا والمواقف السياسية اللي عم نتابعها انطلاقا من الخبر المفجع اللي طلعنا في صباح اليوم. يعني بعض الأخبار طلعتنا بعض الأخبار على هالخبر المؤلم والمؤسف اللي هو وفاة 3 أشخاص بجراني فلات بمنطقة وايلي بارك سيدني, ولغاية هالوقت الشرطة بعد عم تحقق بهيدا الحريق اللي اندلع اليوم. ويعني شو هو السبب الرئيسي؟ يعني أكيد اليوم العملية البحث والتحقيق بعدها مستمرة, والقوات الطوارئ والإطفاء يلي اشتغلت لساعات لإخماد هيدا الحريق. وهيدا بيرجع بخلينا نوجه تحذير لأكتار من اللي طبعا عم بيشغلوا وسائل التدفئة خلال فترة الليل, يمكن عم بيستعملوا وسائل التدفئة مثل المنقل والفحم لحتى يوفروا يمكن ببعض الأوقات على مصاريف الكهرباء اللي هي أصبحت مرتفعة جدا أسعار الكهرباء, واللي عم بيحاول يمكن البعض يعني أكيد يستعمل وسائل تانية خطيرة لحتى يدفى كمان. يعني هيدا الأمر اللي لازم كتير ننتبه له بالوقت يلي مفروض يكون

0: كمان في متابعة كتير مهمة لتفادي مثل هيدي الحوادث. يعني بالشتاء منشوف حوادث الحريق داخل المنازل نتيجة الإهمال بوسائل التدفئة، هيدا بالإضافة يعني كمان هيدي الأمور اللي عم تتكرر بكل سنة. بكل الأحوال نتأمل أنه هيدي الحوادث ما بقى تتكرر، ويعني هل يكون كمان في هونيك انتباه كتير منيح داخل المنازل، ونتأكد قبل ما ننام أنه وسائل التدفئة كلها مأمنة لحتى ما يكون في أي كارثة. يعني تصوروا أنه 3 أشخاص من عائلة واحدة كانوا موجودين داخل هالجراني فلات بوايلي بارك يروحوا هيك بلمحة. فأكيد تعزينا، ورح نتابع نحن وياكم امبارح الخبر اللي شوي أعطى تطمين من خلال التراجع بنسبة التضخم، وهيدا اللي رح يخلي بنك الاحتياط الشهر المقبل بشهر آب ما يقدم على رفع أسعار الفوائد. قد يكون هيدا شوي خبر يمكن بيطمئن، ولكن غير كافي لأنه بعدها نسبة الفوائد عالية، وبالوقت الوضع المعيشي لا يزال وضع صعب جدا. فإن شاء الله الأشهر المقبلة تكون حاملة انفراجات، وظاهر أنه البنوك الأربعة اللي بلشت تعطي مؤشرات أنه ممكن كمان تقدم على تخفيض الفادي والتراجع اللي رح نشهده بناء أكيد على القرار اللي رح ياخده بنك الاحتياط. خلينا نتابع نحن وياكم مع الخارجية الأمريكية اللي ذكرت أنه رح نعمل مع الشركة لضمان عدم تمكن إيران من اتخاذ التجارة الدولية رهينة لتمويل أنشطتها. فإذا هون كأنه رايحين لمخطط جديد لمعاقبة إيران، بدل هلا ما رح نقول بدل العمليات العسكريه لانه العمليات العسكريه بعدها وردي، ولكن حسب اخر المعلومات عن مضيق هرمز يلي هو ممر دولي وسفن تجاريه عم تستمر باستخدام هالمضيق بدعم عسكري امريكي. هلا بتقول ايران انه لن ما عم يسمح لهذه السفن انه تمر، وعم بيكون في استهداف لها. الجانب الامريكي بيقول لا، السفن التجاريه بعدها مستمره باستخدام مضيق هرمز بدعم عسكري امريكي. مين بدنا نصدق؟ الجانب الايراني اللي بيقول انه هو مسيطر، واليوم يعني اذا فعلا الجانب الأمريكي اللي اليوم هو عم بيأمن هذه السفن، فما في لزوم يعني يكون في هناك ضربات موجهة لإيران. يعني اللي بيعتبروا أنه الضربات اللي توجهت لإيران هو بسبب سيطرتها أو استهداف السفن التجارية بمضي هرمز. بكل الأحوال يعني بمثل هيك جو الحقيقة بتبقى شوي ضايعة. رح نتابع نحن وياكم من تؤميل، رح يكون لنا لقاء بالساعة المقبلة لمتابعة آخر أهم التطورات، خاصة دخول المملكة العربية السعودية على الخط وزيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد القطيعة اللي استمرت لأكثر من 4 أشهر، اللي قام بزيارة رئيس الجمهورية رئيس جوزيف عون، واللي أطلعوا عون على المجرى في الاجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هلا أكيد بيكون فرح رئيس بري أنه يعني كان ذكر اسمه بطريقة هيك إيجابية حسب الرئيس الأمريكي. هلا يمكن يكون الرئيس جوزيف عون مين بيعرف يعني يكون كمان هيك أعطى دفع للرئيس نبيه بري بواشنطن لحتى يجاوب الرئيس ترامب أنه بسمع عنه أنه رجل جيد، بسمع عنه أنه رجل جيد حسب كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فهيك مثل حسيت مثل أنه طمن الرئيس نبيه بري من خلال هذه الكلمات وهيدي الأجواء. وبعد القطيعة اللي استمرت 4 أشهر، اليوم رئيس نبيه بري زار رئيس الجمهورية جوزيف عون، وشفنا الابتسامات المتبادلة والأجواء الإيجابية اللي كانت بين الطرفين. رئيس بري امبارح احد المعلقين يعني كان حكي عن هيدا الموضوع، حتى يعني حبيت هيك ارجع اذكره على الهواء، حفظته عندي وعملت له هيك سيف، حبيت يعني شارككم فيه. بالنسبه للرئيس نبيه بري، يعني مع الرئيس عون بس ضده، مع الاتفاق المباشر مع اسرائيل بس ضده، مع الذهاب الى واشنطن بس ضده، مع الاجتماع مع ترامب بس ضده، مع مواقف الثنائي بس ضده، مع قرارات الحكومة بس ضده، مع مقاطعة إسرائيل بس مع الاجتماع بالمفادين الإسرائيليين، مع المحافظة على الأراضي اللبنانية بس مع التنازل عن 2400 كيلومتر مربع من الأملاك البحرية، مع نواف سلام وقراراته بس ضده، مع قرار جمع السلاح كمان ضده. فعنده وجهتين الرئيس نبيه بري، مع وضد بنفس الوقت، مع وضد بنفس الوقت. فهيدي هي سياسته للرئيس نبيه بري دايما لحتى يحفظ مكانه. وما بعرف إذا هيدا يعني أعطيه هيدي الثقة لدى الداخل، عند جزء من الداخل اللي بيتكلوا كتير على رئيس نبيه بري وبيعتبروا أنه هو الأطفائجي، هو دايما الثعلب السياسي اللي بيعرف هيك تدوير الزوايا. وكمان اليوم ليحكي عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واللي وصفه بيسمع عنه بالرجل الجيد، رغم أنه بعض من أعضاء من حركة أمل اللي وضعوا على قائمة الإرهاب، ولكن الرئيس نبيه بري وصفه بالرجل الجيد. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تؤمي بعض العناوين قبل ما نروح لجولتنا الإخبارية. ترامب تلقيت إفادة بما جرى في مصر، إذن حريق بسفينتين بميناء دمياط بمصر، وهون حسب وزارة البترول المصرية اللي أفادت بوقوع حريق على سفينة التخزين الموجودين بميناء دمياط. تم التعامل مع الموقف على الفور وفقا لخطط الطوارئ، ولكن أكدت وزارة البترول حريق على سفينة التخزين. وهون الوزارة بتقول بالبيان جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة، يعني مش معروف لغاية هالوقت إذا كانت مستهدفة أو شو سبب الحريق اللي اندلع في هذه السفينة. رح نتابع نحن وياكم من راديو تؤمي أستراليا، يعني حتى كمان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي علق على هذا الموضوع وضح أنه تلقى إفادة بشأن هجوم بطائرة مسيرة استهدف ناقلتين قبيلة سواحل مصر، وهذا هو طبعا السبب، بوقت أفادت وزارة البترول المصرية بوقوع حريق على السفن التخزين، وتم التعامل مع الموقف على الفور وفقا لخطط الطوارئ. فإذا حسب ترامب بيقول أنه تلقى إفادة بشأن هجوم بطائرة مسيرة استهدف ناقلتين قبيلة سواحل مصر. رح نتابع مع بريك من بعدها جولة أخبار الساعة 7 من راديو تؤمي أستراليا.
1: أخبار من أستراليا ولبنان والعالم ضمن البريكفاست شو
2: تؤمي أستراليا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنر أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف الكي اف سي.
7: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الإخبارية ومباشرة. مباشره عدوني استراليا.
0: عثرت فرق الطوارئ على جثث 3 أشخاص داخل وحدة سكنية جراني فلات بعد حريق اندلع في أحد المنازل بمنطقة وايلي بارك في سيدني. وكانت فرق الإطفاء استجابت لبلاغ عن اندلاع الحريق في ساعات الليل، فيما يواصل خبراء الأدلة الجنائية التحقيق لمعرفة سبب الحريق وتحديد هوية الضحايا. أيضا تراجع التضخم يعزز توقعات خفض الفائدة، حسب ما تتوقع كبرى البنوك الأسترالية أن يبدأ Reserve Bank of Australia RBA خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل بعد أن أظهرت بيانات التضخم استمرار تباطؤ الأسعار، وسجل معدل التضخم السنوي 3.8% وهو أقل من توقعات الأسواق، ما يعزز احتمال تخفيف السياسة النقدية إذا استمر التضخم في الانخفاض. أعلن الائتلاف عزمه تقديم مشروع قانون إلى البرلمان الشهر المقبل لتشديد القوانين المتعلقة بالإرهاب، ويتضمن المشروع توسيع صلاحية إلغاء جوازات السفر في القضايا الإرهابية وتشديد إجراءات منع المتطرفين من العودة إلى أستراليا، إضافة إلى تسهيل إصدار أوامر الاستبعاد المؤقتة بحق الأشخاص الذين يشكلون تهديدا أمنيا. مزيد من آخر الأخبار من تبعها بعد لحظات من هالوقت، تكونوا معنا وتابعونا.
8: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنر أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
7: KFC 24/7 on the hour every hour. First 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف. ألقى الجيش الإسرائيلي قنابل حريقة عند أطراف مرتفعات علي الطاهر باتجاه الدبشي، كما نفذ عملية تفجير في بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطي. استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التين نائب رئيس المجلس الياس بوصعب، وتم البحث في الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل اعتداءاتها وتدميرها الممنهج للقرى اللبنانية الجنوبية المحتلة، بالإضافة إلى شؤون تشريعية. أوضح وزير الثقافة غسان سلامي أن لبنان خاض معركة بكل معنى الكلمة لإدراج القلاع الخمس على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر، معتبرا أن هذه القلاع ليست في حال طبيعية وهي في أكثريتها تحت الاحتلال الإسرائيلي الذي دمر أحداها وهي قلعة شمع، والذي يهدد الآن بتدمير أخرى هي قلعة لشقيف، وقد سيطر منذ فترة قصيرة على ثالثة في شقرة. وخلال استقباله مدير المكتب الإقليمي لمنظمة اليونسكو في لبنان، رأى سلامي في قرار اليونسكو اعترافا صريحا بأنها قلاع لبنانية ومواقع لبنانية، وأن السيادة اللبنانية هي التي يجب أن تكون لها عليها. حذر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من اختزال الأزمة اللبنانية بالمطالبة بوقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي على أهمية هذين المطلبين، معتبرا أن جذور الأزمة تكمن في وجود دويلة إلى جانب الدولة تتولى اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتجر لبنان إلى الحروب.
1: هلا آخر فترة شايف أنه بالأخص جماعة الممانعة، بس معهم كمان بعض المسؤولين، الصبح والظهر وعشية وعشية والظهر والصبح، كل تركيزهم عشو، كل تركيزهم على أنه انسحاب الإسرائيلي وقف إطلاق النار. مزبوط، نحن على أكيد يعني هي أولويات بالنسبة لنا، وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي. بس خلينا نتذكر مش أول مرة بنعمل وقف إطلاق النار ولا أول مرة بصير في انسحاب إسرائيلي. انتهت أزمتنا شيء أبدا، أنه في دويلة حد الدولة تأخذ هي القرارات الاستراتيجية، وبترجع للأسف الدولة تضطر تلحق الدوائلة تتعالج لها ظواهر الأزمة تبعها، وبتنسى شو اللي صاير قبل. بس كنا سوا نسين 4 ملايين لبنان الآخرين غير أهل جنوب اللي كمان عم بيعانوا من الأزمة. اليوم اطلعوا لي أي مصلحة ماشي بلبنان، أي اقتصاد ماشي، أي مدرسة مش عم تعرج، أي معمل، أي مش عم بعيني، أي رجل أعمال، أي وسيلة إعلامية، أي. صار لنا 20 سنة عم نعاني بموضوع الكهرباء. الإنسان العادي اللي قاعد ببيته ما عم بيقدر يدوي لأربع أو خمس أو ست أو سبع أو ثمان ساعات، اللي هو معهم حق يتشكى. الوحيدين اللي ما معهم حق يتشكوا هن اللي وصلوا وضع الكهرباء لهون.
0: حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بقوة، وقال إن الولايات المتحدة ستلقن إيران درسا قاسيا بعد الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن. وأضاف ترامب إن الهجوم الإيراني الذي وقع ليلة الماضية كان مفاجئا، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية لم يكن أمامها سوى دقائق لإسقاط الصواريخ الإيرانية، وأوضح أن الضربات التي استهدفت الميليشيات في العراق نفذت بالتنسيق مع الحكومة العراقية، واصفا الميليشيات المدعومة من إيران بأنها سرطان العالم. اعتبر النائب فيصل كرامي أن أي اعتداء على المملكة العربية السعودية هو اعتداء على منظومة الأمن العربي بأسرها، مشيدا بالدور السعودي في دعم القطاع الصحي في طرابلس عبر تمويل مشاريع حيوية من بينها تطوير المستشفى الحكومي وإنشاء أقسام جديدة بالتعاون مع فرنسا واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وتطرق كرامي إلى دور فرنسا في لبنان موجها التحية إلى السفير إيرفي ماغرو مع اقتراب انتهاء مهمته الدبلوماسية، ومشيدا بحضوره خلال مرحلة كانت من أكثر المراحل دقة وصعوبة في تاريخ لبنان، من الفراغ الدستوري إلى الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية، وصولا إلى إعادة انتظام المؤسسة.
2: كرر اليوم ما أعلناه سابقا أننا نقف إلى جانب أشقائنا العرب وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية في مواجهة أي تهديد أو اعتداء أيا يكن مصدره، لأننا نؤمن بأن وحدة الموقف العربي هي الضمانة الحقيقية لحماية أوطاننا وشعوبنا، وبأن الدفاع عن المملكة هو دفاع عن الاستقرار العربي وعن مشروع الدولة في مواجهة الفوضى وعن منطق الشرعية في مواجهة منطق السلاح الخارج عن الشرعية.
0: أكد وزير الصحة ركان نصر الدين أن وزارة الصحة تغطي علاج المرضى بنسبة 100% وأن الصحة ستبقى خارج أي تجاذب سياسي لأنها حق لكل مواطن ولاسيما الفئات الأكثر حاجة، وأضاف أن الوزارة ستواصل تقديم كل الإمكانات المتاحة لتعزيز الخدمات الصحية، مشيرا إلى العمل على رفع موازنة وزارة الصحة بما يضمن الحفاظ على حق الإنسان في الحصول على الرعاية الصحية. كلام نصر الدين جاء خلال افتتاح قسم الطوارئ الجديد ومركز الرعاية الصحية الأولية في مستشفى طرابلس الحكومي، في خطوة تهدف إلى تعزيز القطاع الصحي في شمال لبنان ورفع جاهزية المستشفى لتقديم خدمات طبية أكثر كفاءة واستدامة. ختام الموجز، شكرا للمتابعة.
3: In Sydney, inside the M11 motorway tunnel, there's a broken down truck northbound in the breakdown lane, but speed reduced through the tunnel. There's also a broken down truck at Roseville on the Pacific Highway, southbound Clanville Road. In Melbourne, a crash on the Monash Freeway, citybound after Huntingdale Road has blocked the two left-hand lanes. And another crash on the Monash Freeway, outbound at Foster Road, has closed the two left-hand lanes with speed reduced. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم الحلوة 2ME.
5: يا الله شو حلو،
4: الله يسعدني صباحك شو بتقول.

0: لا لا لا لا لا من عميل هيدا رئيس جمهوريتك بدك تحترمه بدك تحترمه بدك تحترمه بدك تحترمه بدك تحترمه. لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز
1: شغلة حلوة عندك انك تعبتي من كل الجهات المعروفة وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوامين على بكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال ممكن اتصالاتي معكم مع توامين بتخسرني شغلي
2: نذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني رح يكون طقس مشمس درجات الحرارة 16 أما على صعيد ملبن 12 درجة مئوية. نسمع نحن وياكم نوال الزغبي 7:09 داخل استديوهاتنا.

0: معكن دائما عبر راديو تؤمي أستراليا 1638 AM. رح نكون نحن وياكم بعد كم دقيقة من الوقت بلقاء مباشر على الهواء، وأيضا فيكن تتابعونا عبر صفحة راديو تؤمي أستراليا مع المحلل السياسي الدكتور ليون سيوفي اللي رح يكون ضيف البريكفاست شو، لحتى نتابع نحن وياكم أهم التطورات خاصة من خلال دخول المملكة العربية السعودية على خط المواجهة إلى جانب القوات الأمريكية واستهداف الفصائل في داخل العراق. هذا التطور الجديد مع دخول المملكة العربية السعودية على خط المواجهة، بالإضافة لزيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري لرئيس جوزيف عون بعد المقاطعة اللي استمرت لأربعة أشهر. خلينا نتابع نحن ويكون إذن مع جديد كمان الإصدارات اللي بهمنا دايما نعرف رأيكم بالغنية، إذا كانت تستحق أنه تبقى معنا على الهواء ودايما تسمعوها، وبهمنا دايما رأيكم على الهواء على 0296530 عبر الواتساب على 0410638638. رح نتابع بخلال هالوقت مستمعينا مع فاصل، من بعد مباشرة رح نكون مع ضيفنا دكتور ليون سيوفي. فيكن تتابعونا وتتواصلوا معنا أيضا على 0296333330. استراحة سيري ومن بعدها منتابع مشوارنا الصباحي من راديو تؤمي. خليكن معنا إذا وتابعونا لمتابعة آخر وأهم التطورات طبعا الإخبارية بهالوقت. رح نرجع نروح أكيد لمتابعة جولة من العناوين. ترامب لفوكس نيوز: سنضرب إيران بقوة ونلقنها درسا قاسيا بعد الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن. إذن كيف سيكون الرد؟ نحن يعني بانتظار هذه التطورات، إذا رايحين لانفراج أو رايحين لتصعيد. خلينا نتابع إذن سوا مشوارنا الصباحي من راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. بخلال هالوقت إذن رح نتابع مع تحليل وقراءة سياسية مع دكتور ليون سيوفي لمتابعة آخر وأهم التطورات لصباح اليوم عبر راديو تؤمي أستراليا. مثل ما سبق وذكرت أنه رح نكون مع تحليل حول دخول المملكة العربية السعودية على خط المواجهة، هذا بالإضافة لزيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى القصر الجمهوري ولقاء الرئيس جوزيف عون. إذن بهالأثناء بيسعدنا نستقبل معنا مباشرة على الهواء وأيضا عبر صفحة راديو تؤمي أستراليا مع دكتور ليون سيوفي. دكتور ليون منحييك وصباح الخير لك من أستراليا.
1: صباح النور حبيبتي، قال لها أهلا وسهلا فيك، بس بدي شوف إذا عم تشوفيني ولا
0: أنا لا. كتير منيح، يعني الصوت والصورة كتير واضحين بخلال هالوقت. بدي أقول لك لا، إذا فينا نرجع مثل ما كنا بالأول أكيد بيكون أفضل. أوكي، بهالأثناء دكتور ليون رح نتابع معك دخول المملكة العربية السعودية على خط المواجهة، كيف ينظر دكتور ليون سيوفي لهذا التطور الخطير؟ كيف بتشوف اليوم دخول السعودية على الخط؟
1: أول شيء بصبح عليك ست كلود وبصبح على المستمعين جميعا. أما من ناحية السعودية، لأني دخول على الخط، السعودية هي عم بتحافظ على أمنها، السعودية عم بتحافظ على بدأ مضيق بحر الأحمر أنه ما يتسكر.
0: نعم،
1: لأنه بحالة سكر مضيق بحر الأحمر المندب ومضيق هرمز، يعني بيصير في كارثة عالمية، يعني كارثة اقتصادية، أسعار النفط بدها تحلي، يعني في خرابين بيوت. والسعودية مش وارد منها لأنه تفوت تخوض حرب إقليمية بهالوقت هيدا، يعني هي عم بتحافظ. نعم، لأني على شغلي مش رح تعمل حرب شاملة، عم بتحافظ على وجودها، عم بتحافظ على مصالحها بالمنطقة وبالعالم. هيدي بس مش رح تعمل حرب شاملة على الأكيد. هي عم تضرب الحشد الشعبي هلأني بالعراق، ضربته شوية، ضربت باليمن، بس مش رح تكتر أكثر من هيك، ما بفتكر، لأنه بدهم هني يوقفوا هالشي هيدا اللي عم يصير. أكيد هني عم بيحافظوا على، عم بدهم يفتحوا مضيق هرمز والمضيق المندب، ما بده اياهم، ما بدهم اياه يتسكر، هذا اللي عم يشتغلوا عليه.
0: نعم، ولكن نعم. يعني بفتره سابقه كنا نتابع الموقف السعودي اللي هو دائما يسعى الى مسار الدبلوماسي وتهدئه الاجواء، ولكن اليوم السعوديه صارت بالمواجهه، يعني كمان واطلاق قذيفات يعني او صواريخ باتجاه العراق ومواجهه الحوثيين. هل في محاوله لتوريط المملكه العربيه السعوديه برايك، رغم انه هي عم تسعى للتهدئه؟
1: المحاوله انه يتورطوا على طول موجوده، يعني القوى اللي عم بتحرك المنطقه وعم تعمل هالمشاكل بالمنطقه بدها تولع الشرق الاوسط كله، بدها تولع الخليج. بس بفتكر بحكمه الامير محمد بن سلمان ما رح يصير في حرب شاملة مع السعودية. السعودية مش رح تفوت بحرب، لأنه إن فاتت بحرب رح تتطور الحرب على إيران. يعني بدي يصير في حرب بين إيران وبين السعودية وبين إيران وبين العراق وبين سوريا. تركيا بدها تدخل، يعني نحن منكون ببداية حرب عالمية إذا كملوا بهالمشروع هيدا. بس أنا أكيد مش رح يعملوها.
0: نعم.
1: فاتوا مثل ما قلت لك، بدهم يحموا المضيق البحر الأحمر اللي بدهم، باب المندب اللي هني بدهم ما يتسكر. وهيدي رسالة عم بيبعثوا لهم إياها، إنه نحن موجودين هون، انتبهوا، يعني منو هينين، يعني ما يستهونوها للسعودية. السعودية كتير قوية، ما يستهونوها. لا، وبحال فاتت بالحرب اخترب الخليج كله، يعني هلأني ضربوا شوي صغيرة بس مش معقول يكملوا أكثر منك، مثل ما قلت لي، لأنه الخليج كله رح يحترق إذا كملوا بحربهم.
0: نعم دكتور ليون، يعني كمان اليوم في كلام سمعناه خلال الفترة الماضية هو بيتعلق بالنسبة لنقص الذخائر لدى القوات الأمريكية. أدي هيدا الكلام صحيح، وأدي هيدا مرتبط يعني بدخول السعودية على الخط؟
1: لا يا ست كلود، يعني هي معروفة أمريكا عندها أقوى جيش بالعالم.
0: نعم،
1: أمريكا هي اللي بتصنع سلاح، هي اللي بتبيع سلاح، يعني ذخائر عندها مش معقولة انه تنتهي هيك مثل ما عم بيقولوا. بس في تكلفة كبيرة على الحرب اللي عم بتخوضها هلاني، عم بيخوضوها الامريكان مع الايرانية. شفت هلاني صار في شوية هدنة بينات بعضهم، وان شاء الله يصير في سلام، اللي انا ماني متوقعه، بس بقول ان شاء الله يكون في سلام بالمنطقة لما تتطور الحروب. بس امريكا بعدها قادرة توقف على اجراء، بس عم بتكلفها كتير. يعني الحرب بالخليج مع الحرب اللي صايرة مع ايران منا هينة. بس بالنهاية بكرة الخليجية كلهم رح يدفعوا، وقال لهم ترامب انه بيدفع الخليج كل المصاريف اللي عملوها هني بالحرب مع ايران. يعني الخليجية ما قالوا لا، بدهم يدفعوا للامريكان، سبق ودفعوا من قبل، هلا اللي بده يدفع عن جديد. يعني ما مش معقول يخلون يقعدوا يستعملون اراضيهم من دون ما يدفعوا.
0: نعم دكتور ليون، يعني كنا تبعنا زياره رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى واشنطن، كيف تقيم هذه الزياره؟ هل هي كانت للاتفاق لتنسيق بالعمليات العسكريه، ام انه قد يكون في هناك اتفاق للتوصل لاتفاق مع ايران؟
1: شوف اللي صار، رحلة نتنياهو على أمريكا كانت غير مرحبة من قبل الإسرائيليين، بعض الإسرائيليين بهالزيارة هايدي. أكيد نتنياهو بده يحاول المستحيل أنه يضل عنده دعم الأمريكاني تيضل موجود، لأنه بدون الدعم الأمريكاني سيحاكم نتنياهو ورح يفشل بالرئاسة القادمة. يعني صارت على الأبواب رحلة على أمريكا تياخد الدعم الأمريكاني، وعرض عليهم أنه يفوت يضرب كمان إيران ويضرب لبنان. بتعرفي من لبنان ما رح ينسحبوا الإسرائيلية من لبنان، إن شئنا أم أبينا، لأنه فاتهم مش لا يطلعوا، وهالدمار اللي عملوه بالجنوب مش لا يعمروا الجنوب، عملوا فينا مثل ما عملوا بغزة، معناتها ما في حل معهم. يعني هني فاتوا تيبقوا لأنه المخطط كان عم بيقول نتنياهو من قبل أنه عم بيعمل إسرائيل الكبرى، وهيدا حلم هو بده يحاول يحققه. ما بعرف إذا بيقدر يحققه ولا لا، إذا كان تضامنوا جماعة مع بعضهم ما بيقدر يحققه، بس بفتكر يعني رح يتضامنوا مع الأمريكان أكثر ويحققوا اللي بدهم إن شاء الله. لا
0: نعم.
1: يعني لأنه بصير في خرابين نحن بالمنطقة، عنا بصير في تقسيم عنا بالمنطقة، هذا اللي عم بيحطوه براسهم، وهلأ عم بيدخلوا الأتراك كمان بالدق. راح كمان رئيس نواف سلام على تركيا، اجتمعوا مع بعض هنيك تيحكوا تيشوفوا شو بدهم يعملوا إن شاء الله ما يدخلوا.
0: اليوم عم نلاحظ تركيا نعم عم بيكون في هنيك تحرك تركي اليوم من جديد من خلال الاتفاقيات اللي عم تعقدها مع مصر اللي كان في بفترات سابقة، كان في هنيك خلافات يعني بين مصر وما بين تركيا بسبب جماعة الأخوين المسلمين. اليوم عم ينتقلوا لمرحلة جديدة فيها تفاهم، فيها اتفاقيات تجارية اقتصادية وأمنية. فكيف بتشوف اليوم الدور اللي عم تلعبه تركيا واللي عم تحظى برضا أمريكي خاصة من خلال صفقة الـ F-35؟
1: أكيد تركيا لأني عم بيشتغلوا كمان عليها بلبنان، عم بيشتغلوا أنه يعملوا سكة حديد بين لبنان نعم. وتركيا، لأنه بدهم ياخدوا دور، لأنه سكة الحديد عم تجي من السعودية جاي على سوريا رايحة على تركيا. جربوا هلأني أنه يفوتوها بلبنان يشاركوها بلبنان، بس أنا عم بفكر يعني كنت اليوم عم بكتب عنها الموضوع هذا، سكة الحديد اللي بدهم يعملوها موصولي من لبنان على تركيا كيف بدهم يمرقوها؟ ما نحن عنا الشط كله تقريبا كله صار مملوك بعالم اجت استملكته قعدوا فيه شالوا السكة كليا عمروا محل السكة. يعني الدولة قادرة تشيل هالعالم من هالأراضي من هالمشاعر اللي كان موجود وتعمر فيه مسابح وتعمر فيه اشي أبني أوتيلات، كيف بدهم يعملوا هالسكة الحديدة؟ كيف قادرين يعملوها اللبنانية؟ يعني هون بشك فيها. كمان تركيا بدها تعمل، تركيا حابة تعمل شيء انه تثبت وجودها، بس تركيا نحن انا بخاف من تركيا اذا تدعم السوريين ليعملوا شيء بالمنطقة هون.
0: نعم.
1: هيدا الخوف الكبير،
0: انا خاف بكل شيء.
1: يعني اسمع في عنا يعني يقال انه صار في اكثر من 140 الف مقاتل موجودين حاضرين ليفوتوا نعم. على لبنان، يعني هودي ما بيقدروا يفوتوا الا باوامر من تركيا، يعني محضرينه الجماعة يفوتوا. وهلأ بلشوا عنا كتر خير الله جهاز الأمن اللبناني لقط عدة خلايا نايمة بلبنان من الدواعش، يعني شغلي لبنان على كف عفريت مثل ما بيقولوا.
0: نعم.
1: إن شاء الله نحن تمرق علينا بخير وسلامة وما يعود يقدروا يسيطروا اللبنانية على هالوضع هيدا. يعني
0: نعم.
1: الحدود ما تفلت الحدود أكتر من هيك، لأنه انفلتت الحدود أكتر من هيك لبنان رح يخرب صدقيني.
0: نعم.
1: نحن لبنان اللي كنا نحلم فيه، لبنان الكبير، يعني حسب خريطتنا نحن 10452، يعني حسب هيك قراءتي السياسية يمكن صغيري مش الكبيرة، لبنان بده يظهر كتير لبنان بده يظهر، رح يصير في احتلالات وصارت، يعني بلشت هلاني من الجنوب بلشت الاحتلال اللي إسرائيل مش رح تتراجع عنه، الخوف انه يحتلوا منطقة الشمال منطقة عكا البقاع، هيدا خوف كتير كبير.
0: نعم.
1: انه يصير هيك.
0: الله يسترنا بكل الأحوال. نعم.
1: في رسالة كمان بدي وجهها من عبر إذاعتك، بدي اتشكر مدعم التمييز القاضي الحاج على المذكرة التوقيف اللي قدر عملها اليوم بحق أحد الشخصيات اللبنانية اللي اجتمع مع نتنياهو جهارة
0: أنطوان السحناوي. نعم.
1: أنطوان السحناوي نعم اللي اجتمع فيه، يعني هيدا أنا بالنسبة لإلي أعيد الثقة بالقضاء، يعني القضاء عم يشتغل. نحن عنا يعني نحن ممنوع التعاطي مع الإسرائيلي، يعني نحن إذا واحد يحكي مع إسرائيل يعملوا عميل إسرائيلي.
0: نعم.
1: يعني هيدا جهارة عم يطلع، وفي غيره كمان طلعوا مش بس السحناوي، في غيره كمان عم يطلعوا معه، ويعني هن فاكرين انه عم يعملوا سلام. نحن بعد ما وقعنا سلام مع الاسرائيليين، نحن ما عملنا تطبيع مع الاسرائيليين.
0: طيب شو الفرق من اجتماع نعم دكتور ليون، شو الفرق بين اليوم اجتماع أنطوان السحناوي مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والمفاوضات اللي عم بتصير مع اسرائيل اليوم والوفد اللبناني اللي عم يجتمع مع شخصيات اسرائيليه؟
1: ما في اي منا، نحن اللي عم بيستمعوا مع الاسرائيليه هلا رايحين بوفد لبناني، يعني رايحين نحن بطلب من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة انه يجتمعوا تيعملوا شيء، بس عم بيجتمع شخص مع رئيس حكومي نحن بنعتبرها عدوي، هيدي معناتها صار في خيانة للبلد، صار في خيانة كبيرة نحن عم تنعمل هون. يعني هو جهارة عم بيطلع بيحكي انه اجتمع فيه وتصور ونزلوها بالميديا هو وصديقته اللي كانت مندوبة أورتيغاس، تصوروا مع بعض. يعني كانت قبل كان يتصور معه ويدعم إسرائيل ويدعم حركات ويدعم جمعيات لإلهم، هلأ تصويره مع نتنياهو. يعني هو أول شيء هو منه سياسي، ثاني شيء لا يحق له، لا يحق لأي لبناني، لأن احنا عنا بالدستور اللبناني لا يحق التعامل مع الإسرائيلية أو الاجتماع فيهم. يعني فيهم يجتمعوا فيهم بس بالسر مش بالعلن. بالعلن صدروا فيه مذكرة توقيف. أنا بدي أتشكر للمدعي العام اللي عطى ثقة هلانية للقضاء انه يشتغل مثل ما بده يشتغل. يعني عم يثبتوا القضاء بلش يشتغل.
0: نعم دكتور ليون، عندي دقيقة فقط بس لحتى ضوي على زيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى يعني الى القصر الجمهوري ولقاء الرئيس جوزيف عون، كيف ترى هذه الزيارة بعد قطيعة استمرت لأربعة أشهر؟
1: يعني الرئيس بري بحكمته اجا زاروا للرئيس عون ببعبدة، يعني مثل ما قلتي أربعة أشهر نوع من القطيعة، ما كان في قطيعة، نوع من القطيعة. اجا عم بيقولوا انه أنا معكم بخطواتكم اللي عم تعملوه، بس أنا ضد السلام اللي أنتوا عم تعملوه. قبل اعملوا سلام بالمنطقة عنا هون بلبنان، اعملوا زبطوا بيتكم بلبنان وبعدين نتفاوض شو بدنا نعمل مع العالم برا، إذا بدنا نعمل صلح مع إسرائيل ما بدنا نعمل. يعني كان بطريقة ذكية الرئيس بري اللي عملوا زيارته للرئيس عون، يعني عم بيقول له أنا معكم بس بدنا نحنا نتشاور، بدنا نحكي مع بعض قبل ما تاخدوا أي خطوة لحالكم، لأنه ما رح يقدروا ياخدوا خطوة لحالهم. وأنا بأكد لك هلأني كمان المفاوضات اللي عم بيعملوا واللبنانية الإسرائيلية ستفشل، مثل ما قلت لك بالزمن ستفشل المفاوضات الأمريكانية الإيرانية اللي عملوها بباكستان وهيك صار. والمفاوضات الأمريكانية الإسرائيلية هذا يعني بيحضروا لها كمان بروما ستفشل مش رح تكمل.
0: لهون بدي أشكرك المحلل السياسي دكتور ليون سيوفي على هذا التحليل والقراءة، على أمل لقاء جديد برفقتك. شكرا لوقتك دكتور ليون. منتابع نحن وياكم سوا مشوارنا الصباحي من راديو تؤمي أستراليا بعد الفاصل جولتنا الإخبارية.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكثر حل عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون أسنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: Maryland's Denture Clinic 515 Maryland's Road Maryland's West Corner of Market Street 9897222 خلف KFC.
6: هل أعدت وصية؟ إذا لا فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجالية بكل أضعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
7: TUME Australia News. ABC News.
8: Michael Black with the top stories. Australia holds a dominating lead on the medal tally at the Glasgow Commonwealth Games after double wins in the final swimming events. Meg Harris has led an all-Australian podium in the 50-metre freestyle before Carl Chalmers and Ben Armbruster tied for gold in the men's 50-metre butterfly. Australia's current overall tally is 47 gold, 21 silver and 35 bronze, as athletics now take centre stage for the final 3 days of events. US President Donald Trump says he's planning retaliation against Iranian attacks on an American base in Jordan. Speaking to reporters at the White House, Mr. Trump also says he's been briefed on reports of a drone strike on tankers off of Egypt in another potential escalation of hostilities in the Middle East. The president has confirmed there will be more US strikes to come. The Department of Foreign Affairs says it's providing consular assistance to the families of two Australian men at the centre of a murder case in Syria. Patrick Stevenson from the Gold Coast has been detained for nearly 7 months and is facing a possible death penalty for the alleged murder of another Australian in the country's northwest. Syrian authorities allege Mr. Stevenson confessed to the fatal shooting of 40-year-old Abdullah Glenn Burgess in the town of Darkush in December. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
9: التاسعة مساء بتوقيت غرينتش، موجز لأهم الأخبار من بي بي سي، مرحبا بكم. أعلنت فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران منضوية ضمن ما يعرف بتحالف المقاومة الإسلامية في العراق أن رد على الضربات الأمريكية السعودية على مقر لهيئة الحشد الشعبي قادم لا محالة. كان مجلس الأمن الوطني العراقي برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي قد عقد اجتماعا طارئا لبحث الضربات الجوية الأمريكية والسعودية التي استهدفت مواقع داخل العراق. أدان المجلس الهجوم مشيرا إلى سقوط قتلى وجرحى، وقرر المجلس إعداد خطة أمنية لتعزيز السيطرة ومنع استخدام الأراضي العراقية لتهديد دول الجوار.
10: سيارات. تطورات لافتة وانعطافة غير مسبوقة في مسار التصعيد الذي يشهده الشرق الأوسط. هجمات جوية سعودية أمريكية تستهدف مقار الحشد الشعبي العراقي في محافظات عدة، سقط من جرائها عدد من القتلى والجرحى. ولعل اللافتة في تلك الهجمات هو إقدام السعودية على تنفيذها بعدما بذلت قصارى جهدها في عدم الانجرار إلى الصراع طوال الفترة الماضية، ولكن يبدو أنه لم يكن أمامها خيار آخر، ولا سيما أنها محاطة من جهات عدة، الحوثيون في اليمن والفصائل المسلحة في العراق فضلا عن الحرس الثوري الإيراني. ومن هنا يبرز السؤال، أما إذا كانت رقعة التصعيد والصراع ستتوسع بشكل أكبر، ما قد يقود إلى حرب إقليمية شاملة تدفع فيها ليس السعودية لوحدها فحسب، بل وجميع دول المنطقة والعالم ثمنا باهظا لما تشكله تلك الدول من أهمية اقتصادية واستثمارية كبيرة. وإذا كانت الرياض تعاني حرج الموقف ودقته، فإن بغداد في وضع ربما يكون أصعب، ولا سيما في أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي كشف فيها عن أن الضربات جاءت بالتنسيق مع الحكومة العراقية. ترامب الذي وصف الفصائل العراقية بسرطان العالم توعد إيران بدرس قاسي. ومما يزيد من معاناة العراق هو المشهد السياسي الذي يفتقر إلى وحدة القرار ولا سيما استراتيجي من جراء الخلافات وتناقض المواقف بين النخب الحاكمة، وقد يبدو ذلك جليا من خلال ردود الفعل إزاء الهجمات الأخيرة. فبينما نددت رئاسات الجمهورية والوزراء بتلك الضربات، فإنهما في ذات الوقت جددتا موقفهما الرافض لاستخدام البلاد منطلقا أو ساحة للاعتداء على دول الجوار أو لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية، فيما ذهب زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر إلى أبعد من ذلك حين حمل الفصائل العراقية عواقب الهجوم الأخير، إذ قال إنه على الفصائل المسلحة المنفلتة حسب وصفه عدم منح ذريعة لقصف العراق، داعيا الحكومة العراقية إلى ضبط الأمن وفرض السيادة. أما الفصائل وقادتها فقد نددوا بشدة، بل إن بعضها توعد الرياض وواشنطن بدفع ثمن باهظ، الأمر الذي يشير إلى أن المواجهة قد تتحول إلى مباشرة وعلنية، وربما إذا لم يكتف الجانبان بما حدث إلى الآن ويتوقفا، فإن المنطقة أمام خطر حرب استنزاف للقدرات والإمكانات، وفي حينها فإن انخراط أطراف أخرى سيكون واردا. تحول السعودية من استراتيجية الدفاع واعتراض المسيرات والصواريخ إلى توجيه ضربات هجومية استباقية يعد رسالة ردع ذات حدين ما بين منطقة مشتعلة تكبدها عواقب وخيمة، وبين عقلانة التصعيد والاتفاق على وضع الأمور بنصابها كما كانت قبل الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران. محمد القباني، بي بي سي.
9: شهد ميناء دمياط في مصر انفجارا في محطة الغاز الطبيعي المسال أثناء تفريغ شحنة غاز، وفقا لما أعلنته شركة أمبري للأمن البحري استنادا إلى تقييم أولي أن ناقلات لتخزين الغاز ربما تعرضت لهجوم بطائرات من دون طيار، في حين أكدت وزارة البترول المصرية في بيان وقوع حريق في الميناء. كانت شركة أمبري للأمن البحري قد أفادت أن طائرة مسيرة استهدفت منشأة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار في البنية التحتية للميناء. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

معكم دايما من راديو توأمية أستراليا مع الأغاني الجديدة اللي عم تستمعوا لها وتتعرفوا عليها أولا بأستراليا عبر راديو توأمية. ودايما رح يكون في مشاركتكم لحتى كمان أنتوا اللي تختاروا الغنية من خلال تصويتكم تقييمكم للأغاني الجديدة اللي عم تسمعوها، إذا حبيتوا أو ما حبيتوا. إذا حبيتوا الغنية دايما تواصلوا معنا واتصلوا وعطونا رأيكم فيها وقلولنا إذا فعلا تستاهل وتسحق دايما نسمعها على الهواء، ومشاركتكم كتير بتهمنا ورأيكم كمان حتى بالأغاني بهمنا. وإذا غنية اعتبرتوها غنية هابطة، غنية مش حلوة، غنية يعني ما فيها هاللحن الحلو أو قدرت أثرت فيكن أو انسجمتوا فيها، فيكن كمان تتواصلوا وتعطونا رأيكن. نحن عنا هون من راديو توأمية عنا حرية الرأي والتعبير، فيكن تشاركونا حتى بالأغاني، وبهمنا دايما رأيكن ليكون الخيار خياركن والأغاني تكون أغانيكن وتكون خياراتكن أنتو. فتؤمية اللي دايما بتتبع هذه السياسة لحتى فعلا يكون في مشاركة للمستمعين، لأنه هيدي الإذاعة بالنهاية الكون، الإذاعة الكون، أنتوا اللي عم تسمعوها وأنتوا اللي عم بتتابعوها، ونحن كمان منقدر هيدا التعاون وهيدي المشاركة كان على صعيد الرأي الحر أو على صعيد المشاركة بأي موضوع عم نطرحه على الهواء. 02-96-33-33-0 عبر الواتساب على 04-10-638-638. اليوم منشوف رئيس الولاية فيكتوريا الجديد بن كارول، يلي كان بأول تصريح له بأول مؤتمر صحفي من بعد ما استلم بعد جاسينتا ألين، اللي بيقول أنه أنا مني دانيال أندروس ولا جاسينتا ألين، لكن ظاهر أنه عارف شو في وراء دانيال أندروس وجاسينتا ألين. قد يعني كمان بنفس الوقت لأنه هو عارف أنه يمكن يكون وضعهم غير مريح، مش عم نوجه تهمة، ولكن اليوم الوضع جاسينتا ألين ودانيال أندروز يلي عم يوضعوا تحت ضغوط التحقيق بلجنة ملكية جديدة بتخص مشروع البناء يلي عم بيواجه كلمة رئيس وزراء ولاية فيكتوريا السابق دانيال أندروز، وأيضا جاسينتا ألين احتمالية المثول للإدلاء بشهادتهم قدام لجنة تحقيق ملكية جديدة بتتعلق بمشروع البنية التحتية الضخم البيج بيلد، واللي أمر بتشكيله رئيس الوزراء الجديد بن كارول. فإذن اليوم الظاهر في لجنة تحقيق ملكية راح تقوم بعملية التحقيق مع دانيال أندروز وجاسينتا ألين نتيجة يمكن كتير من قضايا الفساد اللي طالت هيدا المشروع. فإذا هيدي ضمن الأخبار يعني طبعا اليوم المحلية اللي عم نتبعها نحن وياكم عبر راديو توأمية أستراليا. كمان هيئة البث الأسترالية اللي هي تحت المجهر بسبب فقرة ساخرة ضد جينا رينهارت اللي عم تخضع هيئة الإذاعة الاي بي سي لمراجعة على خلفية انتقادات أثرتها حلقة من برنامج ريس Around the World، الحلقة اللي ضمنت فقرة قدم فيها أحد المشاركين وصف تخيلي مثيل جدل، تضمن مشاهد وافتراضات عنف وتعذيب، وصفت بأنه بتستهدف أغنى سيد بأستراليا

0: أن شو هالفكرة ما بعرف الهبالية إذا بدكم، لأنه ما معقول أنه الواحد يتخيل حدا عم بيفترض عم بيتعذب وعنف، أنه هيدا شيء مش مقبول، يعني منا مسحة. يعني بيمزح الواحد بطريقة ساخرة، بينتقدوا على يمكن طريقته وأسلوبه، ولكن أنه يتخيل أنه هو عم يعني عم بيستمتع بهيدا المشاهد، أنه عم بيتخيل بشكل افتراضي. العنف والتعذيب لجينا رينهارت، اللي هي طبعا على الرغم من أنه الشبكة الإخبارية وشبكة هيئة الإذاعة الأسترالية دافعت بالبداية عن المحتوى، اعتبرته أنه بيندرج بإطار السخرية، إلا أنه ما مرقت مرور الكرام، كانت طلبت جينا رينهارت وحكينا عن هيدا الموضوع اعتذار علني ورسمي. بالنهاية قدام هيدي ضغوط أجبرت المحطة على التراجع وإحالة الملف رسميا إلى الاي بي سي أمبوديسمن لتحقيق والتدقيق بالمعايير التحرير. يعني كمان دخلت وزيرة الاتصالات على خط الأزمة أنيكا ويلز، لأنه أدانت المحتوى المعروض واللي أكدت أنه الشيء اللي صار غير مقبول شخصيا، مع تأكيدها بالوقت ذاته على احترام الاستقلالية التحريرية للهيئة، والترحيب يعني كمان بخطوة يرجعوا يراجعوا هالحلقة وهيدي الفقرة. طبعا اليوم سعدت كمان الشركة المملوكة لجينا رينهارت من موقفها، واللي طالبت باعتذار علني وفوري ورسمي، واعتبرت الشركة أن هيئة البث الوطني فقدت مسؤوليتها، وشددت أن الاعتذار الرسمي هو الحد الأدنى للاستجابة المناسبة بوقت ما قدمت فيه لغاية هذه اللحظات المحطة أي اعتذار مباشر عن هيدي الخطوة. إذن رح نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 مع مزيد من أخبارنا الصباحية وتعليقاتكم أيضا على الهواء على أي موضوع عم يمرق به مشوارنا على 0296-33330 عبر الواتساب على 0410-638-638. إذا رح نتابع مع كمان اليوم ترامب يلي توعد إيران بيقول حان وقت الضربة، توعدهم بشن جولة جديدة من الضربات، وأكد أن الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني اللي استهدف القوات الأمريكية بالأردن أصبح حتمي، بوقت كشفت فيه صحيفة وول ستريت أن الرئيس ما حسم بعد طبيعة أو حجم الضربة اللي ناوي تنفيذها، بالوقت اللي كان عم يحكي أنه في إمكانية العودة لتفاهمات وبدو الحل الدبلوماسي، ولكن اليوم مع هذه الضربة المفاجئة اللي كانت لإيران لهالقاعدة العسكرية الأمريكية واللي ظاهر أنه تضررت بشكل كبير، هيدا بالإضافة يعني كمان لدخول الفصائل العراقية التابعة لإيران كمان دخولها على الخط، واليوم كمان فيما بيتعلق بالنسبة للمملكة العربية السعودية اللي عم تساند القوات الأمريكية بالعمليات اللي شنتها على هذه الفصائل. حسب صحيفة وول ستريت عن مسؤول أمريكي حكي عن المناقشات داخل الإدارة أنه ترامب بعده عم يدرس خياراته، محدد لهلأ مكان أو قوة الضربة المحتملة، لكن بميل جدا إلى التصعيد بالتعامل مع إيران. خلينا نتابع نحن وياكم إذن مستمعينا مع مزيد من العناوين اليوم. نتنياهو يوازن بين ترامب وضغوط الداخل الإسرائيلي، تقارير إسرائيلية قرار مرتقب بشأن أنفاق حزب الله، وضربات داخل العراق كشف حصيلة القتلى من مستشاري إيران. رح نتابع مع فاصل قصير ومن بعدها رح نتابع مزيد من أخبار هذا الصباح والتقرير الرياضي بعد البريك. Let's see what you got. We know what you want. Listen to me. All the best hits. Non-stop. Your number one hit music station. Yes. 2MA. 2MA. Australia. في عالم
1: لم تعد فيه الزرافات هي الأطول. تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
2: جديد أخبار الرياضة بس عبر راديو تؤمي أستراليا.
0: أخبار الرياضة لصباح اليوم. أكد مدرب الويست تايجرز بنجي مارشال أن اللاعب آدم دويهي سيشارك أساسا بمركز صانع الألعاب الهاف باك خلال مواجهة الفريق أمام باراماتا إيلز يوم الأحد بعد غيابه عن المباراة الماضية. ووضح مارشال أن قرار إراحة اللاعب إجا حرصا على حالته الذهنية والنفسية. بمنافسات السباحة وصلت أستراليا تألقها بإحراز المزيد من الميداليات الذهبية وأضافت ميدالية ذهبية جديدة إلى رصيد المنتخب الأسترالي لاكيشا باترسون. وبالكريكت تشير تقارير إلى أنه ستيفن فليمينغ مرشح لخلافة بريندن ماكالوم اللي بمنصب مدرب منتخب إنجلترا لاختبارات الكريكت. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM مع الأخبار البرزي لليوم. رح نتابع مع جولتنا الإخبارية عبر تؤمية أستراليا. كونوا معنا وتابعونا.
3: Get the news first from 2ME.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الأخبارية ومباشرة عدواني أستراليا.
0: إذن عثرت فرق الطوارئ على جثث 3 أشخاص داخل وحدة سكنية جراني فلات بعد حريق اندلع في أحد المنازل بمنطقة وايلي بارك في سيدني. وكانت فرق الإطفاء قد استجابت لبلاغ عن اندلاع الحريق في ساعات الليل، فيما يواصل خبراء الأدلة الجنائية التحقيق لمعرفة سبب الحريق وتحديد هوية الضحايا. أيضا تراجع التضخم يعزز توقعات خفض الفائدة حسب ما تتوقعه كبرى البنوك الأسترالية. أن يبدأ الRBA البنك الاحتياط خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل بعد أن أظهرت بيانات التضخم استمرار تباطؤ الأسعار. وسجل معدل التضخم السنوي 3.8% وهو أقل من توقعات الأسواق، ما يعزز احتمال تخفيف السياسة النقدية إذا استمر التضخم في الانخفاض. أيضا في عناوين هذا الصباح، أعلن الائتلاف عزمه تقديم مشروع قانون إلى الشهر المقبل لتجديد القوانين المتعلقة بالإرهاب. ويتضمن المشروع توسيع صلاحية إلغاء جوازات السفر في القضايا الإرهابية وتجديد إجراءات منع المتطرفين من العودة إلى أستراليا، إضافة إلى تسهيل إصدار أوامر الاستبعاد المؤقتة بحق الأشخاص الذين يشكلون تهديدا أمنيا.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia. Seven on the hour, every hour. First, 2ME Australia.

0: مساء الخير. شهدت الساعات 24 الماضية تصعيدا لافتا مع تأكيد إيران أنها لن تسمح لواشنطن بتحديد مسار الحرب قبل أن تستهدف قاعدة أمريكية في الأردن، بالتزامن مع استهداف منشآت نفطية في السعودية. وردت الولايات المتحدة بمشاركة الرياض بضربات طالت فصائل موالية لطهران في العراق، ما أعاد الأطراف الثلاثة إلى المواجهة المباشرة. وتترقب المنطقة ما إذا كانت الضربات ستتوسع، خصوصا مع عودة حزب الله إلى إطلاق المسيرات. وفي ظل هذا المشهد يتوجه الرئيس جوزيف عون غدا إلى تركيا، معولا على دورها في دعم التعافي الاقتصادي وتنفيذ الاتفاق اتفاق صيغة الإطار.
1: مع انتهاء القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، انتهى القلق الإسرائيلي من ضغوط يمارسها ترامب تفرض انسحابا من لبنان. إذ أن الرئيس الأمريكي لم يلزم تل أبيب بأي انسحاب، لا من لبنان ولا من سوريا. وبحسب الادعاءات الإسرائيلية، فإن واشنطن قبلت مطلب إسرائيل بعدم توسيع المناطق التجريبية مع لبنان وبعدم الانسحاب من أي منها، كونها تشكل وسيلة تتيح لحزب الله تعزيز قدراته وبناه التحتية.
2: صحيح أن العنوان الأبرز للزيارة ملف إيران، ولكن حتى الآن من الصعب استخلاص أي نتائج من هذا اللقاء. الغرفة مغلقة والصحافة لم تحضر، وحقيقة ما حصل غير واضح. أما لبنان فهو الأبرز في كل هذا اللقاء. بالنسبة لإسرائيل، بحسب مسؤول إسرائيلي، المهمة التي حملها نتنياهو في هذا الملف أنجزت، وما طلبه الكابينت من عدم انسحابات من لبنان أو سوريا حصل عليه نتنياهو في واشنطن، ولكن علينا التأكد من ذلك.
1: ما تعتبره إسرائيل إنجازات حققتها في الملف اللبناني في واشنطن تزامن مع تهديدات بقصف حزب الله، ردا على استهدافه بمسيرة عسكرية عند تلة علي الطاهر جرافة دي 9 الثلاثاء. تهديدات ترافقت مع استمرار القصف المدفعي على أكثر من منطقة في الجنوب اللبناني، ومع تصاعد الحديث عن تصعيد قريب تجاه إيران.
3: أمام الرئيس الأمريكي ثلاثة خيارات: مواصلة الاستنزاف والتآكل، أو التوصل إلى اتفاق أقل جودة لكنه يبقى نوعا من الاتفاق الذي يمنحه قبيل انتخابات التجديد النصفي إنجازا ما واستقرارا في السياق الاقتصادي وأسعار النفط. أما الخيار الثالث فهو خوض معركة مختلفة أسميها معركة رعدية، أي ضربة كبيرة وقوية ضد منشآت الطاقة والنفط والبنى التحتية. وأعتقد أن تنسيق النوايا الذي أجراه رئيس الحكومة يوفر هذه الفرصة لاستغلالها.
1: واستعدادا لجلسة مفاوضات روما الجديدة المرتقبة في 4 آب المقبل، كشفت معلومات في الداخل الإسرائيلي عن أن تل أبيب، إضافة إلى رفضها تنفيذ أي انسحابات، تعتبر أن خلافها الأساسي مع لبنان ما زال مرتبطا بحرية عملها الأمني على أراضيه وفي أجوائه، وهو ما يعرقل أي تقدم على المسار الدبلوماسي. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: وفي لبنان، مشهدية رئاسية عقبت مباحثات رئيس الجمهورية في واشنطن، رئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر بعبدة، حيث بدا الود ظاهرا، وهو ما عبر عنه بري بالقول إن اللقاء كان كالعادة مريحا. رئيس الجمهورية أطلع رئيس المجلس على نتائج مباحثاته الأمريكية، وكان بحث في تطورات جنوبا وضرورة وقف الممارسات العدائية الإسرائيلية وعشية التوجه إلى تركيا. أكد الرئيس عون لوكالة الأناضول التركية أن حصر السلاح في يد الدولة هو قرار سيادي لبناني لا مجال لأي وساطة أو تدخل خارجي فيه، وأوضح أن لبنان لا يطلب من تركيا دورا بديلا من الدولة اللبنانية، بل دورا داعما ومكملا، كاشفا أن البحث مع المسؤولين الأتراك سيشمل إمكانية توسيع برامج الدعم والتدريب العسكري والاستثمار والتجارة وإعادة الأعمار. وفيما الجيش في صلب المباحثات مع واشنطن إلى أنقرة، كان قائد الجيش العماد رودولف هيكل يواصل جولاته الميدانية، فبعد عكار وصل إلى بعلبك حيث تفقد عددا من المراكز العسكرية واطلع على أوضاع الوحدات المنتشرة في المنطقة. وقال: أحيي إخلاصكم وإيمانكم برسالتكم، وأثق بوعيكم وإرادتكم، وأدعوكم إلى بذل المزيد من الجهد، لأن شعبنا يستحق منا كل عطاء وتضحية. وفي إشارة إلى الظروف المعقدة التي تعمل فيها المؤسسة العسكرية، أكد العماد هيكل أن أولوية القيادة الحفاظ على الاستقرار الداخلي والسهر على الجهوزية والاستعداد لأي تطورات. وفي ظل التحولات المتسارعة في خريطة التجارة الإقليمية، يعود مشروع ربط لبنان بشبكة السكك الحديدية الدولية إلى الواجهة.
4: تخيل حالك طالع بالترام من طرابلس أو من بيروت وواصل بعد ساعات على مكة أو على اسطنبول. يمكن تلاقي الفكرة خيالية، بس لا. من أكثر من 100 سنة على أيام العثمانيين كانت سكة الحجاز جزء من شبكة سكك واسعة ربطت دمشق بالمدينة المنورة وسهلت نقل الحجاج والبضائع والجنود والإمدادات، وربطت بيروت وطرابلس بالداخل السوري. إجت الحرب العالمية الأولى وبعد حروب تانية ووقف تدريجياً خط الحجاز. يوم القصة رجعت على الطاولة مع اضطراب التجارة عبر مضيق هرمز والبحر الأحمر. الدول عم بتفتش عن ممرات برية إضافية لنقل البضائع والطاقة والركاب. السعودية وتركيا وقعوا مذكرات تفاهم بمجال السكك والخدمات اللوجستية ضمن مشروع بيربط السعودية بالأردن وسوريا وتركيا ومنها بأوروبا، على أنه ينجز خلال 3 إلى 4 سنوات. وإذا عم تسأل لبنان وين؟ الجواب: عم بيحاول يحجز مقعد له. رئيس الحكومة نواف سلام بحث مع الرئيس التركي ربط لبنان بالشبكة الجديدة، مستفيدا من موقع مرافقه على المتوسط، وذلك عبر تفعيل خط طرابلس حمص وخط بيروت دمشق. وهيدا الموضوع جزء من مباحثات رئيس الجمهورية مع نظيره التركي الخميس بأنقرة. أما عملياً فشو عم بصير؟ لبنان ناطر نتيجة مناقصة الخميس لاختيار الشركة الاستشارية يلي رح تحضر دراسة إعادة تأهيل خط طرابلس العبودية. أما مشروع نفق بيروت البقاع فهو بانتظار مناقصة لاختيار الشركة الاستشارية يلي رح تعد الدراسة، ويلي الحكومة خصصت له 800,000 دولار. مجلس الإنماء والأعمار بيقول إنه المناقصة بدها نحو شهر ونص لتنطلق، وبيرجع الدراسة بين 6 و8 أشهر لتكون جاهزة. ليش هالوقت؟ الحجة انه دراسة بهالحجم بتاخد وقت، وتقصير المهلة بصير بده كلفة اعلى وفريق اكبر. على كل حال، الاكيد انه الوقت مش لصالحنا. في القطار مش بس بخفض كلفة نقل البضائع وضغط الشحنات على الطرقات، بس كمان بيفتح للبنان باب ترانزيت، يعني ايرادات اكبر للمرافق والدولة، وحركة اقوى للصناعة والسياحة وفرص عمل. فهل بيلحق لبنان يكون جزء من هالخط، او بينطلق الترام من دونه؟
0: النشرة مستمرة ولكن بعد الفاصل.

0: في الجنوب حيث حرب الاستنزاف والهدم والتفجير المفتوحة في قصص البلدات ومنها زوطر الغربية إحدى المناطق التجريبية لا تنتهي.
1: سمير فؤاد يوسف، وصلنا إلى زوطر الغربية بعد أيام على فتح الجيش اللبناني الطريق أمام الأهالي.
2: دخلنا إلى هنا لنوثق آثار الحرب، لكننا خرجنا بتاريخ لم نكن نبحث عنه، تاريخ عنوانه دير بين الركام، هو دير سيدة البشارة، والسؤال حوله بسيط: ما قصة هذا الدير؟ بحثنا فاكتشفنا أن القصة لا تبدأ من الدير، بل من قطعة أرض اشترتها وقبل أكثر من 100 عام عائلات مسيحية عريقة من بيروت وصيدا تركت بصمتها في الاقتصاد اللبناني. يومها كان الاستثمار في الجنوب التابع لولاية بيروت واعدا، فأسعار الأراضي في الأرياف زهيدة وكذلك كلفة اليد العاملة.
3: إذا بدنا نحكي عن وجود المسيحي بضائعة زوطر الغربية بيرجع لثلاث عيال: عائلة بيت الأزي، عائلة بيت أبيلا، وعائلة بيت الزهار. الملكية اللي كانت لألن انتقلت إلى الخوري منصور عواد. سنة 1968 الخوري منصور عواد وهب هالأرض لجمعية المرسلين اللبنانيين المواريني. تنفيذ الوصية كان سنة 1972.
2: فوق هذه الأرض وفي العام 2008 بني الدير بتمويل قطري تلا حرب تموز 2006، يوم تعهدت الدوحة بإعادة بناء دور العبادة المسلمة والمسيحية في خطة إعادة الأعمار. الدير ولد من رحم هذه الحرب إذن، لكنه تضرر جراء حروب أخرى حتى حل الدمار فيه مكان السلام.
4: في وصية من الخوري منصور عواد إقامة معهد زراعي في زوطر الغربية لتعليم شبان وشابات بلاد الشقيف على عدم الهجرة. ونحن معطيين طابق لوزارة الزراعة اللبنانية بخرجوا طلاب زراعة من عنا وفور فري عنا حق التدريب لطلاب الزراعة. غادرنا بالوقت اللي كان لازم نبلش نعطي ماء 5 أشهر، فأكيد في عنا شوك زراعي هلأ.
2: ليس الدير وحده من يشهد على ما فعلته إسرائيل في زوطر الغربية، فتاريخ البلدة دمر، حيها القديم بحسينيته وجامعه سوي بالأرض، التراث محي وعروس الليطاني حزينة تحاول النهوض.
5: امبارح نمنا هون على الردم، له ذكريات حلوة كتير. نحن عشنا وتربينا بهيدا البيت وأسسنا هيدا البيت، كنا نزرع دخان لحتى قدرنا، كان جوزي عسكر لحتى قدرنا عملنا هيدا البيت.
6: حجة قدرت تطلعي شيء من هالبيت؟
5: يعني قامت بقايا عمر وكله شيء منتف، شيء مخزوع.
2: تدريجيا يستعد أبناء زوطر للعودة، فبعضهم لم يعد يملك سوى السماء سترا له.
7: بيوتنا مدمرة، الأول حط خيمة نقعد بأرضنا ونصر حالنا، الحمد لله نعرف حالنا أنه قاعدين برزقنا ببلدنا، عرفت كيف؟ وهذا جنوبنا ما بتخلى عنه نحن.
2: في تلك البلدة الواقعة على ضفة الليطاني تبدلت الحياة، فالجيش اللبناني يواكب دخول الأهالي منذ اليوم الأول، والاحتلال الإسرائيلي موجود على تخومها وهو لا يزال.
8: In Sydney at Roseville, a broken down track southbound on the Pacific Highway at Clanville Road, and at Goulston there's been a crash on Goulston Road at 5th Avenue with delays in both directions. In Melbourne, a breakdown on the Ring Road Altona bound just before the Tulla Freeway closing the left lane, and a truck and car crash have left delays along the Monash Freeway city bound after Huntingdale Road. It has been cleared. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
9: انت خليتيني على الخط شي نص ساعه ثلاث ارباع الساعه.
10: عجد هالقد؟
9: ايه فات على الخط انت ما قدرتي.
11: اذا بدك الحقيقه ما بقدر استغني عن اذاعتكم الحلوه 2ME.
10: يا الله شو حلو.
11: الله يسهر لي صباحك شو بتقول.

0: البترول والغاز والديزل.
1: انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي، انا بيهمني صوتكم.
2: لا لا عيب،
1: لا عيب هيدا،
2: لا لا عيب هيدا الكلام اللي بحق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: هيدا، لا لا بدنا نعمل، هيدا
1: رئيس جمهوريتك، بدك تحترمه،
2: بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه.
1: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز.
0: شغلة حلوة عندك انك تعبتي من كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوامي عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات طبعا. يمين وشمال ممكن اتصالاتي معكم مع توامي تخصرني شغلي.
1: كيس
0: يا خبز العين، شو في عندك محللين؟
1: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
0: بدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا،
0: الف شكرا لك كمان، احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميه.
3: سيدني لليوم الطقس رح يكون طقس جيد، درجات الحرارة 16 على صعيد ملبن، بارد 12 درجة مئوية. نسمع نحن وياكم حسين الجسمي الساعة 8:13 دقيقة داخل استديوهاتنا.

0: بكون دائما مراديو توأمية أستراليا. بتمنى تكونوا استمتعتوا بهالغنية الحلوة كتير عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 مع الأخبار البارزة اللي عم نتبعها نحن وياكم انطلاقا من أخبارنا اليوم الأسترالية العربية والدولية. بحب أرجع أذكر يعني كمان اليوم ظاهر أنه رح يكون في هونيك لجنة تحقيق ملكية لتحقيق مع رئيس ولاية فيكتوريا سابقا دانيال أندروز وأيضا رئيسة الولاية السابقة كمان لفيكتوريا جاسينتا ألين اللي قدمت استقالتها من يومين. ظاهر أنه رح يكون في هونيك تحقيق بقضايا بتتعلق بالفساد وهيدا لنشوف يعني لجنة التحقيق الملكية لوين رح توصل. إذا منتابع نحن وياكم عبر توأمية أستراليا لآخر وأهم الأخبار اللي عم نتبعها. ترامب لقيت إفادة بما جرى في مصر وترامب يتوعد أيضا إيران حان وقت الضربة. ففي تقارير إسرائيلية قرار مرتقب بشأن أنفاق حزب الله. هيدي حسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يضغط على القيادة السياسية للحصول على موافقة لتنفيذ عملية تستهدف أنفاق تابعة لحزب الله بمنطقة علي الطاهر جنوب لبنان واللي كتار بيعتبروها هيدي المعركة اللي رح تكون معركة كتير خطيرة هون علي الطاهر بجنوب لبنان بعد هجوم بطائرة مسيرة استهدفت سيارة هندسية للجيش. وحسب القناة الإسرائيلية أن الجيش طلب من القيادة السياسية الضوء الأخضر لتدمير أنفاق حزب الله بمنطقة علي الطاهر. فهون كتار يلي بيشوفوا أن هذه المعركة رح تكون معركة شرسة جداً استهداف أنفاق حزب الله بعلي الطاهر اللي رح نتابع نحن وياكم كمان مستمعين. حسب سينتكوم إيران لا تملك سلطة فرض مسارات المرور في هرمز. رح نتابع مع مزيد من أخبارنا الصباحية من بعد استراحة قصيرة. مزيد من الأخبار كونوا معنا وتابعونا.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. توأمية أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحامات كارول أند أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: This is Saya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Demetrius of Thessaloniki, Demetrius المفيد الطيب. Demetrius باليوناني يعني ابن الأرض. هو الجندي الشجاع يلي ظهر على حصانه وحامل سيفه بطريقة عجائبية وخلى البرابرة يتراجعوا عن غزو مدينة ثيسالونيكي باليونان. منقله مفيد الطيب لأنه لليوم بتطلع ريحة عطر حلوة بتشفي الروح من مدفنه، وبتطلع ريحة من أجزاء من جسمانه محتفظة فيها الكنيسة الأرثوذكسية لليوم. Oh Saint Demetrius, you with your title the mere streamer, أو مفيد الطيب. اشفي أحباءنا المرضى بعطرك، ساعد جنودنا لأنك كنت جندي وشهيد المسيحية، واحمي مدننا. You are regarded as a protector and more broadly a defender of Christians and cities against enemies. Intercede please for us in this hour and forever. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: أغنية جديدة اليوم رح نسمعها للفنان عاصي الحلاني اللي أول مرة بأستراليا عبر راديو تويمي. رح تستمعوا لهالغنية وتعطونا رأيكم إذا حبيتوها ولا ما حبيتوها. فخلينا نسمع أصواتكم ومشاركتكم معنا على الهواء على 02963333330. منتابع مع أخبارنا لليوم. مثل ما سبق وذكرت أنه المعركة الكبيرة اللي رح تكون هو بعلي طاهر بجنوب لبنان، اللي قد يكون في هونيك أوامر أو أعطاء الضوء الأخضر للوات الإسرائيلية بشن عملية عسكرية في هذه المنطقة، منطقة علي طاهر. ويعني شو اللي نطرنا بالأيام اللي جاية؟ هل رح تكون معارك شرسة؟ وكيف رح يكون الوضع بجنوب لبنان؟ بعدنا لغاية هالوقت يعني في هالتناقض يلي اليوم نشوفه بلبنان، ما بين بدك تتأمل وتحس حالك أنه نحن أمام لبنان الجديد من خلال فتح مطار ليعات، من خلال هذا الانفتاح اللي عم بيكون كمان مع الدول، يمكن الدعم الأمريكي من جهة وتركيا وسوريا، يعني عم نشوف هذا الانفتاح اللي عم بيكون على لبنان والدعم كمان العربي، إلا أنه يعني كمان بنفس الوقت المشاريع اللي عم يرسموها للمرحلة اللي جاية، منها طبعا سكة الحديد يلي أكيد هيدا حلم أنه يصير كمان هيدا من المشروع اللي عم ينطرح أو اللي ينحط على السكة. فرح نشوف قدي رح يلحقوا حالهم، مثل ما سمعنا طبعا بجولة الأخبار الساعة 8 أخبار البي سي اللي حكيت عن هذا المشروع. وبنفس الوقت يعني قد يربط لبنان بالدول العربية أو الدول الجوار بالوقت يلي كمان بالمقلب الثاني، من بعد ما شفنا يعني هيدي الصورة الحلوة والإيجابية اللي عم ترسم للبنان والمشاريع الكبيرة اللي عم يخطط لها، نرجع نسمع أنه في هونيك تحركات إسرائيلية وهجوم قد يكون قريب على منطقة علي طاهر في جنوب لبنان لتدمير الأنفاق اللي عملها حزب الله على مدى 20 سنة. يعني هيدي الصور اللي عم نشوفها، الأنفاق يعني مثل كأنك أنت عايش فوق مدينة تحت الأرض، يعني اللي استمرت لأكثر من 20 سنة. الأنفاق اللي عم تبينها إسرائيل تابعة لحزب الله أنفاق كتير كبيرة وكتير ضخمة وصرف عليها مليارات الدولارات. اليوم إسرائيل اللي الظاهر رح يعني كمان تعطي الضوء الأخضر لتدمير الأنفاق الموجود واللي عملها حزب الله خاصة بمنطقة علي طاهر يلي هي تعتبر المركز الأساسي والرئيسي والكبير للحزب. تدمير هذه الأنفاق قدي رح يكون أمر مكلف، وكيف رح تكون المعارك في هذه المنطقة؟ فنحن بانتظار المرحلة اللي جاية المحفوفة بكتير من المخاطر، إن كان بلبنان أو إن كان بالمنطقة، لأنه اليوم مثل ما شفنا الفصائل العراقية اللي عم تطلق مسيرات، الحوثيين اللي تحركوا كمان عم يطلقوا مسيرات باتجاه السفن بباب المندب. هذا بالإضافة لليوم عنا كمان حزب الله اللي هلأ ما بعرف إلى أي مدى رح يعني هلأ منه مستبعد أنه في حال انعطى إشارة أو انعطى الضوء الأخضر لحتى يرجع يتحرك ضد إسرائيل، لأنه هو ناطر إشارة من إيران للتحرك، ما بياخد مثلا الأوامر من الدولة اللبنانية، لا بياخدها من إيران. يعني هيدي طبعا التحركات اللي عم تصير في حال عدم التوصل لأي اتفاقية بين واشنطن وما بين طهران، قد تشتعل المنطقة اليوم خاصة المملكة العربية السعودية اللي دخلت على خط المواجهة اللي شفناها امبارح بالضربات على الفصائل العراقية يعني أكيد بداخل العراق. رح نتابع نحن وياكم مزيد من آخر وأهم التطورات لصباح اليوم، كونوا معنا على السماء على 1638 AM. رجع بذكركم مستمعينا بالنسبة لأهم الأخبار اليوم المتعلقة بالشأن الأسترالي. إذا هيئة البث الأسترالية الـ ABC تحت المجهر بسبب فقرة ساخرة ضد جينا رينهار اللي صوروها بطريقة أنه هيك خيالية، أنه فيها عنف وفيها يعني مشاهد عنف، واللي أكيد كان فيها هونيك إدانة. واليوم المطلوب راحت للتحقيق يعني طبعا داخل المحطة ليدققوا بالمعايير التحريرية اللي صارت، وحتى كمان وزيرة الاتصالات اللي دخلت على خط الأزمة وأدانت المحتوى المعروض، أنه بتقول أنه هيدا غير مقبول لهلأ بعد ما قدمت أي اعتذار. هيدا بالإضافة كمان مستمعينا لعملية التحقيق الهيئة الملكية مع رؤساء ولاية فيكتوريا انطلاقا من دانيال أندروز أو كمان جاسينتا ألين اللي راح يتم تحقيق معهم بشأن قضايا بتتعلق بالفساد ومشروع كمان البناء. رح نتابع نحن وياكم من تؤامي أستراليا على 1638 AM مع مزيد من أخبار هذا الصباح بعد لحظات من الوقت. Your hit music machine. Hit music only.
1: 2ME and 2ME gold. سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم، يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arab بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقيا أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: First. 2ME Australia News.
4: Michael Black with the top stories. Australia holds a dominating lead on the medal tally at the Glasgow Commonwealth Games after double wins in the final swimming events. Meg Harris has led an All-Australian podium in the 50-metre freestyle before Carl Chalmers and Ben Armbruster tied for gold in the men's 50-metre butterfly. Australia's current overall tally is 47 gold, 21 silver and 35 bronze as athletics now take centre stage for the final 3 days of events. US President Donald Trump says he's planning retaliation against Iranian attacks on an American base in Jordan. Speaking to reporters at the White House, Mr. Trump also says he's been briefed on reports of a drone strike on tankers off of Egypt in another potential escalation of hostilities in the Middle East. The president has confirmed there will be more US strikes to come. The Department of Foreign Affairs says it's providing consular assistance to the families of two Australian men at the centre of a murder case in Syria. Patrick Stevenson from the Gold Coast has been detained for nearly 7 months and is facing a possible death penalty for the alleged murder of another Australian in the country's northwest. Syrian authorities allege Mr. Stevenson confessed to the fatal shooting of 40-year-old Abdullah Glenn Burgess in the town of Darkush in December. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
5: ترامب يتوعد بتوجيه ضربة قوية لإيران ومصادر إسرائيلية تكشف أنه بحث مع نتنياهو تصعيد الضغوط على إيران والخيار العسكري. 5 إيرانيين من بين قتلى الضربات الأمريكية صعودية على العراق، وبغداد تشدد على أن التعامل مع الاعتداءات مسؤولية حصرية للحكومة. الجيش الإسرائيلي يؤكد استعداده لتوسيع عملياته في لبنان ويقول إنه لن ينسحب من المناطق الأمنية قبل انتهاء التهديدات. وفي خطاب العرش العاهل المغربي يقول إن المملكة تستعد لدورة جديدة في المسار التنموي بعد الانتخابات التشريعية المقبلة. أهلا بكم. تبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية لإيران، ذلك في أعقاب إعلان الجيش الأمريكي عن اعتراض صواريخ باليستية أطلقتها طهران باتجاه القوات الأمريكية المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط.
6: سوف نضربهم بشدة، سنضرب الإيرانيين بقوة، يعلمون أن هذا الأمر قادم لا محالة. أسقطنا 5 صواريخ فائقة السرعة ولم تسبب أي أذى. الآن أقول إن الدور دورنا، وسنرى إذا سيقودهم هذا الأمر إلى اتفاق في لحظة ما، لكننا سنضربهم بشدة.
5: وقال ترامب خلال مقابلة هاتفية مع شبكة فوكس نيوز إنه يدرس أيضا توجيه تحذيرات إضافية لوكلاء طهران، مشيرا إلى أن القصف الأمريكي السعودي الذي استهدف مواقع في العراق نفذ بالتنسيق مع بغداد. التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الحرب الأمريكي بتكساس في واشنطن. بحث الطرفان قضايا عدة على رأسها التصعيد مع إيران. جاء هذا اللقاء عقب اجتماع موسع جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض. في هذا السياق كشف مسؤول إسرائيلي رفيع أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ ترامب بتشككه في فرص التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكدا ضرورة مواصلة زيادة الضغوط الاقتصادية والعسكرية عليها. قال مسؤول إن الجانبين ناقشا 3 خيارات للتعامل مع إيران، تشمل مواصلة الحصار والضغوط الاقتصادية أو استئناف وتوسيع العمليات العسكرية. كما أبلغ نتنياهو ترامب بأن إسرائيل سترد فورا وبقوة إذا ما تعرضت لهجوم إيراني. وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقاءه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه الأفضل، لكن حقيقة ما أنجزه نتنياهو في هذا اللقاء تثير تساؤلات في الداخل الإسرائيلي وسط توقعات خبراء بأن الهدف الأساسي من اللقاء هو نفي المزاعم التي تقول إن هناك فتور في العلاقة بين ترامب ونتنياهو.
7: الهدف من زيارة نتنياهو للبيت الأبيض هو الزيارة، قبيل رحلة نتنياهو السابعة للبيت الأبيض اكتشفنا أن في إيران جبلا يسمى جبل الفأس، وأن إيران وفق إسرائيل تخبئ أجهزة طرد أسفله، وأن هناك مشروعا نوويا موازيا ويجب ضربه. هناك صور وخرائط ومعلومات وتقديرات وتسريبات وملف ثقيل وجاهز. فماذا قال ترامب؟ لا حاجة لنتنياهو لتزويدي بالمعلومات، لدينا كاميرات تراقب كل شيء، ونتنياهو يزودني بالمعلومات لأعود للحرب في إيران. في إسرائيل قالوا إن هذا تلميح، إن كان هذا تلميح فلا أدري كيف يكون التصريح. أما المصادر المطلعة والتي تفشي الأسرار فقالت لنا أن زيارة نتنياهو جاءت على هامش جنازة، وأن ترامب لم يوافق عليها إلا إن قدم لها نتنياهو بتنازل، فسمحت إسرائيل بدخول القوات الدولية إلى غزة. وقالت لنا هذه المصادر أنه في اللقاء لم يتم الحديث عن صفقة F-35 لتركيا، ملف آخر حمله نتنياهو معه وعاد به كما هو دون أن يفتحه. ترامب يريد من نتنياهو مزيدا من الانسحابات في لبنان، لكنه لم يضغط كثيرا وفق مصادر من واشنطن وأخرى من تل أبيب. واللقاء نفسه كان لساعة وربع دون اللازمة المعهودة، وامتد اللقاء أكثر مما خطط له. واللقاء كان بحضور فريق الطرفين دون لقاء منفرد، وقد يكون هذا أفضل، فنتنياهو كان يتخوف من أن ينفرد به ترامب كما انفرد بزيلينسكي في لقائهما الأول، وكان زيلينسكي حاضرا هذه المرة أيضا ولنفس السبب، فالرجلان اجتمعا في واشنطن على هامش جنازة الرجل الذي كان من أكبر المناصرين لترامب وحليفه نتنياهو. فماذا ربح نتنياهو من هذه الزيارة؟ أن يقول لناخبيه أن العلاقة مع ترامب ممتازة، وأنه الزعيم الخارق القادر على قطع البحار السبعة ولقاء ترامب 7 مرات في البيت الأبيض، وأنه إن لم يعد من واشنطن بحرب على إيران فيكفيه شرف المحاولة. إذن نهاية القول كما في بدايته، الهدف من الزيارة هو الزيارة. نضال كناعني، سكاي نيوز عربية، القدس.
5: أفادت القناة 15 الإسرائيلية بأن التقديرات في الأوساط الدفاعية تشير إلى أن الولايات المتحدة تقترب من تنفيذ رد عسكري واسع على إيران في عقب سلسلة التحركات الإيرانية الأخيرة. ونقلت عن مصدر أمني رفيع قوله إن الاستعدادات الأمريكية تشير إلى خطة لتحرك واسع النطاق وليس مجرد رد محدود، مضيفا أن الأمريكيين يستعدون لشيء أكبر بكثير مما رأيناه حتى الآن. فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على كيانات إيرانية قالت إنها مرتبطة بالحرس الثوري، متهمة إياها بفرض رسوم تأمين قسرية على السفن العابرة لمضيق هرمز. وشملت العقوبات شركتين بحريتين وثماني شركات شحن قالت إنها شاركت في نقل النفط الإيراني ضمن الأسطول الشبح. في السياق نفسه أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن مضيق هرمز ممر مائي دولي، وأن الحرس الثوري الإيراني لا يمتلك أي سلطة لفرض مسارات محددة على حركة الملاحة فيه. أضافت القيادة في بيان أن السفن التجارية تواصل عبور المضيق بدعم من الجيش الأمريكي، مشيرة إلى أن قواتها ساعدت منذ أوائل مايو نحو 1000 سفينة على العبور، إلى جانب تأمين مرور نحو 500 مليون برميل من النفط الخام عبر الممر المائي. أفادت مصادر بالحشد الشعبي العراقي بمقتل 5 إيرانيين ضمن قتل الضربات الأمريكية السعودية على العراق. كانت المصادر أفادت بمقتل 20 مسلحا على الأقل من الحشد الشعبي في الغارات. كما أظهرت صور متداولة لحظة قصف ما قيل إنه مخازن أسلحة تابعة للحشد الشعبي في قضاء الدير شمالي البصرة جنوبي العراق. ندد مجلس الأمن الوطني العراقي بالهجوم الذي شنته القوات الأمريكية والسعودية على الأراضي العراقية، مؤكدا أن التعاطي مع الاعتداءات ومواجهتها يعد مسؤولية حصرية للحكومة العراقية. قرر مجلس الأمن الوطني العراقي وضع خطة أمنية متكاملة لمسك الأرض للتصدي لأي انتهاك لسيادة العراق ومنع أي مصدر من أن يعمل على تهديد دول في الجوار. دعت الحكومة العراقية جميع الأطراف إلى عدم الانجرار إلى مسارات تؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة، كما أكدت استكمال إجراءات خطة حصر السلاح بيد الدولة. جدد المجلس التزام الحكومة بترسيخ الاستقرار في المنطقة والمساهمة بفعالية في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين.
8: In Sydney at Lane Cove West, a car's broken down on Burns Bay Road northbound at View Street. Very slow on approach. Plus at Mascot, a sidelined motorbike breakdown is citybound on General Holmes Drive just after Foreshore Road, but traffic delayed back through the airport tunnel as a result. In Melbourne, a crash on the Monash Freeway citybound at Yarra Boulevard has blocked the right lane. And a breakdown on the Westgate Freeway citybound at Power Street taking out the left lane, and speed is dropped down to 40 k's. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
0: سيدني لليوم رح يكون الطقس جيد، درجات الحرارة بتوصل أقصاها ل 19 درجة بين 16 ل 19، أما على صعيد ميلبن 12 درجة.

للفنان عاصي الحليني، حبيته ولا ما حبيته؟ أكيد كتير بيهمنا رأيكم وتعليقاتكم على الهواء على 0296530. يعني الغنية اللي عم تسمعوها إذا أخذت التصويت، يعني دايما فيكم ترجعوا تسمعوها وأكيد تستمتعوا برفقتها. كتير بيهمنا رأيكم، تعطونا رأيكم كمان بالأغاني اللي عم تسمعوها على الهواء، وخاصة الأغاني الجديدة بيبقى الخيار خياركم، وكمان تصويتكم على الأغاني اللي عم تسمعوها خاصة الأغاني الجديدة. إذا حبيتوا لكم شي غنية هيك حابين دايما تسمعوها، تواصلوا معنا وشاركونا. اليوم بدنا نحكي موضوع كتير مهم، واللي هو ضمن الأخبار المتداولة عنا بلبنان، وضمن هالضجة الإعلامية الكبيرة اللي أثرتها صورة أنطون الصحناوي مع نتنياهو، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. اليوم بدنا نطلب منكم، يعني أنتوا هل بتشوفوا اليوم يجب سحب الجنسية منه، خاصة أنه اليوم كمان بيحمل أكثر من جنسية، يعني هون الصحناوي، والقانون العقوبات اللبناني هو من أكثر القوانين تشدد بالجرائم يلي بتمس أمن الدولة وسيادتها، لأنه بينص على عقوبات ممكن توصل للإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة بجرائم الخيانة والتعامل مع العدو والتجسس وغيرها من الجرائم يلي تعتبر اعتداء مباشر على الوطن. لكن رغم أسوة هذه العقوبات بيبقى في هونيك فراغ، لأنه لا يجيز القانون اللبناني سحب الجنسية من اللبناني الأصل كعقوبة مهما بلغت جسيمة الفعل. يعني ما بيقدروا مثل الأسترالي، يعني ما بيقدروا يلغوا جنسيته الأصلية بالنهاية. وفق التشريع لا تسقط عن اللبناني بالولادة بسبب ارتكابه جرائم بتمس الدولة. اللبناني بدلو لبناني وما فيهم يسحبوا جنسية منه، بل تقتصر على طبعا عقوبات. اليوم كمان في اتجهت دول لاعتماد تشريعات بتسمح في حالات استثنائية ومحددة بتجريد بعض المواطنين من جنسيتهم إذا ثبت ارتكابهم أفعال بتشكل خيانة للدولة أو انضمامهم لتنظيمات معادية أو ارتكابهم أعمال إرهابية. يبدو أنه من المشروع فتح نقاش تشريعي جدي بلبنان حول تعديل قانون الجنسية. فخليني اسمع رأيكم بالنسبة لهالصورة اللي انتشرت، وهل فعلا يجب معاقبة أنطون الصحناوي يلي هو طبعا كمان ملاحق بقضايا فساد وبسرقة أموال المودعين اللي هو كمان كان مشارك فيها، وهلأ رجعوا قوام تفتحت من خلال الصورة، رجعوا تذكروا أنه هيدا هو ذاته الشخص يلي سرق لنا أموالنا.

0: هذا هو الشخص يلي كان شارك بالسياسة الفاشلة يلي فيها كتير من الفساد اللي أدت إلى هذا الانهيار بالبنوك وخاصة سرقة أموال المودعين. نسمع رأيكم بهذا الموضوع، كيف انعكست هذه الصورة عليكم، وهل يجب معاقبته، وهل يجب تسليمه يعني لأنطوني صحناوي، أم ما عندكم أمل؟ ما في أمل. أنا بشوف كل هالكلام اللي عم ينحكى وهيدي الضجة الإعلامية اللي انعملت وهيدا الغضب الشديد اللي أثاره أنطوني الصحناوي، المصري في أنطوني الصحناوي، ما رح يؤدي إلى أي نتيجة. ما بتصور رح يؤدي إلى أي نتيجة. زوبعة فنجان، مثل ما عم بقولكم، إذا رح نقدر نوصل لنتيجة معاقبة محاسبة جزاء معين، فأكيد هيدا بيكون حلم، هيدا بيكون حلم، هيدا أكيد مستبعد بشكل كتير كبير أن يكون في ملاحق لإله ومعاقبة لإله نتيجة هذه الصورة اللي انتشرت واللي كان على نفس الطاولة مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو. خلينا نسمع إذن آرائكم وتعليقاتكم على الهواء. هل عندكم أمل أنه يتم معاقبة أنطون الصحناوي على ما فعله من اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رغم أنه هيدي شدوا عضلاتهم وبلش التحقيق، يعني كمان اليوم أمروا بالتحقيق بهيدا الموضوع، ولكن التحقيق مثل غيره من الملفات يلي هلأ بيعملوا لك ضجة أنه نحن عم نشتغل، وبعدين المواطن بينسى وهني كمان بينسوا، لأنه بتصور أنه أنت عم تمس ب علاقة مع واشنطن، لأنه هو معروف يعني أول شيء خطيبته اللي كانت بتمثل يعني نائبة المبعوث الأمريكي للبنان اللي كان إلى دور وقريبة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصور أنه تمسوا بخطيبة مثلا، أو هلأ المفاوضات اللي عم تصير بين لبنان وما بين إسرائيل. فهيدي الإجراءات اللي عم تتخذ والتحقيقات اللي عم بيحكوا فيها هيدي مستبعدة. خلينا نسمع آرائكم وتعليقاتكم إذا على الهواء. معنا يوسف من برود ميدوز ملبن. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: يا هلا يوسف.
1: كيفك؟
0: الحمد لله بخير. تفضل يوسف، شو تعليقك على الموضوع؟
1: بالنسبة للصحناوي، على كيف؟ شو الضجة اللي عاملينها إذا كان مصر عاملة علاقة مع إسرائيل وأردن عاملة علاقة مع إسرائيل ونص الدول العربية يعني منبطحين لإسرائيل؟ شو هالشغلة إذا شخص يعني شخص فرد من ولا دولة فرد عمل يعني سمع مع رئيس الحكومة، شو هالشغلة يعني؟
0: بس لأنه قانونك اللبناني ما بيسمح. لأنه القانون اللبناني ما بيسمح، هو بناء على نحن عم نحكي على القانون اللبناني.
1: بس ما في مفاوضات قايمة بين إسرائيل ولبنان.
0: مفاوضات.
1: ما عم يعملوا مفاوضات مع بعضهم ولا كيف؟
0: برعاية أمريكية.
1: أي؟
0: عم بقول برعاية أمريكية.
1: طيب يعني شو هالشغلة؟ بعدين يعني very soon راح يطبقوا العلاقات مع لبنان. فكرة تذكر هالكلمة. لأنه العملية منتهية خالصة. ما أنا شغلي، أنا بالنسبة لي إنه شخص فرد من لبنان عمل سمع، شو هالشغلة يعني؟ أنا ما أنا شايفة.
0: استفزتك الصورة؟
1: دولة عربية عاملة علاقات مع إسرائيل.
0: طيب أنت استفزتك الصورة؟
1: نعم؟ لا والله ما استفزتني، عادية جدا. عادية ما شيء. بعدين كنت بدي احكي شغلي والله نسيت، ما بعرف بدي احكي شغلي نسيت والله.
0: ما انا بنسي.
1: العقل هذا ما بقى عم يشتغل ولا كلود.
0: كلنا سوا كلنا بالهوا سوا.
1: على الاذاعه شيء 15 سنه تقريبا. بحب اسمع عليها واحيانا بعلق بعد الشغلات.
0: اهلا وسهلا فيك يوسف.
1: كنت بدي احكي على شغله مره كنت عم تحكي عنها امبارحه، بدي اقولها امبارحه.
0: نعم.
1: عن الذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
1: الله سبحانه وتعالى في القران الكريم بيقول: وما من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. يعني الله سبحانه وتعالى هو بيعرف طبيعه البشر، يعني كان في نزلنا العلم والمعرفة من مئات الألف سنين، لكن البشر بهذيك الأيام ما فيها تحمل. يعني هلا نحن بهالظرف اللي احنا فيه، انا بالبيت عندي هون 5 أشخاص مثلا، كل واحد كامل تليفونه وعم ما حدا بيحكي مع حدا على اساس الموبايل فون، تعرف كيف؟ فكيف لو نزل هالذكاء هذا من شي 100 سنه 200 سنه العالم بالجن.
0: نعم.
1: لذلك الله سبحانه وتعالى قال بالقران: وما من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم، يعني بالقطاره للبشريه لحتى يستوعبوه، صح ولا لا؟
0: يعني
1: وبعدين في وفي شغلة تانية بالقرآن بقول كمان نفس الشيء، بقول علم الإنسان ما لم يعلم.
0: نعم، مع احترامنا للقرآن الكريم بدي أشكرك أكيد يوسف من برود ميدوز ملبن. رح كمان استقبل معك اتصال معنا من منطقة سيلفانيا سيدني، معنا ألن. صباح الخير.
2: بدك صباح النور لكل المستمعين. معلش بس أنا عايز أعقب على المستمع اللي تكلم شوية بيقول إن العرب ومصر والأردن منبطحين بإسرائيل. لا، إحنا عاملين اتفاقية سلام، وحضرتك بلدك بتحاول تدفع، سوري لو أنا يعني بتعصب على حاجة مش حلوة، أنت بلدك بتحاول تدفع إن أنت تعمل سلام مع إسرائيل. إحنا عايزين نعيش في سلام. إحنا بتقول هي دولة احتلال ودولة زي ما انت عايز تقول فيها، بس احنا عايزين نعيش في سلام، مش عايزين الناس تموت، مش عايزين نبقى طول عمرنا عايشين في حرب، ومش عايزين يحصل فينا اللي هو اللي يحصل في لبنان ده بسبب حزب الله. والناس كلها بتحاول تدور على سلام، وانت جاي بتكون منبطحه. منبطحه ايه؟ ده سلام مقابل شروط، حاجات معينه انت بتعملها بتبعد عنك دوشة إسرائيل والحرب. ويوم ما تحصل مشكلة بينك وبينه وبيبقى فيه تحكيم دولي وبيبقى فيه أمريكا بتتدخل وناس كتيرة بتتدخل، انت دلوقتي في لبنان الناس كلها إسرائيل عمالة تضرب ومحدش قادر يتكلم. لو كان في حضرتك اتفاق سلام بين لبنان وبين إسرائيل كانت أمريكا هتتدخل، أمم المتحدة هتتدخل، كل الناس كانت هتتدخل.
0: نعم ألان،
2: نتكلم بسلام.
0: عظيم، خليك معنا لو سمحت. ألان كي معك كان بدنا ناخد اتصال بن وائل من ملبن، ولكن فصل الاتصال، منتابع بهالوقت كمان. طيب ألان، هلأ يمكن بتختلف الأمور بين مصر وما بين لبنان، لأنه القانون اللبناني مختلف اليوم بيجرم أي تعاطي مع العدو الإسرائيلي، فهل كان لازم على أنطوني الصحناوي يلتزم بالقانون اللبناني برأيك؟
2: هو أساسا هو مش معنى ان هو مولود في لبنان يبقى هو لبناني. يعني ما اعرفش انتوا هتحسبوها ازاي، بس ده واحد، ده فرق لبنان، انت مستنيه منه ايه؟ ده فرق الناس مستنيه. وبعدين ما تستبعديش ان ده كان يبقى شغال مع المخابرات الإسرائيلية، فده عادي،
0: ما هي رح يفتح مجال
2: للتحقيق.
0: خلينا
2: حتى لو فتح مجال ايه اللي هيحصل؟ هو راجل بره وخلاص ومأمن نفسه.
0: عظيم، خلينا نتابع مع وائل من ساوث مورينج من ملبن. صباح الخير.
3: بونجور مدام كلود، كيفك؟ يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك، صباح الخير. بونجورين،
3: صباحك. مدام بس بدي اعلق بمختصر مفيد جدا جدا.
0: فضل.
3: انا بفتخر بلبنانيتي، انا مثل بعتقد مثل أي إنسان تاني بيفتخر بجنسيته. نحن بلبنان للأسف ما طالع بإيدنا شيء أبدا أبدا أبدا نعمله نحن بالنسبة لهيدا الموضوع، بالنسبة لموضوع مع إسرائيل، وخاصة إذا بينزل الموضوع لمستوى الجنسية، لأنه نحن لو بنطبق هيدا الموضوع كنا سحبنا الجنسية من سعد حديد اللي هو بقي لمات وهو يتقاضى أشهر عسكري بالجيش اللبناني، وبعد ما مات عائلته بقيت تتقاضى هيدا الراتب العسكري، لأنه هو ما بحق له أبدا رتبة هيدا الشرف اللي يكون هو منتمي للجيش اللبناني. كنا سحبنا جنسية من بشير جمي اللي هو عمل سلام مع اليهود وبدو يعمل سلام كان مع اليهود، كان ما تخسيني بهالكلمة آخر شيء ليقلي فضل شاكر اللي قتل الجيش اللبناني. هيدا أنا بعتقد كل حدا بمد إيده على الجيش اللبناني وعلى الوطن هو إنسان بحق له الأدام، هو أول حدا لازم يسحب جنسية منه. هيدا رأيي، شكرا كلي كتير لكم، الله يعطيك الألف عافية.
0: هيدا رأيك وائل، شكرا للمداخلة. رح أتابع معكم مستمعينا عبر راديو تؤمية كمان. ألان عندك أي تعليق سريع قبل ما أروح للأخبار؟ عندي 30 ثانية بس.
2: أنا عندي تعليق على فضل شاكر بصراحة، يعني أنا ما أعرفش إزاي هم طلعوه كده، واحد راح قتل شعبه وكان بيقتل بشعبه وجاء تظهر بعد كده، إيه نفع الاعتذار يعني؟ دي حاجة غريبة في القضاء اللبناني.
0: كمان رأيك ألان، رح نتابع نحن وياكم من تؤمية أستراليا 1638 مع جولتنا الإخبارية عبر راديو تؤمية، كونوا معنا وتابعونا. إذن استراحة قصيرة ومن بعدها جولة أخبار التسعة.
4: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
5: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية عدوامي أستراليا.
0: تتوقع كبرى البنوك الأسترالية أن يبدأ بنك الاحتياط خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل بعد أن أظهرت بيانات التضخم استمرار تباطؤ الأسعار، وسجل معدل التضخم 3.8% وهو أقل من توقعات الأسواق، ما يعزز احتمالات تخفيف السياسة النقدية إذا استمر التضخم في الانخفاض. أعلن الكواليشن عزمه تقديم مشروع قانون إلى البرلمان الشهر المقبل لتجديد القوانين المتعلقة قبل الإرهاب، ويتضمن المشروع توسيع صلاحيات إلغاء جوازات السفر في القضايا الإرهابية وتجديد إجراءات منع المتطرفين من العودة إلى أستراليا، إضافة إلى تسهيل إصدار أوامر الاستبعاد المؤقتة بحق الأشخاص الذين يشكلون تهديدا أمنيا. أيضا هدف من أهداف كلوزينج ذا جاب يسير على المسار الصحيح، حسب ما كشف تقرير خاص بمبادرة كلوزينج ذا جاب أن هدفا واحدا فقط من أصل 19 هدف يسير وفق الخطة قبل 5 سنوات من الموعد النهائي المحدد في عام 2031. وأشار التقرير إلى استمرار تدهور مؤشرات عدة من بينها تنمية الأطفال، معدلات السجن، الأطفال في الرعاية خارج الأسرة والانتحار، داعيا الحكومة إلى دعم المبادرات التي تقودها مجتمعات السكان الأصليين.
6: Get the news first from 2ME.
7: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو 2:00 PM يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف. ألقى الجيش الإسرائيلي قنابل حارقة عند أطراف مرتفعات علي الطاهر باتجاه الدبشي، كما نفذ عملية تفجير في بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطي. استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التين نائب رئيس المجلس الياس بوصعب، وتم البحث في الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل اعتداءاتها وتدميرها الممنهج للقرى اللبنانية الجنوبية المحتلة، بالإضافة إلى شؤون تشريعية. أوضح وزير الثقافة غسان سلامة أن لبنان خاض معركة بكل معنى الكلمة لإدراج القلاع الخمس على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر، معتبرا أن هذه القلاع ليست في حال طبيعية وهي في أكثريتها تحت الاحتلال الإسرائيلي الذي دمر أحداها وهي قلعة شمع، والذي يهدد الآن بتدمير أخرى هي قلعة لشقيف، وقد سيطر منذ فترة قصيرة على ثالثة في شقرة. وخلال استقباله مدير المكتب الإقليمي لمنظمة اليونسكو في لبنان، رأى سلامة في قرار اليونسكو اعترافا صريحا بأنها قلاع لبنانية ومواقع لبنانية، وأن السيادة اللبنانية هي التي يجب أن تكون لها عليها. حذر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من اختزال الأزمة اللبنانية بالمطالبة بوقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي على أهمية هذين المطلبين، معتبرا أن جذور الأزمة تكمن في وجود دويلة إلى جانب الدولة تتولى اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتجر لبنان إلى الحروب.
1: هلا آخر فترة شايف أنه بالأخص جماعة الممانعة، بس معهم كمان بعض المسؤولين، الصبح والظهر وعشية وعشية والظهر والصبح، كل تركيزهم عشو، كل تركيزهم على أنه انسحاب الإسرائيلي وقف إطلاق النار. مزبوط، نحن على الأكيد يعني هي أولويات بالنسبة لنا، وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي. بس خلينا نتذكر مش أول مرة نعمل وقف إطلاق النار، ولا أول مرة بصير في انسحاب إسرائيلي. انتهت أزمتنا شيء أبدا، أنه في دويلة حد الدولة تأخذ هي القرارات الاستراتيجية، وبترجع للأسف الدولة تضطر تلحق الدوائلة تتعالج لها ظواهر الأزمة تبعها، وبتنسى شو اللي صاير قبل. بس كلنا سوا نسين 4 ملايين لبناني الآخرين غير أهل جنوب اللي كمان عم بيعانوا من الأزمة. اليوم اتطلعوا لي أي مصلحة ماشية بلبنان، أي اقتصاد ماشي، أي مدرسة مش عم تعرج، أي معمل، أي مش عم بعيني، أي رجل أعمال، أي وسيلة إعلامية، أي. صار لنا 20 سنة عم نعاني بموضوع الكهرباء. الإنسان العادي اللي قاعد ببيته ما عم بيقدر يدوي لأربع أو خمس أو ست أو سبع أو ثمان ساعات، اللي هو معهم حق يتشكى. الوحيدين اللي ما معهم حق يتشكوا هن اللي وصلوا وضع الكهرباء لهون.
0: حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بقوة، وقال إن الولايات المتحدة ستلقن إيران درسا قاسيا بعد الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن. وأضاف ترامب إن الهجوم الإيراني الذي وقع ليلة الماضية كان مفاجئا، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية لم يكن أمامها سوى دقائق لإسقاط الصواريخ الإيرانية. وأوضح أن الضربات التي استهدفت الميليشيات في العراق نفذت بالتنسيق مع الحكومة العراقية، واصفا الميليشيات المدعومة من إيران بأنها سرطان العالم. اعتبر النائب فيصل كرامي أن أي اعتداء على المملكة العربية السعودية هو اعتداء على منظومة الأمن العربي بأسرها، مشيدا بالدور السعودي في دعم القطاع الصحي في طرابلس عبر تمويل مشاريع حيوية من بينها تطوير المستشفى الحكومي وإنشاء أقسام جديدة بالتعاون مع فرنسا واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وتطرق كرامي إلى دور فرنسا في لبنان موجها التحية إلى السفير إيرفي ماغرو مع اقتراب انتهاء مهمته الدبلوماسية، ومشيدا بحضوره خلال مرحلة كانت من أكثر المراحل دقة وصعوبة في تاريخ لبنان، من الفراغ الدستوري إلى الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية، وصولا إلى إعادة انتظام المؤسسة.
2: كرر اليوم ما أعلناه سابقا أننا نقف إلى جانب أشقائنا العرب وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية في مواجهة أي تهديد أو اعتداء أيا يكن مصدره، لأننا نؤمن بأن وحدة الموقف العربي هي الضمانة الحقيقية لحماية أوطاننا وشعوبنا، وبأن الدفاع عن المملكة هو دفاع عن الاستقرار العربي وعن مشروع الدولة في مواجهة الفوضى وعن منطق الشرعية في مواجهة منطق السلاح الخارج عن الشرعية.
0: أكد وزير الصحة ركان نصر الدين أن وزارة الصحة تغطي علاج المرضى بنسبة 100% وأن الصحة ستبقى خارج أي تجاذب سياسي لأنها حق لكل مواطن ولاسيما الفئات الأكثر حاجة، وأضاف أن الوزارة ستواصل تقديم كل الإمكانات المتاحة لتعزيز الخدمات الصحية، مشيرا إلى العمل على رفع موازنة وزارة الصحة بما يضمن الحفاظ على حق الإنسان في الحصول على الرعاية الصحية. كلام نصر الدين جاء خلال افتتاح قسم الطوارئ الجديد ومركز الرعاية الصحية الأولية في مستشفى طرابلس الحكومي، في خطوة تهدف إلى تعزيز القطاع الصحي في شمال لبنان ورفع جاهزية المستشفى لتقديم خدمات طبية أكثر كفاءة واستدامة. ختام الموجز، شكرا للمتابعة.

0: كما كانت وأجمل. على كل أملنا كبير بأن المرحلة اللي جاي رح تكون حاملة انفراجية يا رب. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا مع تعليقاتكم أو مداخلاتكم على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة فيكم تتواصلوا معنا على 02-96-530. خاصة اليوم الموضوع اللي طرقنا له هو موضوع أنطون صحناوي. أنطون الصحناوي اللي اجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. الاجتماع يلي يعني أثار جدل كتير كبير بلبنان حتى رايحين يعني لكمان لعملية تحقيق. فسؤالنا لألكم اليوم، هل استفزتكم هيدي الصورة؟ هل عندكم أمل أنه يتحاسب أنطون الصحناوي اليوم؟ هيدا هو طبعا أساس السؤال، هل عندكم أمل أنه أنطون الصحناوي ينجر للتحقيق أو يتحاسب مثلا على هذه الصورة؟ لأنه لطالما ما بتعرفوا القانون اللبناني بيجرم أي تعاطي مع العدو الإسرائيلي، هيدا هو القانون، هيدا هو القانون. ولكن أنطون الصحناوي المصرفي يلي اليوم كمان مشكل جدل بالنسبة لسياسته المصرفية اللي أدت إلى سرقة أموال المودعين واللي في غضب من الشعب اللبناني عليه، لأنه بيعتبروا أنه هو كمان كان مشارك بالسياسة النقدية اللبنانية واللي أدى إلى هذه الانهيارات بالقطاع المصرفي. فهيدي أول نقطة، ولكن ما حدا اجى صوبه لأنطون الصحناوي. ولكن كمان هيدي الصورة اللي بلشت التحقيقات والأمن العام اللي بلش بتحقيقاته في هذه الصورة، ولكن شيء طبيعي أنه يكون يعني هيدا الأمر لأنه فيه هونيك غضب بالشارع اللبناني. السؤال، هل برأيكم سيتم محاسبة ومعاقبة أنطون الصحناوي على فعلته مثلا الجلوس إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على نفس الطاولة؟ هل بتشوفوا أنه هيدا الشيء رح يصير، معاقبته محاسبته أمام القضاء وأمام القانون، يعني حسب القانون اللبناني رح تتم محاسبته حسب القانون اللبناني؟ خلينا نسمع إذن آراءكم وتعليقاتكم معنا على الهواء 02-96-530 عبر الواتساب على 04-10-638-638 لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة معنا على الهواء. إذا نحن بانتظار اتصالاتكم ومشاركتكم. شو عنيت لكم هذه الصورة؟ وهل فعلا اليوم عندكم أمل أنه يتحاسب أنطون الصحناوي بسبب جلوسه على طاولة واحدة مع بنيامين نتنياهو؟ بسمع أراءكم على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق 02-96-33-33-0 بانتظار اتصالاتكم ومشاركتكم معنا مباشرة عبر هواتف أمي أستراليا بعد الفاصل.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. Dinos at the Zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
3: عربي وإنجليزي هذه هي 2ME.

0: راديو تويمي أستراليا الساعة 9:33 دقيقة داخل استوديوهاتنا. إذا متابعين نحن وياكم مع مشوارنا الصباحي مع البريكفاست شو وظاهر حسب تطورات الأوضاع وأخبار عاجلة الجيش الأمريكي يبدأ تنفيذ غارات جوية داخل إيران. فإذن بهالأثناء عم تردنا أخبار تنفيذ عمليات عسكرية أمريكية داخل إيران، تطورات جديدة حسب الجيش الأمريكي اللي بلش تنفيذ غارات جوية داخل إيران، وهذا الشيء اللي وعد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال الضربة المفاجئة اللي كانت من قبل إيران على قاعدة عسكرية بالأردن، واللي توعد فيها الرئيس الأمريكي بتنفيذ ضربة موجعة هالمرة رح تكون لإيران. يعني إلى متى رح نستمر على هيدي الحالة وعلى هيدا المويل، وهل فعلا اليوم ستتوسع الحرب بالمنطقة حسب اليوم المعطيات وخاصة دخول المملكة العربية السعودية على خط المواجهة، لهذا ينذر كمان بتوسع الحرب، أم يعني كمان البعض بيشوفها ممكن تكون عمليات محدودة ريثما تتبلور الأمور يكون في هونيك اتفاق، مثلا سيتم اتفاق بين إيران وما بين واشنطن. لغاية هالوقت بعد الأمور ما استويت، ويعني ما حملته زيارة نتنياهو، كل واحد بيخمن على طريقته على ذوقه حسب ما بتمير الجرة، يعني دينة الجرة. بعد بيشوف أنه زيارة مثمرة حسب ما بيعبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه كانت زيارة مثمرة جدا وأخذ معنويات نتنياهو خاصة بفترة ما قبل الانتخابات الإسرائيلية اللي هي رح تكون يعني كمان فيها محاسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ولكن كمان بنفس الوقت ممكن يكون أخذ دعم أمريكي، والبعض بيقول أنه هي زيارة فقط زيارة، يعني ليس ما عملت أي تقدم أو أي رفع معنويات أو أي دعم لإسرائيل. بكل الأحوال اليوم إسرائيل اللي كمان عم تهدد بضرب بمنطقة علي الطاهر وضرب الأنفاق اللي عملها حزب الله بهيدي المنطقة. إذا عم نتابع آرائكم وتعليقاتكم على كل هالمواضيع اللي عم نتابعها نحن وياكم بيسيق مشوارنا عبر راديو توأمية أستراليا. بحب أرجع أذكر كمان مستمعينا الشيء اللي عم بيصير اليوم بفيكتوريا، مش قليل يعني كمان رئيسين لولاية فيكتوريا كان دانيال أندروس أو جاسينتا ألين يلي ظاهر رايحين للتحقيق من خلال الهيئة الملكية للتحقيق اللي هي الأكاك اللي راح تحقق معهم بقضايا قد تتعلق بالفساد، وخاصة بالنسبة لبيك بيلد يلي اليوم هيدا المشروع الكبير اللي ظاهر أنه كان فيه كتير من قضايا الفساد. فكرمل هيك اليوم مع رئيس الولاية الجديد بين كارول يلي كان حكي عن هيدا الموضوع وبيقول أنه أنا مني دانيال أندرو ولا جاسينتا ألين، والظاهر جاي لحتى يحارب الفساد. إن شاء الله يعني يكون فعلا أنه هو وصوله اليوم والتغيير اللي حصل خلال هالأسبوع مع استقالة جاسينتا ألين وما تعرضت له من ضغوط داخل الحزب هو بيصب بخانة يعني أنه الإصلاحات والتغيير ويعني كمان محاربة الفساد، لأنه ملبن هالمدينة العريقة هالمدينة يلي كانت فيها نسبة الجريمة منخفضة جدا مقارنة مع إذا بدكم هون مدينة سيدني، ولكن خلال السنوات الأخيرة صرنا نشوف عصابات مختلفة ومتعددة إن كان يعني من خلفيات متعددة. فهيدا الشيء اللي طرى علامة استفهام اليوم حول إدارة الشؤون السياسية بولاية فيكتوريا، فاليوم إجا هالتغيير، ما بعرف إلى أي مدى ممكن يصب بمصلحة فيكتوريا، هو أهم شيء والشعب بفيكتوريا، أم كمان رحين على نفس النهج. خلينا نتابع نحن وياكم إذا مستمعينا مع تعليقاتكم أهالي فيكتوريا، خليني أسمع رأيكم بالنسبة لهالتغيير وبالنسبة لليوم إنشاء لجنة تحقيق ملكية للتحقيق بقضايا الفساد، خاصة مع رئيس ولاية فيكتوريا سابقا، كان اثنين يعني رئيسين للولاية، جاسينتا ألين وأيضا دانيال أندروز. كيف بتشوفوا يعني اليوم من بعد وصول بن كارول، كيف بتشوفوا إيديه ووعوده؟ هل بتعولوا عليها؟ هل بتشوفوا فعلا أنه رح يكون نهجه مختلف؟ هيدا بالإضافة للأخبار اليوم اللي كمان المحلية، لنسبة السرقات عندنا بمدينة سيدني اللي ارتفعت بشكل كتير كبير. آخر تقرير يفيد إلى أنه نسبة السرقة ارتفعت، هل هو برأيكم بسبب غلاء المعيشة أم فعلا الجريمة عنا بسيدني ارتفعت واللي عم تزيد فيها عمليات السرقة بشكل كبير؟ يلي كان نسمع هيك، كنا نسمع من أشخاص إجوا من زمان لأستراليا، بيقول لك أنه كانوا يتركوا كل الأغراض برات البيت، أو يجي مثلا الحليب يضعون قدام البيت، أنه ما آخر همهم يعني ما كان في هالسرقات، وكان في أمان وكان في استقرار وكان في ثقة إذا بدكم. فتلاقي أنه الوضع اللي تغير هلا، بتلاقيك أنه بفت على البيت وقوين بدك تقفل الباب، دايما عندك هيدا الخوف وهيدا الهاجس يعني من العمليات السرقة اللي عم بتصير. فخليني اسمع انتو رأيكم كمان بهيدا الموضوع، شو السبب اللي بيخلي اليوم عمليات السرقة اليوم تكتر عنا بمدينة سيدني، حسب التقارير اللي بيّنت انه فعلا اليوم ارتفعت نسبة السرقة بشكل كتير كبير، وحدا تعرض للسرقة وكيف تم التعاطي مع، هل رجعتوا حقكم؟ هل عرفوا مين ورا؟ طبعا مين ورا يعني كان وراء هذه السرقة؟ هل الشرطة تعاطت بشكل جدي مع السرقات اللي أنتوا تعرضتوا لها؟ خليني أسمع رأيكم، لأنه عم بسمع كمان بعض الآراء ببعض المناطق الشرطة اللي ما بتتعاطى مع موضوع السرقة بشكل جدي، فما بعرف إذا هيدا حقيقة أو لا، يعني كلام بس. إذا أنتوا تعرضتوا للسرقة وكيف تعاطت الشرطة هون عنا مع هيدا الموضوع، وهل قدرتوا حصلتوا حقكم؟ وهل تم القبض على السارقين؟ بنسمع رأيكم على الهواء.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع إس إي سي ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن. 2ME Your Station.

0: إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME
1: بس على 2ME

0: مكملين نحن وياكم احرقني غيري وتعالى مع اكيد الموضوع اللي كنا تطرقنا له نهار امبارح واللي موضوع كمان يعتبر من اهم المواضيع خاصه بس يتعلق الامر بالتعدديه الثقافيه لانه كلنا معنيين فيه. خلينا بخلال هالوقت نستقبل معنا على الهواء دكتور حمدي بولس لنتابع نحن وياكم هيدا الموضوع. دكتور حمدي يعطيك العافية وصباح الخير.
1: صباح النور كلود، صباح الخير جميع مستمعي تو إمي. It's my pleasure to be with you on here.
0: شكرا لك دكتور حمدي. بالنسبة لموضوع المالتي كولتشر شو بيعني، وكمان بنفس الوقت شو أهمية التعددية الثقافية، ولكن كمان بنفس الوقت اليوم من خلال المتابعات والاستطلاعات الرأي اللي بينت أنه التعددية الثقافية عنا في أستراليا عم تؤدي إلى يعني عدم انسجام داخل المجتمع الأسترالي، يا ريت نعطي تفسير من حضرتك.
1: هو الحقيقة التعددات أو التعددية الثقافية لها الكثير من المزايا إذا استخدمت بالطريق وبالطرق السليمة. نحن نعلم أن الإنسان بصفة عامة يختلف عن أخيه الإنسان، لا توجد بصمات لأي إنسان تشابه أو تواكب أو تكون identical بالتقريب لبصمات شخص آخر. فالتعددات موجودة منذ بدء الخليقة، فطبعا لابد أن تكون هناك تعددات ثقافية تغني وتسري الحضارات الأخرى بالبلاد التي هاجرنا إليها. بالقرن الماضي بمستهل القرن العشرين كانت الدول الأجنبية تأتي إلى الدول العربية والشرق الأوسطية وغيرها من دول إفريقيا ودول أمريكا اللاتينية الجنوبية، وكانت تثري هذه الدول بثقافتها وبحضارتها وبالتكنولوجيا الحديثة في بداية القرن العشرين. من الذي صنع وأنشأ السكك الحديدية أي القطارات بالهند وبمصر وبأوغندا وبتنزانيا؟ من الذي الإنجليز؟ من الذي حل الشفرة، شفرة اللغة الهيروغليفية الفرعونية؟ كان الفرنسويين. فطبعا كان هذا منذ قرن من الزمان، حاليا صار بالقرن الواحد والعشرين الدول النامية وهي مصر ولبنان وشرق آسيا، جنوب شرق آسيا الآسيوية، تثري البلاد الأجنبية بحضارتها. ففي موضوع أخذ وعطاء، It's give and take, take and give، وكلها تعمل معا لمصلحة الإنسان. فلابد أن تكون هناك تعددات ثقافية، خلفيات أجنبية في كل الدول من الأخذ والعطاء. مين اللي عرف الأسترالي التبولة؟ مين اللي عرفهم الكبة؟ مين اللي عرفهم الفلافل؟ كل هذه كانت الدول الشرق أوسطية التي جاءت إلى أستراليا منذ نصف قرن من الزمان، وجاءت بحضارتها وبأطعمتها، ده كوزين، ده ميدل إيسترن كوزين. وكلها من اللي عرفنا اللكسا من ساوث إيست آسيا؟ كل هذه الأشياء طبعا نحن مديونون للدول الأجنبية بأنها أغنت الدول العربية والإسلامية والشرق أوسطية بثقافتها منذ قرن من الزمان، والآن نحن نرد الجميل بأن نغني الدول الأوروبية، أمريكا وأوروبا وأستراليا، بثقافتنا وحضارتنا ومأكولاتنا وحلم جرى. ففي لابد أن تكون هناك أخذ وعطاء وتبادل للثقافات. أما السؤال الثاني، الشق الثاني من سؤالك يا كلود، وهو حلها مساوئ. طبعا أي شيء متى استخدم بالطريقة الخطأ، الكمبيوتر لو استخدمناه بطريقة خطأ سيفشل وسينهار ويحصل له كراك داون، السيارة لو استخدمناها بطريق خطأ لابد أن تحدث حوادث للسيارات. فالشيء المشكلة ليست في التعددات الثقافية، لكن كيف نطوعها لخدمة الإنسان، لخدمة الإنسانية. فطبعا هناك الكثير من المساوئ، لكن من الممكن تجنبها وعلاجها متى نشأت، وهو الأنا، الذات احنا افضل منكم. الحضارة الاسيوية التشاينيزية البوذية افضل من الحضارة الاسترالية، الحضارة الشرق اوسطية لبنانية عراقية مصرية سودانية افضل من الاسترالية. هذا خطأ، لا يوجد انسان افضل من انسان، كلنا تعاملنا من تراب الى تراب تعود يا ادم، فلماذا تتشامخ وتتطاول على الآخرين؟ لابد أن يكون أخذ وعطاء، لابد أن يكون كمان، لابد أن تكون مقننة، مقننة تكنيكالايزد، بمعنى في إطار القانون، في إطار المساواة، في إطار بعض الليجيسليشنز اللي هو الأشياء القوانين الإدارية. لابد أن يكون هناك أيضا مونيتورينج لهذه الأشياء، بحيث مهما حدثت وكل هذه الأشياء لابد أن احنا نتلافاها. أنا أختم وأقول أن الإنسان في حد ذاته شعب واحد لا يقدر أن يفعل شيئا. لما انتهت الحرب العالمية الثانية، الروس كانوا في هذا الوقت السوفيت يونيون، السوفيت أخذوا العلماء الألمان، العلماء الألمان وسجنوهم وقتلوهم، الأمريكان أخذوهم أسرى وقعدوهم في بيوت وقصور بأمريكا، وكان العلماء الأمريكان الألمان، تخيلوا بعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، كانوا هم أصحاب فكرة القنابل الذرية. أنا عارف أنها استخدمت استخدام خطأ، لكن إنشاء طاقة ذرية وتوليد، كان هذا من العلماء. فكيف فلابد أن نتعلم الدرس، لا يوجد حتى الدول التي أساءت إلينا أيضا من الممكن أن نستفيد منها. شوفوا الأمريكان ماذا فعلوا، كل هذه الأشياء. كلمة أخيرة، عندما خلق الإنسان لم يخلق فقط من التراب، وقال الرب الإله في كتاب التكوين، أول الكتب المقدسة بالكل العالم بالتوراة، أول الكتب المقدسة، وقال الله لنصنع الإنسان على صورتنا كشبهنا. ما هذا؟ ما كيف يكون الإنسان على صورة الله؟ كيف يكون في شبه أو شبه أو على أخلاق أو مبادئ الله؟ الإنسان بحد ذاته مختلف كما ذكرنا، لكن إذا كان الإنسان خلق على شبه الله، على من نفس الله ونفخ الرب الإله في أنف آدم نسمة، فصار الإنسان آدم الأول صار نفسا حية. قال أحد الأدباء، قال أنا هقولها بالإنجليزي لأن هو أديب إنجليزي، قال وبعدين هترجمها: When man، لما الإنسان، when man makes coins in the mint، mint اللي هي اللي بيطلعوا منها الكوينز، they come out typical. الكوينز ال 20 سنت تحطها تطلع 20 سنت 20 سنت 20 50 سنت، تطلع 50 50. but when God makes man in his image they come out different. احنا لسنا كوينز نطلع identical، نطلع مشابهين كلنا شكل واحد وكلنا بصمة واحدة. نو احنا لسنا كوين، نحن انسان، نحن human beings. when man makes coins in mint they come out typical، but when God makes man in his image they come out different. we are different but we have been created in God's image. دعونا respect one another and love one another.
0: شكرا لك دكتور حمدي على كل هالمعلومات، يعطيك الف عافيه. رح ننتقل نحن وياكم مستمعينا لبريك، من بعد مباشره جولتنا مع اخر اهم الاخبار لصباح. Your attention please.
2: Hottest hits in winter. Love I bolo. Check them out.

عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929 17 100.